0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: في 3 يوليو عام 2010 وصلت السفينة العمانية جوهرة مسقط إلى سنغافورة بعد رحلة استغرقت 5 أشهر تقريبا سلكت خلالها الطرق البحرية التاريخية. وبنيت هذه السفينة التي بلغ طولها 18 مترا على غرار سفينة عربية مصنوعة من ألواح الخشب المربوطة بالحبال تعود للقرن 9 الميلادي. عثر على بقاياها قبالة سواحل إندونيسيا عام 1998، وعلى متنها 60,000 قطعة من المشغولات اليدوية والفخارية الصينية. وقد تم تشبيك الألواح الخشبية التي دخلت في بناء السفينة يدويا بشاطئ قنتب بمحافظة مسقط، وذلك باستخدام حبال بطول 100 كيلومتر و70,000 غرزة. وتعمل الطريقة التقليدية المتمثلة في ربط ألواح بدن السفينة مع بعضها البعض بألياف النارجيل على جعل بدن السفينة مقاوما للماء. وفي رحلة سبقت جوهرة مسقط انطلقت السفينة صحار في تمام 11:00 من صباح 23 نوفمبر 1980، وعلى ظهرها 20 بحارا معظمهم من العمانيين تحت قيادة المغامر الإيرلندي تيم سيفرين، لتأكيد حقيقة تاريخية بحرية، وهي أن البحار العماني بسفينته المثبتة بحبال العزم والإصرار والتحدي قد كانت له صولات وجولات تشهد له بها بحار الدنيا. واستغرق بناء السفينة صحار 165 يوما من العمل الشاق، وهي من نوع البوم مستخدمة 3 أشرعة، واستخدمت في بنائها الطرق التقليدية من خلال ربط أجزاء السفينة بحبال ألياف قشور جوز الهند، وبدون استخدام الرسوم في صناعتها، بل اعتمادا على خبرتهم ونظرهم المجرد. واستغرقت رحلتها 8 أشهر تقريبا إلى ميناء كانتون في الصين، بعد أن مرت على عدد من موانئ الهند وسريلانكا وإندونيسيا وماليزيا. جاء مشروعي السفينة صحار وجوهرة مسقط ضمن جهود السلطنة لتعزيز وإحياء تراثها البحري العريق وتاريخها المجيد، وأيضا لإحياء الطرق التقليدية لبناء السفن والمحافظة عليها، وإلهام الشباب في السلطنة وفي الموانئ التي وقفت فيها السفينة، وتمكينهم من الاطلاع وبشكل مباشر على تقنيات الإبحار القديمة. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
4: نأتي إلى السفن في الفترة الأخيرة البغلة، والبغلة هي سفينة عمانية ثم انتشرت في دول الخليج ودول الجوار. والبغلة كبيرة الحجم، ولذلك عندنا البغلة تتشابه مع الغنجة وتتشابه مع السنبوق من حيث الحجم. فهناك نوعين من هذه السفن، نوع السفن الباطنة يعني اللي بطنها كبير فتكلف فيها عرض في الأسفل.

كانت السفنة تصنع في صور في القرن السابع عشر والثامن عشر في صور البغلة، واستمرت هذه صناعات البغلة حتى أن آخر بغلة صنعت في صور تقريبا في عام 1952، يعني استمرت حتى القرن العشرين. والبغلة لها ثلاثة أشرعة، لها ثلاث صواري، وتصل حمودها بعض السفن الكبيرة، كما قرأت أحد الكتب واللي مؤلف إيطالي وجد سفينة عمانية لأهل صور من نوع البغلة موجودة في منباسة، وقام بقياسها ورسمها وتحديد أبعادها، واستنتج من حجمها أنها تصل إلى شحنة إلى 500 طن، ويدل على حجمها وعلى كبرها. البغلة تعتبر من السفن المخصصة للبحار البعيد وللنقل، واستخدمت كذلك في الحملات العسكرية في عهد اليعاربة وفي عهد البسعيد، كانت من ضمن الأسطول لنقل الجنود أو للتموين، لأن السفن الخاصة لدولة البسعيد في عهد الأئمة وعهد السيد سعيد بن سلطان استخدموها لوجود سفن من ذات الطابع الأوروبي المسلحة، استخدمت هذه السفن لنقل الجنود أو للتموين. للسفينة البغلة في للدفة، والدفة اللي ذاتي قلنا السكان، عنق السكان يدخل من ثقب موجود في مؤخرة السفينة ويرتفع إلى أعلى، يصل إلى منطقة وسط الشتري، ووسط الشتري سطح الخلفي، فيكون في الوسط تقريبا ما بين منطقة النوخذة ومنطقة كبار المسافرين وضيوف النوخذة. وآخر سفينة كما قلت في عام 1056 عفوا، وليس عام 1952. من السفن كذلك المتطورة سفينة القنجة، وسفينة القنجة ما أشرنا هي سفينة عمانية خالصة، لا تصنع في أي منطقة من العالم إلا في عمان، ولا تصنع في عمان إلا في صور، ولذلك اتخذها الصوريين شعارا لهم كشعار للولاية، اتخذوا القنجة هذه شعار لما لا خصائص الخاصة بها. وسنتطرق إلى خصائصها وإلى خصائص البغلة في تطورات الخاصة، كقضية مقاومة تيارات الهوائية وكيف تقلب عليها صناع السفن في صور. السفينة القنجة إنها ما وصلت في حجمها إلى حجم البغلة، يعني حد الأقصى لها 400 طن، لكن كانت تبحر إلى شرق أفريقيا، إلى الخليج العربي، إلى الهند، وصلت مع سعيد بن محمد بن راشد الفنة إلى بورما، إلى وصلت إلى خليج ملقة، وصلت إلى رأس ملقة، وصلت إلى شرق أفريقيا وإلى جنوبها إلى كيب تاون، وصلت إلى بحر الأحمر. فهذه من السفن القوية والسفن السريعة، والسفن ذات تتميز بالتوازن الدقيق في شكلها، بحيث أنها ليست من السهولة أنها تنقلب، ولذلك اعتبرت كآخر مرحلة من مراحل تطور السفن العمانية. وكما أشرنا هذه السفن للسفن القنجة ثلاثة صواري كما أشرنا، ولها ثلاثة مخازن، مخزن خاص لأدوات السفينة كالشرع والحبال والمراسي وإلى آخره، وهناك مخزنان متصلان مع بعض للبضائع، كان يهتم بالإضافة إلى وجود غرفة خاصة كما وجدت في البغلة تسمى الدبوسة. ولو تلاحظ الغرفة الخاصة للدبوسة الموجودة في السفينة فتح الخير كان مذيق، هي منطقة تعتبر أجمل منطقة في السفينة من حيث النقوش الجميلة، من حيث الزخرفة، كذلك أنها لها دورة مياه مغطاة، ولأنها لها دورة مياه مغطاة كاملة بحجم ارتفاع الإنسان، وهذه الدورة كانت مخصصة للنساء، لأن هذه المنطقة مخصصة للنساء، ولا تستخدم لأي استخدامات أخرى إلا في حال عدم وجود نساء مسافرات في السفينة، فتستخدم لتخزين التموين، ويكون قريبا من الكاتب اللي هو الكراني يكون في هذه المنطقة، وهي منطقة مفتوحة باستمرار. كذلك القنجة ميزتها أن دفة القيادة مثل البغلة لها رقبة السكان تدخل منطقة الخلف، ولها أربع بكرات تحرك هذه الدفة ذات اليمين وذات الشمال بسلاسة ويسر، ثم هناك التخت، وهناك منطقة صندوق النوخذة، وهي مناطق التي استخدمها النوخذة للمراقبة، ما كانت توجد في السفن البغلة أو السفن الأخرى، وجدت في القنجة. لكن السفن البغلة التي صنعت بعد ذلك بعد وجود القنجة أضافوا لها صندوق النوخذة. صندوق النوخذة هي المنطقة تأخذ على شكل حرف يو في المؤخرة، بحيث أن يستطيع أن يراقب من جهة اليمين وأن يراقب من جهة الشمال، ومنطقة استراحة ومنطقة نومة، وذيك المنطقة هي مخصصة للنوخذة، لحد ما حد يجلس عليها، فهي منطقة لأن حتى لا يكون فيها شخص ينام أو حد موجودين فيعيق تحركه.

0: المراقبة أو يشغله عن الانتباه لحساباته ووجوده قريب من السكوني. من السفن العمانية الكبيرة أيضا هناك سفن السنبوق أو كما ينطقها البعض السنبوق بالميم، وكلاهما صح، السنبوق أو السنبوق، وبل أحيانا نقول عن السنبوق. والسنبوق هي سفينة يعني عربية خالصة موجودة وصنعة في عمان، ولكن السنبوق في عمان تتميز. عندنا من أنواع السنبوق ثلاثة أنواع في منطقة الخليج العربي وبحر العرب. عندنا السنبوق الخليجي، وهذا صغير الحجم ويستخدم أكثره للغوص أو للرحلات الداخلية في منطقة الخليج العربي. وهناك عندنا السنبوق البحر الأحمر أو السنبوق العدني، وكذلك صغير، واستخدمه يعني أبناء منطقة البحر الأحمر بسبب وجود كثرة الصخور ولا يحتاج إلى قاطس كبير بحيث أنه لا يرتطم بالصخور، وكذلك أن السفن الكبيرة بالنسبة لهم معيقة في حركته. وهذه بالعموم ميزة السفن اليمنية أنها تكون صغيرة الحجم بعكس السفن العمانية. السنبوق العماني مختلف من حيث الحجم، فهو كبير الحجم ويصل إلى 400-450 طن في حمولته، ويكون له ثلاث صواري. ومن السفن الكبيرة في صور كانت تعتبر السنبوق سفينة أساسية واستمرت سنة. من أشهر السنابغ في ذلك سفينة عطية الرحمن اللي هي عرفت باسم السينما، التي كان يمتلك المغفور له الوالد الشيخ حمد بن جويد والدي، كانت سفينة عطية الرحمن. وهذه السفينة غرقت في مضيق هرمز لما كان في رحلة العودة محملة بالتمور من العراق، فغرقت. كان يقودها النوخذ المغفور له النوخذ المتميز حمد بن علي الكثيري رحمه الله ورحم الله أموات المسلمين. من أنواع السفن كذلك في عمان عندنا السنبوق المخيط. والسنبوق المخيط الحقيقة يعني بدراستي له اتضح أنه حافظ على نوعية السفن القديمة قبل الميلاد في عمان. ولو نلاحظ أن السفن المخيطة خاصة السفن المعروفة في ظفار باسم الكمباري أو السنبوق الظفاري مكونة من 5 ولا تزيد عن 6 دلوع تقريبا أو أقل من ذلك، فهذا مخيط ومقدمة ومؤخرة متشابهة مثل ما قلنا قبل تطور السنبوق في صور حيث صبعت مؤخرته المربعة وكبر حجمه. والمقاس اللوحي له معروف المقاس اللوحي يختلف على حزب بحوالي 4 و3 و2 سنتيمتر على حسب الحجم ونوعية اللوح، بحيث أن يكون سهل الثقب وسهل التشكيل يعتمد على المنطقة اللي يكون فيها. على كل البقارة هذه السبوق المخيط هو نموذج لسفن القطمران القديمة العمانية، وإن كان زاد في عدد الواحد بلوح أو بلوحين، وزاد كذلك في نوعية استخداماته ونشاطاته، وهذا لا زال موجود حتى اليوم في محافظة ظفار، ويستخدم كذلك سابقا كان للتنزيل من السفن الكبيرة التي تصل إلى شواطئ صلالة بالذات أو مرباط، لأن مرباط ميناء كان قريب من الرصيف لما جرف في عمق بعكس صلالة لأنها منطقة رملية، فكانت السفن توقف على بعد. كذلك تستخدم لصيد السردين إلى حتى اليوم يستخدمه في محافظة ظفار. وهذا الكمباري أو السنبوق المخيط هو كأستطيع أن أقول أجزم فيه أنه نوع من نماذج السفن القديمة العمانية التي استمرت في شمال عمان. السنبوق العماني في شمال عمان أكبر حجما، والسنبوق العماني في جنوبه كان أصغر حجما، ولذلك حتى السنبوق المبني من وخرة مربعة في محافظة ظفار من عمان هي سنابيق يعني أقل حجما، أقرب بشبه إلى السنبوق العدني أو سنبوق البحر الأحمر. بينما السنبوق المخيط هو استخدامه للصيد أو للبحار القريب من الشاطئ.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، إن الزائر للمتحف الوطني في مدينة مسقط يستطيع التعرف على العديد من أنواع السفن العمانية، ففي قاعة التاريخ البحري وقاعات أخرى في المتحف يستطيع الزائر التعرف على طريقة صنع السفن المخيطة بالحبال والسفن المربوطة ألواحها بالمسامير، كما يشاهد سفنا مثل البتيل والكمبار الشهيرة، وهي من المراكب التي اشتهرت بها محافظة ظفار، وسفينة البغلة، وهناك أيضا مجسم لسفينة البدن الذي تمت صناعته بشد الألواح الخشبية بواسطة الحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا معكم عن النظام السياسي والعسكري لمجان في طبعا التاريخ، خلال تاريخ القديم. طبعا استعرضنا في الحلقات السابقة عن بداية يعني نشوء الحضارة في مجان، وبداية تكون القبيلة اللي هي طبعا يعود إلى 1000 قبل الميلاد، وبداية أيضا التواصل الحضاري بين مجان والحضارات الأخرى في المنطقة. وقلنا أن أول مرة تذكر مجان في سجلات بلاد الرافدين يعود إلى القرن 24 قبل الميلاد، في زمن سرجون الأكادي، الذي ذكر طبعا في سجلات أن هناك أيضا تواصل حضاري بين مجان وبين بلاد الرافدين. أيضا الملوك بعد سرجون الأكادي اللي هو طبعا في حضارة أكاد اللي هي في بلاد الرافدين، أيضا كان لهم تواصل أيضا في يعني منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد. وذكر منهم أيضا أحد الملوك اللي هو اسمه مانشيتوشو، اللي هو ذكر أنه سيطر على 32 حصنا عسكريا. طبعا هذا يدل على أن هناك أيضا تكون سياسي واضح في مجان منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا النشاط العسكري والسياسي كان أقوى خلال الفترة من منتصف الألفية الثالثة، يعني 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. فذكر هذا الحاكم أنه سيطر على 32 حصن في يعني في مجان، وهذه الحصون قد تكون يعني لحكام محليين أو حكام مدن اتحدوا مع بعضهم البعض لمواجهة يعني الهجوم اللي أتاهم من بلاد الرافدين. أيضا تحدثنا في الحلقة السابقة عن فترة ما بعد 2000 قبل الميلاد، اللي هي فترة تسمى فترة وادي سوق نسبة إلى موقع وادي سوق في صحار. الفترة هذه اللي هي تمتد من بداية الألفية الثانية قبل الميلاد إلى نهايتها تسمى فترة وادي سوق، وهي طبعا النشاط البشري كان فيها محدود جدا، والتبادل الحضاري أيضا مع بلاد الرافدين كان محدود جدا، وأيضا في تحولات أيضا في طبعا كانت أيضا بلاد الرافدين غير مستقرة سياسيا في تلك الفترة، وأيضا كانت بلاد السند غير مستقرة سياسيا في تلك الفترة، وأيضا وجد أن هناك قلة في عدد السكان في مجان وقلة في المواقع الأثرية في مجان. فتسمى هذه الفترة بالعصر المظلم، لأن كانت أيضا فترة فيها يعني نشاط بشري قليل في مجان. طبعا يعني ذكرت لعدة أسباب، منها قد يكون يعني الوضع السياسي العام في المنطقة، يعني عدم استقرار سياسي، عدم يعني أيضا قد يكون سبب جفاف، قلة المياه، وقلاقل السياسية وغيرها. طبعا هذا الفترة هذه استمرت إلى نهاية 1000 قبل الميلاد، يعني 1000 قبل الميلاد. وأيضا في هذه الفترة وجد أن التبادلات يعني التجارية، طبعا كانت التبادلات التجارية مع داخل الخليج العربي أو شبه الجزيرة العربية مستمرة، يعني وجدت آثار في مجان تدل على تواصل حضاري مع دلمون، وأيضا العكس أيضا في هذه الفترة. وطبعا الآثار يعني أيضا النشاط التبادل الحضاري كان بدل عن يكون متوجه إلى بلاد الرافدين وبلاد السند، أيضا بلاد السند كانت غير مستقرة في هذه الفترة بالذات اللي هي 2000 قبل الميلاد. بدأ التبادل التجاري يتجه إلى اتجاهات أخرى اللي هي شرقي البحر المتوسط وإلى بلاد فارس في تلك الفترة. طبعا في نحو 1000 قبل الميلاد، يعني منذ 1000 قبل الميلاد بدأت تحولات جديدة تكللت بقيام حضارة جديدة ومتسقة في مجان، يعني منذ 1000 الأولى قبل الميلاد بدأت الحياة في مجان تعود مرة أخرى. يعني بدأت الواحات القديمة في الانتعاش، يعني المناطق اللي كانت هجرت اللي هي تعود للألف الثالث قبل الميلاد بدأت في الانتعاش، وبدأ النشاط البشري يعود إلى مجان. وهذه الفترة طبعا فترة العصر الحديدي، طبعا العصر الحديدي اللي هو طبعا فترتين، فترة العصر الحديدي الأول اللي هي 1300 قبل الميلاد إلى 1100 قبل الميلاد، وأيضا في عصر حديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 يعني ميلادية، هذه الفترة الثانية من العصر الحديدي. طبعا كل الواحات القديمة استوطنت من جديد، يعني الواحات القديمة اللي كان فيها سكان اللي هي تعود للألف الثالث استوطنت مرة أخرى بما يعادل الاستيطان في العصر البرونزي المبكر أو يفوقه. طبعا العصر البرونزي المبكر القصد منه 3200 قبل الميلاد إلى يعني في الفترة هذه بالذات إلى يعني 3000 قبل الميلاد، هذه الفترة يعني كانت منتعشة أيضا يعني مجان في تلك الفترة، ولكن الاستيطان اللي تم في العصر الحديدي يعني يعادل الاستيطان في العصر المبكر أو حتى يفوقه، يعني حتى يزيد كان يعني النشاط البشري في العصر الحديدي. واكتشفت العشرات من المستوطنات والعديد من المقابر مما يشير إلى نمو ملحوظ للسكان في مجان خلال يعني العصر الحديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 بعد الميلاد، وأيضا يدل على استقرار في المستوطنات وإحياء للاستثمار الزراعي، أيضا النشاط الزراعي بدأ يزيد، وتم حفر العديد من الأفلاك وأقيمت حقول جديدة، وبدأت صناعة الفخار المطلي من جديد، وصنعت العديد من الأواني الحجرية والأدوات المعدنية، ويمكن أن تكون مجان واصلت تصديرها لمنتجاتها المعدنية وحرفيها الماهرين. طبعا الحرفيين الماهرين اللي كانوا موجودين في مجان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد كانوا يذهبوا إلى بلاد الرافدين ويقوموا بصناعة السفن، وطبعا الحرفيين في مجالات أخرى أيضا من المهرة العمانيين المجانيين كانوا يهاجروا إلى مناطق أخرى في المنطقة يعني يمارسوا صناعات معينة. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر عن الحديث عن التاريخ السياسي والعسكري لمجان وتطورها وتطور هذه الأنظمة خلال طبعا الفترات القديمة لتاريخ مجان، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: الجبل أنثى. عبر سيرة المخاضات التي مرت بها الجبال، وعبر الأزمنة السحيقة التي تعاورتها وتناوشتها فبقيت راسخة صامدة، تدللنا الجبال على أنها مخلوقات أنثوية، مخلوقات تتناسل وتتوالد بصفتها أمومة صلدة، بصفتها رحما أزلية يحتفي بنضجه وخصوبته، بموسيقاه الداخلية العذبة، برهافته المركبة من قوة البصيرة وسمو المقام. الجبل أنثى لذا تراه يحمل في صمت الجميلات الغانيات أدوات زينته وأصباغه المغمسة في سحر الوجود الأول والبهاء العتيق. الجبل أنثى لذا تراه يخترق بكينونته الحرة والحارة، بكينونته ذات الينابيع الودود، سيرة أحجاره الصغيرة المتشظية وحصاه المتشرد المتكسر. إنه يبني معماره الهائلة دائما وأبدا من نداءات أطفاله المشردين، ويحضن في شهوة بالغة رمته وسلالته الجبلية وأحفاده الذين يحملهم في صدره المكتنز مثل حيوان الكنجر، وهو يخبئ أطفاله في جرابه الدافئ. طويلا ظل الجبل مودعا في دواليب الصفات وفي صناديق الرموز، باعتباره ذكورة وفحولة، باعتباره دفقا سماويا يحاكي قوة الرجال وبسالة الشجعان. ظل الجبل طويلا هناك ذكرا، لأنه لا ينحني ولا ينكسر ولا يتهشم، لأنه صامد وصاعد، لأنه عال وسامق، لأنه صادم ومتغطرس، لأنه ذكي الفؤاد ومهيمن ويقعي بقوة على الأرض، لأنه يستخدم الإرث المجيد والسلطة العليا التي منحتها له البراكين والأعاصير، البحار والزلازل، الفيضانات والانجرافات، التراكمات والتكدسات، العواصف والزوابع. طويلا ظل الجبل ذكوريا في أعين المخلوقات، ونازفا بمائه المتخيل في صلب وترائب الخليقة. لكن الجبل أنثى لأنه جبل من تلك الرغوة المعتقة التي تستفها الجميلات في أديم أجسادهن الصقيلة، ولأن جبلته شاردة مثل صيادة البراري، ولأن أخلاقه الورعة تشبه حكيمة المعبد القديم، ولأن وحشيته النافرة تشبه أفراسا شاردة في البراري الوحشية، ولأن قلبه العامر بالينابيع والسقيا يشبه راعية نجوم الآفاق، ولأن وجوهه المشرئبة الشهوية تشبه كوكب الزهرة المتنقل بين السطوع والجمال، بين الرفعة والألق. الجبل أنثى في ملمسه اللامروض كنمور الغياب. الجبل أنثى في قاعدته التي تشبه تنورة مقدودة من هياكل أشجار اللهفات والتنهدات، الجبل أنثى في سفحه المشتعل بالرغائب كجيد امرأة معجون من مرمر وفيروز. الجبل أنثى في قمته التي لا يطوح بها ريح أو صراخ أرضي مثل فينوسة تترحل في المدن والأرياف وإلى جانب القلاع والبحار وبين الغابات والأنهار. الجبل أنثى، وحق علينا أن نسميه جبلة اقتداء بالتاء المؤنثة في الوردة وفي القصيدة وفي السنبلة وفي الرحلة وفي الغيمة وفي الخاصرة وفي الكلمة. الجبل أنثى وعيون حسناواته النجلاوات تطعن الفؤاد. الجبل أنثى وصوته المكنون المعلق في دير الأبد يشرق كشمس من نسور وعصافير وكنوز مخبأة. الجبل أنثى لذا لا تراه يميس بل يقف في كينونة الوجد. الجبل أنثى لذا لا يشبع من رعاية أطفاله اللاعبين في جوهره. الجبل أنثى لذلك يحنو في أناقة على العبور الوثير للنهر. الجبل أنثى لذا ينثر جواهره وألماسه ذهبه ومعادنه النفيسة على أبصارنا وعلى أقدامنا، على صلواتنا وتهجداتنا، على نزواتنا وعرباتنا الشمسية. تأتي من هناك من الجبل الحوريات، تأتي المسحورات والجنيات، يأتي العسل والجراد، تأتي العشبة الخالدة، يأتي الصدى المتردد، تأتي بيضة الرخ وأحلام الطيور، تأتي الأساطير الملتاثة والمتعرقة، يأتي النهر العظيم منزلقا بين ساقي الجبل. أما الشمس فتأوي هناك، تسكن في عشها الصلد، في بيتها الحجري الذي كتبته الآفاق والأفلاك السيارة والكون العظيم. السرة عروشك أيتها الجبال مرفوعات هناك في مهج الليل وفي خزائن السرى. جميلات وحسناوات أيتها الجبال هطلتن في بكارة الحياة وبداءتها، مندغمات مع الزمان ومنعجنات في ضروره ونسيجه في سره وديدنه، حتى صرتن ليس جبالا فحسب بل رقا وتمائم، أناشيد هيولية وسفنا تحمل ربابنتها وذخيراتها، نوتييها وقوارب نجاتها، أشرعتها ومسافريها، براميل أملها البري وقصائد سفرها في الأمكنة، هي التي تبدو لابثة وساكنة ومقيمة. الجبال إناث ترعى الجهات والمصائر وتصيد بسهامها التي لا تخطئ الولع المدنف للفنانين والشعراء، وتنخرط في موعظتها الجبلية التي تقع على كل من قسى قلبه أو تصلب إيمانه أو تحجرت يقظته. الجبل أنثى نقبس من جمالها الشجي نداوة الوصل، ونحتطب من شجرتها الوارفة نيراننا المقدسة، ونستل من أسرارها البالغة اللطف والنضج أطيافنا المترحلة في مقام الرسوخ وفي مناجات الأرواح الهائمة على وجوهها العديدة. الجبل كون مؤنث.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحة، وفيها نقرأ مختارات للوشاح الأندلسي ابن اللبانة، هو أبو بكر محمد ابن عيسى ابن محمد اللخمي الداني المعروف بابن اللبانة، شاعر أندلسي عاش خلال القرن الخامس الهجري. تقول عنه الباحثة السودانية رشا الأمين موسى في رسالة الماجستير التي أعدتها عنه بعنوان ابن اللبانة الداني حياته وشعره في جامعة أم درمان الإسلامية سنة 2014. مولده وطفولته لا يعرف عنهما شيء سوى أنه كان يتيما ومن عائلة معدمة، وكانت أمه تبيع اللبن لتعيله هو وأخوه عبد العزيز الذي كان شاعرا، إلا أنه لم يرضى الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبا، وإنما كان من جملة التجار. وكان ابن اللبان قصير القامة نحيف البنية، تفتحت قريحته الشعرية وهو ما زال صبيا، فاتخذ من الكلمة حرفة ومن القريض صنعة يقتات عليهما. نشأ في عصر كانت الفتن تحكمه والصراعات الداخلية سمته وعلامته، وقد دفعه إلى التكسب بالشعر حاجته المادية، وشجعه على ذلك طبيعة الحياة السياسية آنذاك. وتنافس ملوك الطوائف على من يلهج بانتصاراتهم ويتحدث عن مواقفهم ويشيد بسياستهم، لذا رضي الشعر بضاعة وتخيره مكسبا، وأكثر منه فأخذ الجوائز ونال أسنى الرتب. كان الداني شاعرا يتصرف وقادرا لا يتكلف، مرصوص المباني ممتزج الألفاظ والمعاني منفرد الانطباع، له أم صاحبة مكيال وميزان، صادقة في حرفتها صاحبة حق، مشتغلة ببيع لبنها حتى غلب اسم اللبن عليها ونسب أولادها به إليها. كان أبو بكر بن اللبان روحا عذبة رقيقة كثير البكاء، وكان جادا محسنا كبير القدر. بدأ حياته العامة بالدوران على بلاطات ملوك الطوائف للتكسب بشعره، فتردد عليهم تردد القمر والمنازل، وحل من ملوكها محل الحلي من صدور العقائل، يسحب على دولهم ويقلب الطرف بين خيلهم وخولهم. نقرأ له هذه المختارات من الموشحات. يقول ابن اللبانة: في نرجس الأحداق وسوسن الأجياد، نبت الهوى مغروس بين القنا المياد، وفي نقى الكافور والمندل الرطب والهودج المزرور بالوشي والعصب، قضب من البلور حمين بالقضب، نادى بها المهجور من شدة الحب، أذابت الأشواق روحي مع الأجساد، أعارها الطاووس من ريشه أبراد، كواعب أتراب تشابهت قدا، عضت على العناب بالبرد الأندى، أوصت بي الأوصاب وأغرت الوجدى، وأكثر الأحباب أعدى من الأعدى، تفتر عن أعلاق لآلئ أفراد، فيه اللمى محروس بألسن الأغماد، من جوهر الذكرى عطل نحور الحور، وقلد الدرة سلالة المنصور، جاوز به البحر واخرق حجاب النور، وقل له شعرا بفضلك المشهور، جمعت في الآفاق تنافر الأضداد، فأنت ليث الخيس وأنت بدر الناد، خرجت محتالا
أبغي سنى الرزق، أقطع أميالا غربا إلى شرقي، مؤملا حالا يكون من وفقي. فقال من قال وفاه بالصدق: دع قطعك الآفاق يا أيها المرتاد، واقصد إلى باديس خير بني حماد. يا من رجى الظل وأمل التعريس، إن شئت أن تحلى بطائل التأنيس، لا تعتمد إلا على علا باديس. من قومه أعلى قدرا من البرجيس، مواطن الأرزاق أولئك الأمجاد. فاحطط رحال العيس وانفض بقايا الزاد. ويقول ابن اللبان أيضاً:

0: شق النسيم كمامه عن زاهر يتبسم، فلا تطع لملامه واشرب على الزير والبم. حي النسيم بمندل عن طيب زهر أنيق، ونرجس الروض تخجل منه خدود الشقيق. فانهض إلى الدن واقبل منه سؤال الرحيق، وفض منه ختامه عن مثل مسك مختم، تكاد منه المدامة للشرب أن تتكلم. حاكت على النهر درعا ريح الصبا في الأصايل، وأسبل القطر دمعا على جيوب الخمايل. فاسمع من العود سجعا تشق منه الغلايل، ما رنمته حمامة من فوق غصن منعم، ولا ادعته كرامة بنت الحسين بن مخدم. أما علي فإني ممن سمعت بذكره، والود يشهد عني بما أبوح بفخره، وقد رأيت التمني يختال في ثوب بره، في حلة من أسامة بظاهر الحسن معلم، متوج بالكرامة وبالسماح مخنم. حي النسيم تلمسان بواكف القطر هطال، فقد قضت كل إحسان بجودها بابن شملال، وقصرت كل إنسان عما حواه من إجلال. ندب يذل همامة ربيعة بن مكدم، وما حواه أسامة في عصره المتقدم. قد جاءك المتنبي يا سيف هذا الزمان، يختال في ثوب عجبي بما حوى من معاني، يشد ارتجالا فيسبي كل الوجوه الحسان. هذا المليح في العمامة لو أنه متلثم، لقلت هذه غمامة غطت على قمر التم. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر الأندلسي ابن اللبان.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. روسيا تشن هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. تمويل العلمية. مركز الأمن البحري وقع على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون مع عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. أكثر من 60 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إنها 6:04 الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحرهم طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نردد الدعاء والأصدقاء في بداية هكذا الرحلة. اللهم تولنا برحمتك الواسعة وإحسانك العظيم ولطفك الجميل. اللهم يسر لنا كل دروب الخير وأدم علينا الصحة والعافية والأمن والأمان. اللهم آمين يا رب العالمين. روزنامة الوقت تكتب لنا موعدنا الصباحي المحبب مع الياسمين. اليوم الثلاثاء 22 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 7 من يوليو 2025. في مرة من المرات وقفنا حول مفهوم التجديد الاجتماعي، نكمل اليوم ما لم نكمله تلك المرة. فحول مفهوم التجديد الاجتماعي عند الفيلسوف وعالم النفس ويليام جيمس، يبدأ حسب رأيه من الأفراد، فبتغيير القناعات والاتجاهات العقلية يتم إحداث الإصلاح المجتمعي الفعال. أما فريدريك نيتشه فقال يوما: كلما أراد الإنسان أن يرتفع اضطر إلى أن يبدع قيما جديدة. إذن فالتجديد الاجتماعي يستوجب باستمرار كسر القوالب القديمة الجامدة وإبداع قيم وأنساق فكرية وسلوكية ترتقي بالمجتمع إلى الأمام. بشكل عام التجديد في التراث العربي والإسلامي، مثلا عند ابن خلدون، هو قد أكد في مقدمته عن حتمية التغير الاجتماعي ودور تعاقب الأجيال في تجديد الحضارات، حيث ربط بين نمو العمران وتطوره وبين صعود وسقوط الدول نتيجة التغيير في الأفكار والعصبيات. إذن الرحلة تتواصل معكم بكل المحبة والخير أيها الأصدقاء. يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، هكذا نتشارك وإياكم الوقت. نصبح على الجميع وإن ما كانوا الآن يسلكون طريقا أو يستعدون لذلك وصولا إلى أعمالهم، يوم موفق بإذن الله تعالى.
1: حالة الطقس،
0: حالة الطقس، حالة الطقس والشغل الشاغل، درجات الحرارة، نتحدث على مستوى العالم في أخبار تأتينا هكذا، يعني تنقل طبيعة ما يعيشونه ونعيشه أيضا هذه الأيام. خبرنا الأول، لقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم في الولايات المتحدة بسبب موجة الحر الشديد، بينهم 22 في ولاية نيو جيرسي. أفادت قناة ABC بأن درجة الحرارة في واشنطن ارتفعت خلال عيد الاستقلال الأمريكي إلى 38.8 درجة مئوية، محطمة بذلك رقما قياسيا يعود لأكثر من 100 عام. وجاء في التقرير يعتقد أن موجة الحر القياسية تسببت في 25 حالة وفاة من أقصى الجنوب إلى الغرب الأوسط والساحل الشرقي. نقلا عن ممثلة وزارة الصحة، ذكرت NBC أن عدد الوفيات الناجمة عن الحر في الولاية ارتفع يوم السبت الماضي من 19 إلى 22، حيث تشهد عدة مناطق في الولايات المتحدة موجة حر شديدة وأحوالا جوية عاصفة، مما يؤثر على استقرار شبكات الطاقة في الولايات. هناك دراسة أيضا نشرت بالأمس تشير إلى أنه تشهد الكثير من دول العالم ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، وهو ما يؤشر سلبا على صحة البشر، خاصة بين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. بيد أن تقريرا نشرته نيويورك تايمز تناول قضية قد يكون جديدا بعض الشيء، إلا ألا وهو تأثير الحر الشديد على أدمغة البشر. نعم، كشف التقرير على أن الحرارة التي تعد السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة تجعل البشر أكثر احمرارا وانفعالا وأقل قدرة على أداء المهام الذهنية، حتى ولو كانت مسألة حسابية بسيطة. التقرير قال إن دراسات كشفت عن أن أدمغة البشر تعمل بشكل مختلف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، لكن الأمر لا يقتصر على التأثيرات قصيرة الأمد، فهناك أيضا آثار طويلة المدى يجب أخذها في الاعتبار.
1: حالة الطقس،
0: حالة الطقس. لدينا نبدأ بحالة الجو، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. هناك احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال الظهيرة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل وصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. بالنسبة للرياح، تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب والمناطق الصحراوية لمحافظة ظفار رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاعا له إلى 5 أمتار، وهادئ الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاعا له 1.25 متر. هذا والله أعلم.

0: قبل شوية احنا قرأنا خبر اللي يقول تأثير درجات الحرارة على يعني أدمغة البشر، مع أنه سبحان الله في العرف يعني المتداول بيننا لما يشوفوا الواحد يعني ما مركز كثير بيقولوا ضربتنا الشمس، ها صحيح؟ لا سبحان الله. يلا نكمل عمر.
1: حدث من الأيام.
0: أصدقائنا، يصادف اليوم 7 يوليو عدة مناسبات، منها عيد الاستقلال في جزر سليمان. جزر سليمان هي دولة أوقيانوسية تقع في جنوب المحيط الهادي شرق بابوا غينيا الجديدة أو غينيا الجديدة. تتألف جزر سليمان من مئات الجزر، والتي يوافق اليوم ذكرى استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1978. يمثل هذا اليوم أهم مناسبة وطنية في البلاد، حيث تتوافد الحشود إلى العاصمة هونيارا لحضور العروض الشعبية والمسيرات. أيضا يصادف اليوم عيد تاناباتا في اليابان، أو ما يعرف بمهرجان النجوم، وهو احتفال ياباني يقام غالبا في 7 يوليو، ويمثل العيد قصة أسطورية لحبيبين يفصل بينهما مجرة درب التبانة، ولا يلتقيان إلا مرة واحدة في العام. وفيه يحتفل اليابانيون بكتابة أمنياتهم على شرائط ورقية ملونة تسمى تانزاكو، وتعليقها على أعواد الخيزران.
1: حدث من الأيام.
0: في أحداث الأيام لا ننسى، يصادف اليوم أيضا عيد القرويين في تنزانيا، ويقصد به يوم المزارعين، والذي يعرف محليا باسم ناني ناني، حيث تحتفل به الدولة في 8 أغسطس من كل عام، وهو عطلة رسمية وطنية لتكريم العاملين في القطاع الزراعي. أخيرا يصادف اليوم 7 يوليو لعشاق الشوكولاتة، اليوم العالمي للشوكولاتة، التي عرفت في البداية أول مرة تعرف في القارة الأمريكية الجنوبية، حيث تنتشر أشجار الكاكاو، وذلك على شكل مشروب. ننتظر إسهاماتكم معنا اليوم. لا نفتح موضوع للدردشة، ولكن نجعل الدردشة تأتي منكم أيها الأصدقاء. حدثونا عن الصباح ومشاويركم فيه، حدثونا عن مواضيع الحياة. يعني كل يوم كانت هناك خواطر تصلنا، لا يمنع اليوم أن نستقبلها وأيأكم. 7-2-4-4-2-0-0-9 للرسائل الواتساب.

شاء الله عساكم بخير أيها الأصدقاء. بالمناسبة يعني حتى عبارات الصباحية عندما هكذا ترسل نقول صباح الخير، ننتظر ردة الفعل من الجانب الآخر، فإذا كان الرد صباح النور والإشراق والكذا يعني نحس أن الرجل في نفسيته تمام، لكن إذا رد عليك تقول صباح الخير صباح النور تحس أنه عنده في يعني علامة استفهام. الله يسهل على الجميع إن شاء الله ويسعدوا في حياتهم، حياة ما مستاهلة كل التعقيد. عيشوها.

0: عساك بخير إحدى العبارات التي نطمئن أيضا بها على الآخرين. وفي يعني سنة المناشدة أول شيء الأخبار والعلوم. الأخبار إن شاء الله بنطمن عليها الحين من خلال عناوين جريدة عمان الصادرة اليوم.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: على الصفحة الأولى نطالع ضمن برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية تلبي الأولويات الوطنية. عمان تشارك في الدورة الأولى للحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي. 60.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية ومختصون يؤكدون التعاونيات الاستهلاكية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز الاكتفاء الذاتي. على الصفحة الثانية نطالع هذه العناوين. وزير الإعلام يبحث مع محافظ جنوب الباطنة تعزيز العمل الإعلامي وإبراز المنجزات التنموية. مجلس الدولة يناقش اليوم التركيبة السكانية وتحديات القطاع الزراعي، تجديد بروتوكول التعاون بين مركز الأمن البحري وعملية أتلانتا. اختتام المرحلة الثانية من حملة تبصير للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي. الموسيقى العسكرية العمانية تختتم مشاركتها في مهرجان ألبرت فيل الدولي بفرنسا. من صلالة كتب خيت الشحري هذا العنوان: بداية مبشرة لموسم الخريف، جبال ظفار تتوشح بالأخضر والرذاذ. هنا تكتب حكاية جديدة لفصل مميز بالتأكيد. هناك استطلاع كتبته غالية الذخري في على الصفحة الثالثة، عنوانه الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 سنة الأعلى تسجيلا للمخالفات، المرور تكثف دورياتها لضبط السلوكيات الخاطئة وتدعو السائقين للالتزام بالذوق المروري. مدير عام المرور يؤكد التجاوز من اليمين وعدم استخدام الإشارات تهديد مباشر للسلامة العامة. الاحترام المتبادل بين السائقين وإفساح المجال للآخرين يعززان انسيابية الحركة المرورية. أما المواطنون فيقولون السلوكيات العدوانية أثناء السياقة تثير التوتر والغضب، وضرورة الالتزام بالمسار الصحيح وتجنب التجاوز أثناء الازدحام. هذا استطلاع جد مهم أيها الأصدقاء. على الصفحة الرابعة نطالع تمويل 8 مشروعات بحثية ضمن برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية في دورته الأولى. الإسعافات النفسية مبادرة إنسانية لدعم المتضررين من الصدمات والأزمات. فاطمة الشيزاوي تؤكد 700 مسعف و66 مدربا لنشر ثقافة الدعم النفسي. ضرورة إنشاء مراكز متخصصة للفحص المبكر. دكتور أمل الهاشمي تقول نمط الحياة الصحي يقلل احتمالات الإصابة بالخرف. جنوب الباطنة تفعل إطار الصحة العالمية لسلامة المرضى. صحية جنوب الباطنة تستعرض خطة الطوارئ لموسم الفيروس التنفسي. هناك حملة للتبرع بالدم بولاية نزوة. ذهابا إلى عمان الاقتصادي. تأكيدا لدورها الفاعل في تعزيز أمن وسلامة الملاحة، سلطنة عمان تشارك في اجتماع المنظمة البحرية الدولية. 60.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية. توقيع مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. مبادرة الاستشارات التخصصية لتعزيز جاهزية رواد الأعمال بمحافظة مسندم زادت بنسبة 34.8% 209 ملايين ريال قيمة صادرات سلطنة عمان من الأسماك خلال العام الماضي. 723.3 طن إنتاج القمح في محافظة الظاهرة. خلال مشاركتها في الحوار العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي، سلطنة عمان تؤكد ضرورة الحوكمة وفق رؤية إنسانية تخدم رخاء الشعوب وكرامتها. أخبار النفط، خام عمان عند 63.84 دولارا. النفط يتراجع أكثر من 1% بعد اتفاق أوبك بلس على رفع أهداف الإنتاج. توقعات بانكماش الطلب العالمي على النفط ب 1.5 مليون برميل يوميا. منصات التسوق الآسيوية تسجل حصة قياسية في السوق الألمانية.

كتبت مي الغداني هذا الموضوع. شركات الاستثمار العمانية تتجه نحو البيع. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا عند 7581 نقطة بدعم من كافة القطاعات. تباين أداء الأسهم الآسيوية مع تراجع أسعار النفط. دعوا إلى تذليل التحديات المرتبطة بالإدارة والحوكمة والتمويل. مختصون يؤكدون التعاونيات رافد اقتصادي واجتماعي يعزز القوة الشرائية ويدعم المنتج العماني. مجموعة من الآراء ابتداء بأحمد المصلحي الذي قال فرص واعدة والنجاح يبدأ بنموذج يبنى عليه. دكتورة حبيبة المغيري تصرح تعزز الاقتصاد المحلي وتحقق توازنا أكبر في الأسعار. أما عبد الله العبري فقال النموذج التعاوني بحاجة إلى بناء ثقافة تشاركية. شاركتهم برأيها قوت القلوب الحسينية قائلة تعيد الربح إلى المستهلك وتعزز القيمة المضافة. جميل هذا التحقيق بقلم أسيد البلوشي. أسيد دائما مميز في تحقيقاته. نوجه له تحية. إذن هذه أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم. بانتظار مشاركتكم وإسهاماتكم وبوحكم الصباحي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أهلا بالصحبة الحلوة، إن شاء الله يكون مستمتعين وأنتم تتابعونا وتشاركونا من خلال رسائلكم. كالعادة كعادته فايز العلوي يكون متقدما في إرسال الرسائل. شكرا يا فايز، شكرا على اهتمامك، بانتظار أيضا رسائل الأصدقاء. بدأ رسالته ببيتين: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا إنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. نعم، حياتنا مجرد كتاب يقوم بسرد الذكريات اليومية ويسجل وقائع الأحداث وأيضا يدون الجراح. سبحان الله، الحياة هي ليس العيش في الماضي وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي الوقت الحاضر. ولذلك عش يومك بها وأحببها، واظهر قوتك لأي شيء ترغب في تحقيقه. نعم، الحياة بلفظة بسيطة هي الآن. الآن صباح الخير يا فايز، أيضا متسلسل ما شاء الله مسترسل، يقول: انظر إلى لاعب الشطرنج يجمعها مغالبا ثم بعد الجمع يرميها. بيت شعر هذا: كالمرء يكدح للدنيا ويجمعها حتى إذا ما تخلاها وما فيها. هي الحياة بأحداثها تشبه لعبة الشطرنج. الشطرنج ممكن بين طرفين، لكن سبحان الله حياة الإنسان بينه وبين أحداث الحياة وما يحدث فيها، ردات فعله في الأشياء التي تحدث، آراءه اللي يتبناها وأحيانا يتركها. قد تكون تلك الآراء جيدة وصالحة، وقد تكون سبحان الله. يكمل فايز: عش لحظاتك بين الشكر والاستغفار، فإن أنفاسنا لا تخلو من النعم وحياتنا لا تخلو من الذنوب. مهما ابتعدت عن الله وضعفت فإن بابه مفتوح من أجلك. نعم، باب التوبة. صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة، فريق الروعة والجمال. والله والله يعني إيش بقول لك فايز، نتمنى أن نصل إلى هذه الوصفة. سبحان الله، المتابعين للرياضة رسائلهم حتى الآن. عمار أم سهيل بدري يا أم سهيل، أهلا وسهلا، تقول: صباح الخير والفل والياسمين لكم أصدقاء البرنامج، تفاءل خيرا تجده بإذن الله تعالى. تحية لكم بنواف المخرج والجميع وجميع أصدقاء البرنامج. أقول: الله يحفظ كل من هو في طريقه للعمرة، منهم أفراد عائلتي، يحفظهم الله ويحفظ الجميع. يحفظ الجميع يا مسيل، كل من يسلك طريقا الآن باتجاهاته المختلفة بمقاصده المتعددة، إن شاء الله وصول سالم. عندنا همسة لسائقي السيارات بعد شوية، الحديث عن موضوع يهم كل من يسوق السيارة خاصة في فصل الصيف. نكمل عمار. رسالة أخيرة: سليمان سعيد العاصمي ما ينسى الرطب، بس هذه المرة أحد نقول الأفاضل وهو يخرف الرطب، حبل الصوع ركب في النخلة، وأيضا القفير البسيط أو يعني شيء مخوص هكذا، اسم الرطب هذا شيء ملقشوش. إن شاء الله جانا وافر. أيضا صورة للعنب، كروم العنب، صورة للنساء وهن يقومن بمعالجة الرطب فصل الرديء منه عن آخر. شكرا يا سليمان. ماذا قال؟ يقول: تتغير حياتك للأفضل بتغيير ما تفعله بشكل يومي. قاعدة: ممارسة تطوير العادات الإيجابية هو الجسر الذي
يربط بين الأهداف والإنجازات، ولا بد من عبوره بفترات متقاربة. تكملة للقاعدة، يؤكد جمالنا الحقيقي هو الارتقاء بأنفسنا من الغرور والتكبر والتقليل من شأن الآخرين ورفع مستوى الوعي. هكذا هو الجمال الحقيقي، أن تكون إنسان حقيقي وتحترم من هو أمامك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

أهلا بكم أيها الأصدقاء. نوجه التحية لكل من يسلك درب خلال هذه الفترة.

نعم، كنا نبحث عن معلومة بس قلنا نتحرى بشكل صحيح. كنا نبحث عن ذروة قيادة المركبات، ونقصد بها أكيد فترات الازدحام الشديد على الطرقات اللي ترتفع فيها احتمالية الحوادث والتوتر لا قدر الله. لدينا في السلطنة تتركز هذه الذروة عادة خلال فترة الصباح الباكر من 7، نحن الحين نقترب من 7 إلى 9، وأوقات ما بعد الظهر من 2 إلى 5، تزامنا مع أوقات الدوام المدرسي والعمل. أكيد هناك إرشادات كثيرة في هذا المعنى ممكن نرجع لها بين فترة وأخرى، نذكر فيها أنفسنا أولا وآخر، ومن ثم نذكركم بها أيها الأصدقاء. لسائقي المركبات الأعزاء، هل تساءلتم يوما هذا السؤال الذي يبدو مهما تحت ضغط الحرارة؟ كيف نحمي إطارات السيارة من الانفجار في فصل الصيف؟ هكذا هو الحال، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يواجه السائقون تحديا متكررا الله يكون في عونهم، يتعلق بسلامة الإطارات وتغير ضغط الهواء داخلها، وهو عامل يبدو بسيطا لكنه يرتبط مباشرة بأمان القيادة على الطرق وحياة الأشخاص في المركبة. لذلك دائما ينصح بالواحد أنه هكذا يقوم بعملية فحص أو تشيك على الإطارات قبل أن يتحرك. والمشكلة أن حالتها ما مستقرة في الصيف، كيف؟ درجات الحرارة لها تأثيرها على فكرة، أكيد أنك تسوق في الفترات المسائية شيء وأنك تسوق في فترات النهار شيء آخر. نتفق ويتفقون ولسنا مختلفين، تؤثر الحرارة بشكل مباشر على الهواء داخل الإطار، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تمدد الجزيئات وزيادة ضغط الإطار BSI. هذا الارتفاع قد يسبب زيادة في انتفاخ الإطار وتقليل تماسكه مع سطح الطريق، ما ينعكس سلبا على الثبات أثناء القيادة خاصة عند السرعات العالية أو في المنعطفات. في المقابل لا يقل انخفاض ضغط الإطارات خطورة في الأجواء الحارة، إذ يؤدي إلى زيادة الاحتكاك

يغير الإطارات. خبرونا رأيكم، ولا الأفضل عندما يشوف الواحد أن الإطار لا والله يوم يقل الهواء فيه ويوم يكون طبيعي. وعلى فكرة لابد الأربع إطارات يكون بمستوى واحد، يعني إطار واحد مع الفرامل تختلف في المسألة كثير. أكيد اللي يعني مدربي قيادة السيارة يدركوا هذا، وأيضا اللي يقود مركبة هذه من الأولويات يعني اللي يعرفها مفروض عندما يتدرب. نؤكد من الأهمية بما كان الفحص الدوري لضغط الإطارات كإجراء وقائي أساسي، حيث ينصح بالتحقق منه مرة واحدة على الأقل شهريا وبشكل خاص قبل السفر. كما يفضل إجراء الفحص في ساعات الصباح الباكر قبل القيادة، لأن حرارة التشغيل قد تؤثر على دقة القراءة. كذلك يجب الاعتماد على القيم الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للسيارة وليس الأرقام المطبوعة في الإطار نفسه. الحين الزين عمار يمكن شاركني الرأي أنه في سيارات عندها الحساس هذا، إيش يسميه؟ المستشعر، الأسنسر، حتى احنا من نعطيها لغات. طيب الأسنسر يعطينا إشارة بأنه الإطار لا والله يحتاج إلى حتى تغيير يعني، فبالتالي لا تترددوا في تغييرها. أذكر رقم الواتساب 7244209، أعطونا رأيكم في هذا المعنى ونشوف الخبر. يقول إلى جانب فحص الإطار يجب مراقبة الحالة العامة للإطارات بما في ذلك عمق النقشة ووجود أي تشققات أو انتفاخات أو تآكل غير متساوي، ويسهم تدوير الإطارات بشكل منتظم في توزيع التآكل وتحسين عمرها الافتراضي، إلى جانب تجنب تحميل السيارة بأوزان تفوق الحد المسموح به. هذه بعد حكاية أخرى، لما لذلك من تأثير مباشر على أداء الإطارات في درجات الحرارة المرتفعة. بتقولوا ليش هذا الإسهاب؟ لأنه مهم، ولأنه في وقته، ولأنه لازم نذكر به أنفسنا ونذكركم. أيضا ينصح يجب تجنب السلوكيات التي تزيد من الضغط الحراري على الإطارات مثل التسارع المفاجئ أو الفرملة القوية، إضافة إلى ضرورة أخذ فترات راحة خلال الرحلات الطويلة. كما يوصى بركن المركبة في أماكن مظللة أو باردة قدر الإمكان للحد من تأثير أشعة الشمس المباشرة. يعني حتى موضوع السماح بالتعتيم الآن سمعتوا عنه أكيد، وفرحوا الشباب كثير، يعني أقل من 50 بشوي أو 50%، يعني حتى لو عمل تعتيم الإطارات ما لها علاقة. على أي حال، الحفاظ على ضغط الإطارات خلال فصل الصيف لا يعد مجرد إجراء روتيني، بل عنصر أساسي للسلامة المرورية، يتطلب وعي السائق ومتابعة مستمرة لتجنب مخاطر قد تؤدي لا قدر الله إلى حوادث أو أعطال مفاجئة على الطريق. توصلوا بسلامة الله أيها الأصدقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: في صباح الأعمال أيها الأصدقاء، دشنت محافظة شمال الباطنة أمس الاثنين هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية لعام 2026-2030 برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، ذلك بفندق كراون بلازا صحار. لمعرفة المزيد مشكورا معنا الدكتور خالد بن علي الخوالدي مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظ شمال الباطنة. دكتور خالد السلام عليكم، صبحك الله بالخير وحياك الله معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم ياسمين، صباحكم سعادة، صباحكم فرح في أيام جميلة من أيام عمان الخالدة.
0: الله يسعدك بالخير والبركة. نقول تدشين الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة، خلينا ناخذ الحكاية من بدايتها. دكتور خالد خلينا نتعرف من خلالك على مفهوم الهوية الترويجية تحديدا وما هي الأهمية.
1: والله الحمد لله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى تم تدشين وإطلاق هوية محافظة شمال الباطنة مساء أمس في حفل بهيج الحمد لله رب العالمين تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والثقافة بحضور النخبة من المهتمين والمسؤولين في المحافظة. حقيقة دائما الهوية هوية كل مكان وهوية كل مدينة أو محافظة، ليست يعني شعار يطبع على أوراقها أو على مركباتها أو على هذا. دائما الهوية هي الوعد الذي يقدم الإنسان أو المحافظة لأبناء المحافظة، فهي رسالة دائما نعبر فيها عن من هي محافظة شمال الباطنة وما هي شخصيتها وما هي القيم التي تؤمن بها وما هي المستقبل الذي يتطلع إليه. كما تعرفون أن محافظة شمال الباطنة محافظة غنية بالمقومات.
0: نعم.
1: يعني هل إحنا يعني نتكلم مثلاً عن التراث أو نتكلم عن التاريخ أو نتكلم عن الصناعة أو نتكلم عن الاقتصاد أو عن البحر أو عن الزراعة؟ يعني مقومات ما شاء الله يعني متنوعة، وأهم مقوم وأهم مورد هو الإنسان أبناء محافظة شمال الباطنة. فالهوية ركزت وتركزت على مفهوم ماذا يريد أبناء محافظة شمال الباطنة من هذه الهوية.
0: جميل جميل.
1: فعملنا من أول مراحل من مراحل الهوية على يعني أن نكون قريبين من المجتمع، نسألهم من نحن ومن وش الذي يميزنا وش الذي يعني أن يرانا الآخرون عليه. فكان الفكرة أننا يعني أول ما بدأنا إحنا بدأنا بمرحلة البحث كأنفسنا كفريق هوية لمحافظة شمال الباطنة، بدأنا بمرحلة البحث عن تاريخ محافظة شمال الباطنة واستحضار أرثها ومقوماتها الاقتصادية والسياحية والثقافية واستكشاف الفرص التي تمتلكها للمستقبل. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المرحلة الأهم واللي يعني خبرتك عنها أستاذ العزيز.
0: نعم.
1: واللي مرحلة الاستماع للمجتمع، فوجهنا كثير من يعني الوسائل التي تربطنا مع المجتمع من خلال الاستبيانات من خلال اللقاء المباشر. فاستخلصنا ماذا يريدون من هوية محافظة شمال الباطنة، ما هي أفكارهم، ما هي تطلعاتهم. وزاد هذا يعني أن نحن في المرحلة الثالثة عملنا يعني ورش للعصر الذهني، تقريبا أكثر من 4 ورش اهتمينا أن نجمع فئات نخبوية من أبناء محافظة شمال الباطنة من المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء ومن المهتمين بالجوانب الاستراتيجية والجوانب الثقافية والجوانب البصرية، في حتى اللي عندهم خبرات في مجال الهويات. ف يعني جلسنا معاهم وهم اللي يعني صنعوا هذه الهوية.
0: جميل.
1: هم اللي يعني ناقشوا أفكارها وقدموا ملاحظاتهم وأسهموا في رسم ملامح هذه الهوية. فأما يعني بعد ذلك، بعد ما استمعنا لهم، بعد ما رأينا تطلعاتهم واقتراحاتهم وهذا، انطلقنا إلى مرحلة التصميم. وطبعا مرحلة التصميم تأخذ وقت وتأخذ يعني كثير من التركيز في يعني نقل هذه المعرفة اللي قدمها المواطنين والمثقفين والنخب إلى تصميم أو شعار يمثل الهوية أو يمثل المحافظة.
0: نعم.
1: فتحولت كل تلك الأفكار والأراء إلى مفاهيم بصرية واتجاهات تصميمية تعكس شخصيتنا الباطنة. ومن خلال هذه المخرجات طلعنا بثلاثة مقترحات لهوية محافظة شمال الباطنة أو لشعار محافظة شمال الباطنة. وهذا طبعا هذه المخرجات أيضا يعني احنا طبقناها من المجتمع. فهذه الهوية هي ملك للمجتمع، وهي طرحت مقترحات والتصويت المجتمعي. عملنا تصويت مجتمعي لهذه المقترحات الثلاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاختيار الأفضل منها والشعار الذي يروه قريبا من طلعاتهم. فالحمد لله رب العالمين، الهوية اللي نشاهدها اليوم لم يعني يختارها فريق الهوية، ولم يختارها يعني المصممين وحدهم، بل اختارها المجتمع نفسه.
0: مشاركة، كانت في مشاركة من المجتمع،
1: ولذلك هي تمثل المجتمع وتعبر عنه وتحمل صوته. ف يعني احنا كنا بس يعني متابعين، اما هذه الهويه فهي ملك للمجتمع. نحن يعني مثل ما ذكرت لك
0: منظمين دكتور خالد،
1: جزاك الله خير. احنا ما صنعنا هذه الهويه، احنا اكتشفنا الهويه التي كانت موجوده في وجدان اهل ابناء وابناء محافظه شمال باطنه.
0: نعم.
1: ثم ترجمناها الى لغه بصريه يفهمها الجميع. هذا اللي يعني احنا قمنا فيه.
0: نعم. هي اللغة البصرية دائما تعتمد على كيف بالإمكان إيصال الصورة الذهنية لكل من يسمع عن جنوب شمال الباطنة، عفوا، تكون الصورة واضحة لمجرد سماع المسمى نفسه.
1: بالضبط أستاذ العزيز. أنت ذكرتني مرة كنت أسأل أحد من الأصدقاء سافر إلى أحد المدن العالمية.
0: نعم.
1: وسافر لأول مرة يسافر لهذه المدينة، عجب شوارعها وأسواقها ومبانيها، وامضى فيها كذا يعني أيام جميلة. وبعد سنوات سألته يعني قلت وش بقى لك من ذاكرة عن تلك المدينة، يعني إيش اللي يعني باقى عندك في الذاكرة؟
0: نعم.
1: فما اتذكر اسماء الشوارع ولا ارتفاع المباني ولا عدد الفنادق،
0: ولكن
1: بس قال اتذكر روحها، اتذكر لك الشعور اللي كنت اعيشه.
0: صحيح.
1: فهذا الشعور هو الهويه. الناس ما يتذكروا الاماكن بما تملكه فقط، وانما بما تترك في نفوسهم يعني في ذواتهم من تاثير. فاليوم يعني لم تعد المدن والمحافظات تتنافس بعدد مشاريعها فقط ولا بحجم استثماراتها، وإنما تنافس مثل ما ذكرت أستاذ العزيز بالصورة اللي ترسمها عن نفسها وبالقصة التي ترويها للعالم وبالرسالة التي تصل إلى المستثمر والسائح والأعمال حتى إلى أبنائها. هذه الصورة هي التي تعكس مثل ما ذكرت وأسلفت، هي تعكس روح هذا المكان.
0: صحيح صحيح.
1: فلذلك يعني دائما الصورة البصرية والهوية الترويجية أصبحت ضرورة من ضروريات التنموية مثلها مثل أي مشروع. يعني اللي يفرق اللي عنده هوية عن اللي ما عنده هوية أنه اللي عنده هوية عنده شيء يسوق للعالم.
0: صحيح.
1: يعني لأن دائما الهوية البصرية ما مجرد تسمين، هي أداة لبناء السمعة، تعزيز المكانة، استثمار المزايا التنافسية، صناعة مستقبل أكثر حضورا وتأثيرا. الناس الحين أستاذ أحمد ما تنظر إلى كمحافظة مثلا كبيرة قديمة لها أرث لها تاريخ لها صناعة لها، تريد تعرف من خلال شيء بسيط ومن خلال شعار معين دائما يميز في المدينة أو كل يعني. فدائما دائما لما مثلا نتذكر ألمانيا نتذكر المكانة، لما نروح صوب اليابان نتذكر الجودة، لما نروح صوب مثلا فرنسا العطور. فهكذا يعني كل دولة وكل مدينة وكل هذا
0: صحيح. حتى عندما نتذكر مصر نقول مباشرة الأهرامات.
1: فعلا فهكذا هي الصورة الذهنية أخي العزيز ترسم في قلب كل إنسان في روحه هذه الروح اللي يعيشها. فدائما الإنسان يعني يبحث عن شيء اللي يكون مختصر وبسيط ويصل إليه بسهولة. فلذلك دائما الهويات ترسم لها شعار يتذكره الناس، خلاص يعني أنا أشوف هذا الشعار أعرف أن هذه هي المدينة الفلانية.
0: طيب إذا الفلانية. عذرا لمقاطعتك دكتور، إذا ما أردنا أن نستحضر يعني ما تأتي به هذه الهوية أو الفوائد عندما تتحقق الهوية وتعرف شخصية المكان، فيما تساهم هذه المسألة؟ هناك من يتحدث عن مثلا الاقتصاد أو الاستثمار، عن السياحة، عن بعض المقومات الموجودة دكتور خالد.
1: أستاذ العزيز إحنا في محافظة شمال الباطنة مثل ما ذكرت لك محافظة ثرية يعني بالتاريخ، ثرية بالأرض، أرض النحاس، النجوم، يعني لها كثير من الشواهد التاريخية اللي يعني ممكن تكون يعني رسالة للعالم. يعني إحنا الحمد لله رب العالمين نزداد شرفا لأننا استقبلنا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة سحار. فهي محافظة يعني فيها الأرث والتاريخ، ومحافظة هي سلة الغذاء العماني بحكم سهل الباطنة الزراعي، وأيضا البحر الحمد لله رب العالمين استطاع أن يوصلنا بالعالم كامل من خلال مواني المحافظة، وخاصة ميناء سحار وميناء يعني السويق وميناء شناف حاليا، وعدة مواني كانت قديمة في المحافظة كانت توصلنا بالعالم الخارجي. وكان يعني كثير من الناس يقفوا عند هذه المواني وعند هذا الشاطئ الجميل والساحل الممتد. ف عندنا مقومات الصناعة الحمد لله رب العالمين. احنا يعني محافظة شمال الباطنة يعني من المحافظات الصناعية والاقتصادية اللي ترفد الميزانية العامة للدولة يعني بالإنتاج المحلي، يكاد يمكن أكثر محافظة في هذا الأمر الحمد لله رب العالمين. فالمقومات كثيرة، الأشياء اللي احنا نريد نصل إليها أمور كثيرة الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا توجهنا في المحافظة بأن يكون توجهنا توجه اقتصادي، لأن الاقتصاد يربط كل المقومات اللي ذكرتها.
0: نعم.
1: ممكن تحول هذا التراث إلى سياحة، ممكن تحول الصناعة إلى اقتصاد، فالكل يقود للاقتصاد. فالهوية اللي تربط محافظة شمال الباطنة هي الانطلاق والتقدم للمستقبل الاقتصادي للمحافظة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أكيد يعني الهوية تتقاطع أو مع بقية المحافظات، يعني ما نتكلم عن شمال الباطنة نتكلم عن جنوب الباطنة وهكذا بالنسبة للمحافظات الأخرى. هناك أمور كثيرة معظمها مشتركة وطبيعة واحدة، قد يكون فقط الاختلاف في شيء معين، يعني تميز معين موجود في محافظة لا يوجد في آخر والعكس.
1: نعم صحيح أستاذ أحمد، فعلا كل محافظة تميز بمقومات وميز تنافسية تختلف عن الأخرى. احنا في محافظة شمال الباطنة حاولنا قدر الإمكان أن نترجم هذه المياه التنافسية المحافظة إلى هوية بصرية يعرفها العالم كامل.
0: نعم.
1: تصل المستثمر إلى رجال الأعمال وإلى أبناء المحافظة أيضا. الكثير من المياه النسبية التي تميز بها المحافظة إلى جانب المقومات التي ذكرتها سابقا. يعني إذا كنا يعني تكلمنا عن عدد السكان، فالحمد لله رب العالمين المحافظة على مشارف المليون مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، فتكاد تكون المحافظة الكثافة السكانية الثانية بعد محافظة مسقط، والمحافظة الأولى في عدد المواطنين بعدد سكان أكثر من 645,000. ف يعني في مياز نسبية تتميز بها المحافظة، وهي مياز يعني واعدة في المجال الاقتصادي، وهذا ما يسعى إليه سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة من خلال يعني إطلاق خطة الاستراتيجية مع الهوية في نفس اليوم وفي نفس اللحظة. الخطة الاستراتيجية 2026-2030 للمحافظة انطلقت في نفس اليوم ليكونوا مكتملين في مسار واحد للوصول الى الهدف الذي تسعى اليه المحافظه في المجال الاقتصادي والتنميه المستدامه، ونوصل بهذا القطار الى مراحل وطرق بعيده ان شاء الله في المستقبل. الحمد لله رب العالمين، الحين الكثير من الاشياء اللي ممكن تخلينا احنا نوصل الى العالميه والى الاقليم، يعني ننطلق من المجال المحلي الى المجال العالمي.
0: نعم.
1: رب العالمين الحين على طور على على على مشارف افتتاح قطار الذي يربط بين سحار وابو ظبي، وايضا تفعيل اكبر لمطار سحار ان شاء الله في الأيام القادمة والأشهر القادمة
0: إن شاء الله.
1: هذا إضافة إلى ميناء سحار والمدينة سحار الصناعية والمنطقة الحرة ومدينة سحار الصناعية مداين. كل هذا التكامل إن شاء الله من خلال نحقق الهدف الذي نسعى إليه. والهوية هذه هي رسالة بسيطة في شكلها وفي يعني ولكن كبيرة في مضمونها، فهي تمثل يعني الشعار يمثل في حد ذاته يعني كل ولايات محافظة شمال الباطنة بولاياتها الست كعملية مترابطة. كل ولاية لها خصوصيتها فعلا، ولكن كل ولاية تضيف إلى الولاية الأخرى. يعني لو ذكرنا مثلا ذكرنا السويخ، ذكرنا بالتراث والجانب تربية الحيوان ولذلك يعني المواشي، وذكرنا الجمال كشعار يعني للولاية، وانطلقنا إلى الخابورة الأرث والتاريخ الشعار الجميل الخنجر العماني، وقنا إلى طحم تمثل الجانب الزراعي ووجود يعني على ذكر طحم، احنا اخترنا الهوية العطرية للمحافظة برائحة الحمضيات ترميزا لشجرة الليمون التي تشتهر بها ولاية طحم بصورة خاصة وولايات المحافظة بصورة عامة. وطبعا انت يمكن من ابناء الباطنة وتدرك
0: صحيح
1: يعني ايش معنى الليمون. معنى كان في السابق حيث كان يصدر هذا الليمون المجفف الى دول الخليج والى البصرة والى موانئ عالمية اخرى كنوع من انواع التصدير الى جانب المنتجات الاخرى الموجودة في المحافظة. فإذا انطلقنا من صحن إلى سحار المدينة الاقتصادية الواعدة، وأيضا لواء بما يعني تداخل بينها وبين سحار في المنطقة الحرة ومدينة الحصار الصناعية والميناء، وأيضا ولاية شناف البوابة الحدودية للمحافظة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا في ميناها الواعد إن شاء الله. فكل الولايات تترابط فيما بينها، وكل المحافظات مثل ما ذكرت لها ميزة نسبية تتنافس مع يعني المحافظات الأخرى بما توجد بما تملكها من مقومات. فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نشوف كل المحافظات في سلطنة عمان متقدمة وتضيف إلى الإنتاج الاقتصادي للدولة بشكل عام. ونتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفقنا في محافظة شمال الباطنة إلى مزيد من النجاحات والتقدم بحول الله تعالى.
0: هذا ما نتمناه، والقياس أيضا على بقية محافظات السلطنة. الدكتور خالد بن علي الخوالدي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظ شمال الباطنة، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق، وإن شاء الله بنلتقي أكيد إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ العزيز، وأنا سعيد جدا بالحديث معكم، وسعيد جدا أني أعود إليك شخصيا بعد سنوات.
0: الله يسعدك.
1: أنا كنت متدرب تحت إيدك لو تتذكر، تدربت
0: سبحان الله. بتكبرنا كذي دكتور خالد؟
1: لا لا بس ما كبرت، لكن انا اعترافا بالفضل،
0: الفضل لله، استغفر الله،
1: في اذاعه سلطنه عمان.
0: الله يسعدك.
1: يعني انا اتشرف ان اتحدث معك، وسعيد جدا بهذا اللقاء، وسعيد بالحديث معك.
0: الله يسعدك دكتور خالد، شكرا جزيلا، ونلتقي على خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله تعالى، بارك الله فيك.
0: أحسنت،
1: الله
0: يسعدك. احسنت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء من جديد، ومع رسائلكم الطيبة اللي ما شاء الله تبارك الله بدت نوعا ما تتناثر أو تصل إلينا بهوادة، نتمنى المزيد. أختنا فاطمة عيد خلفان المحروقي، أم غيث سعد صباحك يا أختي فاطمة، تقول الحياة المتزنة لا تزيد عن على إعطاء كل جانب من جوانب الحياة حقه دون إفراط، عند ذلك ستحقق التوازن بين متطلباتها المختلفة مثل العمل والأسرة والمال والاهتمامات الشخصية. صحيح، الحياة المتزنة دائما تعطينا أروع ما فيها. يبقى علينا نحن أن نقول شاكرين لأفضال الله فيما يعطينا إياه، ونتمنى كالعادة المزيد لا يمنع. صباح الخير العاصمي مرة أخرى يقول: ارع انتباهك أين تضع تركيزك، ليس كل موقف سلبي تنفق كامل تركيزك عليه، حياتك مليئة بالمسرات التي تنتظر تركيزك عليها، يعني كن متفائلا. باختصار صورة رهيبة، الصورة المرسولة من أبو منصور ناصر البلوشي من مصيرة، الشروق، البحر واليابسة، وانعكاس الشمس على الموج، مطنو كذي لون برتقالي فاتح، إذا في برتقالي فاتح، في برتقالي فاتح تركواز أو شيء من قبيل يسموه، لا الموج جاي لونه تركوازي، أيوه تركوازي، أحسنت بالضبط. ما أعرف، ما متأكد من هذه، ما العادي ما أعتقد. طيب ما طيب ما موقع الرسالة، وفي نفس الوقت تعليق على بعض أحداث كأس العالم. هذا الكلام عند العميري وعند صادق. والله الحين هذا التعليقات الرئيس الأمريكي هي اللي عملت ردود أفعال مختلفة، هي طبعا بدون فائدة. اليوم كم كانت النتيجة؟ 4-1 أمام بلجيكا، وتتبع الحين كل المنظمين طلعوا، كندا والمكسيك و أمريكا. أمريكا طيب وين بروح يا عمار؟
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 7 يوليو من العام 1124، سكان مدينة صورة الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي الذي استهدف السيطرة على المدينة، وصورة المقصودة هنا هي مدينة بحرية لبنانية ومركز قضاء صور، أحد أقضية محافظة الجنوب، تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وكما هو معروف في توأمة البلدان كمسمى تشبه مدينة صور العمانية. في عام 1543 القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ، وفي عام 1798 الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها. التوقيع على اتفاقية تيليسيت بين الإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الروسية، وذلك أثناء فترة الحروب التي كان يشنها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، والتي سميت باسم الحروب النابليونية، كان هذا الأمر في عام 1807. في عام 1846 القوات الأمريكية تحتل مدينة مونتيري ويربا بوينا، وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا إليها. في عام 1863 بداية الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، وكانت تكلفة الإعفاء من الخدمة العسكرية تقدر ب$100، يعني ما كانت إلزامية، هي إلزامية ولكن اللي يتعذر يدفع $100. صحيح. أكيد 100 دولار في ذلك التوقيت، نتكلم عن 1873، تعد ثروة. في عام 1865 شنق 4 من المتواطئين في اغتيال الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن. في عام 1930
1: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم 7 يوليو من العام 1930 بداية أشغال بناء سد هوبر في الولايات المتحدة. وفي عام 1937 وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية، وهي التي مهدت لدخول اليابانيين للعاصمة بكين. في ذات العام أي عام 1937 تقرير لجنة بيل يوصي بتقسيم فلسطين، وكان ذلك أول توصية رسمية للتقسيم في تاريخ فلسطين. في عام 1941 الولايات المتحدة تحتل أيسلندا بدلا من المملكة المتحدة، وحدوث أكبر هجمة بانزاي يابانية في معركة سايبان في المحيط الهندي. في العام 1951 في مثل اليوم 7 يوليو بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة، وكذلك بداية البث التلفزيوني في السعودية، ولكن هذه المرة في عام 1965 بعده بأربع سنوات. في عام 1969 إصدار مرسوم اللغات الرسمية بكندا، والذي بموجبه يتم إقرار المساواة في استخدام اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في جميع أركان الحكومة الفيدرالية. في العام 1991 التوقيع على اتفاقية بريوني، والتي تنهي الحرب التي شنتها يوغوسلافيا على سلوفينيا بحصول سلوفينيا على الاستقلال.
1: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بالقوات الحكومية تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية، والتي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين. كان هذا الحدث في العام 1994. وصولا للعام 2005 هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنيا وجرح حوالي 700 آخرين. في 2009 تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلس. أقيمت مراسم تشييع جنازة أو تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في 7 يوليو تموز 2009 في مركز ستابلز بمدينة لوس أنجلس، وشهدت جنازة عائلية خاصة. لاحقا تم دفنه في مقابر فورست لون موري مول بارك في جلاندل بولاية كاليفورنيا بحضور نحو 20,000 معجب وعدد كبير من الشخصيات العامة. مراسم التأبين أقيمت بعد 12 يوما من وفاته، وتضمنت عروض غنائية مؤثرة من نجوم عالميين مثل ماريا كاري وستيفي ويندر، وقدر عدد الأشخاص الذين اصطفوا في شوارع لوس أنجلس لمتابعة الجنازة بنحو 1,000,000 شخص، وتم بث الحدث تلفزيوني ليتابعه مئات الملايين حول العالم. مايكل جاكسون.

0: نكمل هذه المرة أحداث رياضية في مثلها اليوم 2013، النسخة 27 بعد 100، 127 من بطولة ويمبلدون، تنتهي بفوز ماريون بارتولي ببطولة فردي السيدات وإندي موراي ببطولة فردي الرجال. في 2019 منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات يحرز كأس العالم للسيدات 2019 للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه على المنتخب الهولندي بهدفين مقابل لا شيء. في ذات العام منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز كأس كوبا أمريكا 2019 محققا بذلك اللقب التاسع له في البطولة بعد تغلبه على منتخب بيرو بثلاثة أهداف لهدف.
1: يتقدم يسدد سجل البرازيل تسجل الهدف الثالث وتحصل على اللقب التاسع وفي الوقت القاتل ريتشارلسون يقتل المباراة ويهدي البرازيل.
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل اليوم نتمنى لكم أن تحمل لكم أيها الأصدقاء وكل الأيام أكيد أحداثا سعيدة أعمارا مديدة وكل حدث وأنتم بخير.

اهلا بكم من جديد. اليوم حضور لفيروز، وان كانت الاصوات متعدده، سمعنا صوتها الان امال ماهر، ومن بعد كان عمار، كانت في اغنيه اخرى ايضا لكن ليست بصوت فيروز، او يتهيأ لي. يصير الواحد يتهيأ له، يصير ولا ما يصير؟ اسم من زمان ما سمعنا عنه، من زمان ما شاركنا، اختنا عواطف السعدية، الله يسعد ايامك اختي عواطف، دائما هكذا انت متواجدة بحضورك الطيب. ماذا قالت؟ تتحدث عن التحديات الصغيرة على انها تعطيك الفرصة لبناء قوتك، والتحديات الكبيرة تتيح لك استخدام القوة في شيء ذي قيمة، غالبا لا نرى الأمور على حقيقتها. إذن عبارة أخرى هذيك، التحديات الصغيرة تعطيك الفرصة لبناء قوتك، والتحديات الكبيرة تتيح لك استخدام القوة في شيء ذي قيمة. جميل. غالبا لا نرى الأمور على حقيقتها، ولكننا نراها كما ندركها نحو زاوية الرؤية يا عواطف، فكن واقعيا وانظر للأمور دون تحيز، اقبل تحمل المسؤولية فهي تجعلك تشعر بأهميتك، واقهر الخوف في كل مرة يظهر فيها، وافعل ما تخشاه يختفي، وكن إنسانا نشيطا، واشغل نفسك بأشياء مختلفة، واستعمل العمل لمواجهة خوفك، تكسب ثقة

0: اليوم معتز وصلنا كان يرسلنا اسمه بس هاي المرة لا في كلام. دعاء جميل: اللهم في هذا الصباح ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك وشكرك. صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح يعمل بشائر خيرك، واكتب لنا مع نسيم هذا الصباح رزقا وسترا وفرحة وعافية. ناخذ نروح صحة وسلامة يا صديقنا معتز، يقول ينصحنا بالقول ابتسم فالحياة جميلة، ومع كل شروق شمس تبتسم لك الحياة وتمنحك فرصة جديدة لتكون أفضل. هذا واقع.
1: وانتو بصحة وسلامة.
0: وانتو بصحة وسلامة، ونحن جميعنا ندور على الصحة والسلامة فيما نقوله ونفعله ونأكله. هذه المرة الحديث عن زيت الزيتون. المدخل: أنه لم يعد زيت الزيتون البكر الممتاز مجرد عنصر أساسي في النظام الغذائي المتوسطي، بل أصبح محورا لعدد متزايد من الدراسات التي تشير إلى أن فوائده تمتد إلى القلب وإلى الدماغ والأمعاء. قد تساهم في تعزيز الشيخوخة الصحية والوقاية من بعض الأمراض المزمنة. إيش السالفة؟ السالفة وما فيها أن هناك أبحاث حديثة أظهرت أن زيت الزيتون البكر الممتاز يوفر حماية أكبر للقلب مقارنة بالأنواع المكررة. والله على طاري هذه النقطة، الناس تراها يعني حائرة ما بين زيت الزيتون اللي هو البكر مثل ما يقال أو الأنواع المكررة، لكن لماذا هو يوفر أو له هذه الميزة أن يوفر حماية أكبر للقلب؟ كونه يحتوي على نسبة مرتفعة من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة. هذه المركبات تساعد في خفض الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار. هذا الأمر ينعكس إيجابا على صحة القلب، وكذلك ارتبط استهلاك زيت الزيتون المنتظم بانخفاض خطر الإجابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لا قدر الله. لذلك بعض الموائد الحريصة على الصحة زيت زيتون لا يفارقها. المائدة لابد أن يكون هناك زيت زيتون، طبعا باعتدال يتم التعامل معه. الخبر يقول: في تطور لافت كشفت دراسة حديثة أن تناول زيت الزيتون البكر الممتاز بانتظام قد يساهم في تحسين صحة الدماغ، إذ ارتبط بزيادة تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما انعكس على تحسن الذاكرة والقدرات الإدراكية لدى كبار السن، في مؤشر جديد على العلاقة الوثيقة بين صحة الأمعاء ووظائف الدماغ. ولا البعض يستخدموه كملين، حتى ملين داخل المعدة، يعني ياخذوا ملعقة أو لا أدري أكثر. على أي حال، أظهرت أيضا الدراسات أن زيت الزيتون يحتوي على مركب طبيعي يعرف باسم أوليكا أنثال، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات إلى جانب مركبات أخرى مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. خلصنا؟ لا، بعد لم تقتصر الفوائد على ذلك، إذ أشارت أبحاث حديثة إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون قد يدعم الشيخوخة الصحية، وقد يساعد في تحسين بعض مؤشرات التمثيل الغذائي مثل مقاومة الأنسولين ومستويات سكر الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن. الخبراء يؤكدون أن الفوائد الصحية ترتبط بنوعية الزيت أكثر من كميته. هذا اللي نتكلم عنه في البداية، أن يكون الزيت أصلي بكر. لذلك ينصح باختيار زيت الزيتون البكر الممتاز واستخدامه باعتدال ضمن نظام غذائي غني بالخضراء.

الخضروات والفواكه والبقوليات إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام طبعا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

0: يقول صديقنا في رسالة أخونا ناصر محمد الزيادي: تتجلى روعة الحياة بوجود أهل القلوب النقية الثابتة على مكارم الأخلاق، فجمعت بين الطيب والوفاء والصدق والصفاء، فما أروع المعدن وما أطيب الأصل. أسأل الله الذي تفضل عليكم بحسن الخلق وطيب النفس أن يشملكم في هذا الصباح بالرحمة والقبول، وأن يحفظكم ويبارك لكم من في عمركم ومالكم وداركم وأهلكم وأخواتكم، وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. أخونا ناصر محمد، ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريين بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. العنوان كامل: بن عزيز أحمد بن عزيز الحسيني. حياك يا أحمد، شكرا لأنك متواصل معنا، شكرا لأنك متابعنا، وشكرا أنه لك إسهامك في تفاصيل الحلقة. يقول أحمد: صباح يحمل في أنفاسه التفاؤل، وفي نسماته الطمأنينة، وفي إشراقه وعدا بيوم جميل. أسعد الله صباحكم بكل خير، ورزقكم راحة في القلب، وسعة في الرزق، وبركة في العمر، وحقق لكم ما تتمنون. آمين. ينصحنا بالقول: اجعلوا الابتسامة عنوان يومكم، والكلمة الطيبة رسالتكم، والتفاؤل رفيق دربكم، فالحياة تشرق بمن يحسنون النظر إلى جمالها. صباح السعادة لكل قلب ينشر الخير، وصباح الأمل لكل من يؤمن أن القادم بإذن الله أجمل. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين. أحمد بن عزيز الحسيني، شكرا يا أحمد، شكرا يا بن عزيز. تحية للمخرج المتألق، تحية من محمد الهادي عمار، يهديك التحية من ولاية العامرات الحاجر. ماذا قال الهادي؟ يقول: أسعد الله صباحكم كل خير، صباح يبدأ بذكر الله ويزهر بالأمل ويقوى بالسعي، لا تجعل همك سرعة الوصول، بل أن تكون كل خطوة تقربك من أهدافك برضى الله وتوفيقه. الساعة الآن 8:15، بعدنا في بداية الصباح، وممكن في ناس الحين بدوا الخطوة الأولى في مشاويرهم الصباحية. صحيح صحيح، في مجموعة أكيد الآن بدت بالاستماع، والدليل أنه الرسائل يعني إيقاعها أكثر من بدري، يعني نتكلم عن الساعة 6:15 ما رو ما أقول هذه. طيب،
1: من هنا وهناك.
0: يا فرحة ما تمت يا عمار، يا فرحة ما تمت تنقال للاعبي المكسيك، ليس لخروجهم ولكن لبعض تفاصيل الأحداث اللي حدثت، إجبار لاعبي المكسيك على إعادة ساعات رولكس. أجبر نجوم المنتخب المكسيكي على إعادة ساعات فاخرة من نوع رولكس قيمتها تتجاوز $1,000,000، وذلك خوفا من أي مخالفة محتملة لقواعد المراهنات في بطولة كأس العالم 2026. تصير مراهنات على المباريات، ومن يفوز أكثر ومن كذا يصير، سبحان الله. وفق وسائل إعلام عالمية، فإن اليوتيوبر الأمريكي الشهير ستيفن ديليو ناردس، الشهير بمعروف ستيفو يلدو إت، قد رهن $2,000,000 أمريكي على فوز المنتخب المكسيكي في مباراة دور 32 من كأس العالم على الإكوادور، وهو ما تحقق بهدفي جوليان كينيونيس وراؤول غومينيس. طيب، توجه ديليو ناردس إلى مكسيكو سيتي لمكافأة المدرب خافير أغيري ولاعبيه بعد الأرباح الهائلة التي حققها، وقدم لهم ساعات ثمينة من نوع رولكس وسط سعادة اللاعبين الذين تفاجأوا بالهدايا ورفعوا اليوتيوبر عاليا في الهواء. اكيد بيرفعوا عملها. الساعه كم قلنا؟ يعني مليون دولار او مجموعه الساعات مليون دولار. احتفالا به، ولم تتم فرحه المكسيكيين بعدما امرهم اتحاد الكره كره القدم في البلاد باعاده الساعات الى ستيفو يلدويت، وذلك خوفا من انتهاك محتمل لقواعد المراهنات. بالأمس طبعا المكسيك في مواجهة إنجلترا في مباراة ثمن نهائي كأس العالم على ملعب زيتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، خسرت المكسيك المباراة وخرجت من البطولة. طيب لو ماخذين معهم الساعات بعد كان شوية تعوض، يلا نصيب فرحة ما تنبغي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجا هرتز
3: في
4: ولاية الرستاق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: أكيد نسعد ببوحكم الجميل. اليوم ما كان في موضوع للدردشة، ولكن الدردشات اللي وصلتنا منكم رائعة بكل ما فيها، جزاكم الله الخير. علي النجادي، أهلا يا علي، صار لك كم يوم، أهلا وسهلا وصلت. يتكلم عن اللغة، يقول الكرم اللغة التي لا تحتاج إلى ترجمان، ليس الغني من كثرت خزائنه، وإنما الغني من اتسعت نفسه للعطاء. فكم من يد قليلة المال عظيمة الأثر، وكم من خزائن امتلأت بالذهب لكنها خلت من البركة لأنها أغلقت دون المحتاج وأوصدت في وجه السائل. كلام في الصميم يا نجادي.
6: يا الله يا الله، إن الفلوس غاويات وما شيء أحلى منها.
5: الكرم ليس مبلغا يدفع، بل خلق يسكن القلب قبل أن يصل إلى اليد. إنه إن ترى حاجة غيرك قبل أن يطلب، وأن تستشعر ألم الناس قبل أن يصفوه، وأن تدرك أن ما بين يديك أمانة لا ملكا مطلقا. وما انتشرت المحبة بين الناس بشكل كما انتشرت بالعطاء، فالكلمة الطيبة عطاء، والابتسامة عطاء، والشفاعة الحسنة عطاء، وبذل الوقت عطاء، والإنصات للمهموم عطاء. كما أن المال أحد وجوه العطاء وليس كلها. القلوب مفطورة على محبة من أحسن إليها، والنفوس تأسرها اليد البيضاء قبل أن تأسرها البلاغة والفصاحة. والله هناك أكثر من زاوية للرؤية يا علي، لكن كلام صحيح، واقع، كلامك واقع. بالمقابل الشح فهو سجن يبنيه الإنسان حول نفسه، يظن أنه يحفظ ماله، فإذا به يخسر مؤدات الناس ويغلق أبواب البركة ويعيش قلق الفقد وهو لم يفقد شيء بعد. وما رأينا صفة تنفر القلوب كما ينفرها البخل، لأنه لا يحبس المال فحسب، بل يحبس الرحمة ويمنع المعروف ويقتل روح التكافل. أهلا يا حسين، أهلا يا عميري. ودعوا أشوف المنظمين كلهم ودعوا ود إيه هذا اللي دخل فيها الرئيس الأمريكي البطاقة الحمراء. الحين أنت بتفصص الثوم بعدك بعد شوية علي تحام. عندك مساحة جميلة اليوم. احنا طبعا وصلنا حدود الكفاية عمار. شكرا يا علي. اشكرك يا صديقي على هذه الرسالة اللي تكلمت فيها عن الكرم وصفة الغني وعلاقة كل هذه الامور مع الاخرين. وجميل انك تطرقت الى مسألة الشح. هو فعلا الشحيح كأنه يسقي نفسه بنفسه، يظن انه يحافظ على المال، لكن للأسف هو يحرم نفسه من ملذات الحياة. يعني ما الفائدة انك تجمع وتكدس؟ وجميل اذا راحوا لأولادك بعد. في هذه انا قرأت طرفة عمار، ما ادري وصلتك هذه ولا لا، انه مجموعة من الابناء ينكروا على ابوهم انه ما بقى لهم شيء الا البيت اللي ساكنين فيه. الرجل هذه امكانياته البيت اللي ساكنين فيه. قالهم بتعرفوا ايش بقيت لكم بعد ما اتوفى؟ انا دفنت الشيء تحت البيت من الاساس. فتوفاه الله، هكذا يروى، توفاه الله، هد البيت، وجد الرسالة. قال أنا كنت مورث لكم بيت، لكن شفتكم ما تستاهلوا حتى البيت، عشان كذي خليتكم تهدوه.
7: خلي فلوسك حق عيالك يصرفونها عشان يدعون لك.
8: نعم.
7: وبدل ما تنصح عيالك انصح أولادك.
5: إذا ما تنصح عيالك انصح أولادك، على أساس أنهم غير. اليوم ميلادي اليوم ميلاد والدي، أريد إهداء خاص من المرسل عشان نهديك صح. طيب من ولاية نخل هو، لكن من أدور على الاسم في الرسائل القديمة ما وجدتك. يلا نهني اللي رسلنا أنه يريد إهداء خاص لابنه، وإن شاء الله العمر كله يا صديقي.
9: يا أحلى عيد ميلاد في هالليلة، واللي احتفلنا فيش اللي نهدينا.
5: هي عمار مش الحيرة في ايش اللي نهدينا، من هو عشان توجه له؟

هناك تعاطف حسين وعمار لمشهد رونالدو وهو يبكي. كثيرين من الأمس التعليقات يعني رونالدو بكم ونتيجة المباراة وبكم. يمكن هذه من محبة رونالدو لأن هناك جماهير كبيرة جدا تعشق رونالدو ومرتبطة به ارتباط سبحان الله. هي المنافسة ميسي ورونالدو، فالميسي أيضا له اعتبار عند عند متابعين والآخر. على النجادي يقول أحزنني بكاء كريستيانو رونالدو يوم أمس. لا يعطيك الله حزن يا رب العالمين، دائما فرح، هذه كرة القدم. أيضا يقول تذكرت مسلسل الإماراتي شحفان، هو دفن مبالغ تحت نخلة وبعد فترة راح وحفر المكان، الرمة أكلت كل المبالغ. وهذا من الأعمال حقيقة الجميلة، فيها كثير من الدروس. شحفان كان الشاعر، من اسمه هو الشاعر وهو الممثل، نسيت اسمه، بعد شوية بنشوف اسمه. طيب عمار، نحن 8:29 وين بغيتنا نروح؟ ولا حسين العميري يريد يدخل؟ تلحق حسين، لا تستعجل، خلينا خلص أمورنا، يلا نسمع هذا اللي يقع.

نعم، الممثل الجميل والكاتب الرائع اللي كتب المسلسل الإمارات القديم إشحفان هو الفنان والشاعر سلطان الشاعر. ونتذكر ما كديت وشخصيات كذي عالقة في الأذان.

اهلا وسهلا يا جمال، زميلنا جمال الشعيلي من اذاعه سلطنه عمان، مخلصين البرنامج الحين قبل شوي. طيب عمار، خلينا نروح وين؟ والله من كثر الفقرات ما عارفين وين نروح ومن فاضل بينهم. طيب اخبار الفن، في خبر اليوم قريناه وان شاء الله بكره بنحاول ان نحقق فيه مقابله مع الصحفي سيد البلوشي، تكلم عن موضوع مهم حبتنا، تكلم عن التعاونيات، الجمعيات التعاونيه ولها دور كبير جدا، التعاونيه الاستهلاكيه تحديدا. ان شاء الله نتوفق في اخذ عمل محاور جيدة وننقل ما كتبوا في هذا التحقيق الجميل عبر جريدة عمان الصادرة اليوم. إذن وداكم على خير، على نية إن شاء الله يعني دخول حسين العميري، عنده مادة دسمة وعنده تفاصيل الخروج الذي كان نقول الفرق التي كانت تتأمل الوصول إلى أبعد ما يمكن كالبرتغال. طبعا المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل المحاولات والضغوط وكذا، لكن هذا مستوى، والدليل 4-4-4-1. هي مني أحمد الحمداني وسالم الصريدي، وبخلي اسم عمار البلوشي في الآخر يقول حسين بعد شوي. يلا راجعين مع الرياضة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026، يصحبكم فيها حسين العميري. إسبانيا تجهض أحلام البرتغال بهدف في الوقت القاتل لتؤمن مقعدها في ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخها، فيما ودع رفاق كريستيانو رونالدو البطولة، كما واصل الماتادور تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة بتحقيقه الفوز رقم 19 مقابل 7 انتصارات فقط للبرتغال. وكررت إسبانيا أيضا سيناريو إقصاء البرتغال من دور 16 للمرة الثانية بعدما فازت بالنتيجة ذاتها في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا عندما واصلت طريقها لإحراز اللقب.
2: فاول إسبانيا لميكيل ميرينو، 6 دقائق زيادة في الشوط الثاني، تعادل مازال داي وفرصة والهدف الأول أوير زابال إلى ميكيل ميرينو، والهدف الغدار إسباني، الهدف الغدار إسباني. إسبانيا والصبر أيوب والكوتشينج للمدرب القدير دي لا فوينتي، وإسبانيا تختبر المباراة. الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة، والهدف القاتل كان من الماتادور، كرة في الظهر. هذه عادات إسبانيا، هذه خيارات الفريق الإسباني، وميكيل ميرينو يهرب وفي الستة أمتار ما يضيعش. شوف الكرة كيف بدأت، شوف الخطأ اللي زفروا الحكم، البرتغاليين ما همش مركزين. تلعبت الكرة، بدأ فابيان رويس، وصلت لرودري، فران توريس ولا أروع، نوف سايد شور، والهدف ملعوب، والكرة ممتازة. لا روخا في الكوارتي فينال إسبانيا.
1: بلجيكا تضرب بلا رحمة وتهزم أمريكا 4 أهداف لهدف لتصل إلى ربع النهائي، رغم مشاركة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بعد تعليق إيقافه إثر تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، لتطيح بلجيكا بآخر الدول المستضيفة وتضرب موعدا مع إسبانيا في الدور المقبل، وهي الهزيمة 7 تواليا للمنتخب الأمريكي أمام بلجيكا في مختلف المسابقات.
3: خرج الكرة، شوف خرج الكرة، تسديدة جول، يأتي الجول الأول، شارل دكتلر، بلجيكا جول، أمريكا 0. الدقيقة 9 من عمر المباراة يفعلها شارل دكتلر، هو موريسيو بوتشيتينو يتساءل من أين جاءت، من أين دخلت، وكيف مرت، وكيف جاء الجول الأول. دكتلر أمام دفاع أمريكي يتفرج، يفتح مجال التسجيل ويحقق المبتغى الذي دخل من أجله البلجيكيون هذه المباراة. تروسار يدخل، تروسار يوسع، تروسار راسية، جول، هاي سابا، هاي سابا، هاي سابا، جول. داكي تيلاري يسجل الهدف الثاني لبلجيكا. تروسار يا تروسار، على الجهة اليسرى استلم، على الجهة اليسرى دخل، على الجهة اليسرى وزع الكرة بالرأس من هنالك. داكي تيلاري يرتقي ويحط الكرة في شباك الحارس فريز، مسجلا الهدف الثاني لبلجيكا. خروج موفق من الحارس مات فريز، دوكو تيلار، خطيرة الكرة دي، بابا بابا بابا بابا بابا بابا، جول. ثالث أهداف منتخب بلجيكا، فلكان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 12، صارت النتيجة 3-1. نعم يفعلها فلكان ويسجل ثالث أهداف المنتخب البلجيكي من أول كرة ومن أول فرصة، رغم أن الاستحواذ كان أمريكي ولكن الفعالية كانت بلجيكا. يفعلها هانس فلكان ويسجل ثالث أهداف الشياطين الحمر بعد هذه الكرة البعيدة من ميخيلي من هنالك، بعيدة تماما، والهربة من دوكتيلار. خروج موفق وغير موفق من الحارس، هنا لعب الكرة وضعت منه، وفانكان يسجل الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي.
1: روبرتو مارتينيز يعلن اليوم رحيله عن تدريب منتخب البرتغال عقب الخسارة أمام نظيره منتخب إسبانيا. وقاد مارتينيز البرتغال منذ يناير 2023 في 45 مباراة، وحقق مع المنتخب 32 انتصارا مقابل 6 تعادلات و7 خسائر، وقاده إلى لقب دور الأمم الأوروبية 2025.
4: كرة بينما رافائيل الياء والعرضية، كرة خطيرة بالرأس، الله، حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال، لقد حان حلم المونديال يا برتغال. غونسالو يا غونسالو يا غونسالو، غونسالو راموس، أكيد عرفتوه، دائما ما يسجل في هذا التوقيت.
1: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرفض مجددا أي إعلان نهائي بشأن اعتزاله الدولي، مشيرا إلى عدم رغبته في اتخاذ قرارات متسرعة بعد الخروج من ثمن النهائي، حيث كتب السطر الأخير في رحلته المونديالية مع منتخب بلاده دون تحقيق حلمه بالظفر باللقب. وعبر رونالدو عن حزنه العميق لخروج منتخب بلاده بعد مباراة وصفها بالمتكافئة.
5: يا له من أدب، يا لك من لاعب، يا لك من هداف، يا لك من مميز.
6: يا سلام يا سلام، العب يا جنات، العب يا موريهم العذاب، خناص جنات فتاك، البرتغالي يمزق كل شباك.
7: الله، بكل الوضعيات، بكل الطرق، بكل الأماكن، بكل الوسائل، هو الكل في الكل، هو كل الأرقام، هو كل الأهداف، هو الهجوم، هو الدفاع، هو الريال، هو الفريق، هو الهاتريك، هو النجم. عليها السبعة يا كريستيانو، عليها السبعة يا كريستيانو. في الريال لا يسألون من سجل، بل كم من الأهداف سجل.
1: المدير الفني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم خافير أجيري يعلن استقالته من منصبه بعد الخسارة الدرامية 2-3 أمام المنتخب الإنجليزي الذي لعب بعشرة لاعبين في دور 16، منهيا ولايته الثالثة مع المنتخب، مشيرا في تصريح وداعي أنه يرحل بفخر. وسيتولى رافائيل ماركيز تدريب المنتخب المكسيكي بعدما كان جزءا من الجهاز الفني على مدار عامين.
8: المكسيك ستعود، والمكسيك في الانطلاق، والمكسيك في الأربعة، كينيونيس يهرب، كينيونيس يدخل، التسديد، لا لا لا لا لا لا، الجول، روعة الجول يا كينيونيس، روعة الجول يا كينيونيس، ماذا الأداء، ماذا الجمال، ماذا التسديد يا كينيونيس، روعة يا كينيونيس، هات الصورة وهات الإعادة وهات اللقطة. وخلينا نستمتع من زوايا لكرة قوية مرسلة من كينيونيس. يا سلام عليك يا كينيونيس.
1: الحكومة الألمانية تدخل على خط أزمة مشاركة المهاجم الأمريكي فولارين بالاغون في كأس العالم 2026، بعدما طالب نائب المستشار الألماني ووزير المالية لارس كلينغبايل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتوضيح ما إذا كانت قراراته التأديبية قد تعرضت لأي تأثير سياسي، وذلك في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه طلب مراجعة عقوبة اللاعب، ما أثار موجة سخط عالمية تعدت حدود الرياضة. من جانبه أصدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بيانا أكد من خلاله أن عمل اللجنة التأديبية مستقل تماما، موضحا أن اللجنة دائما ما تتخذ القرارات بناء على الحقائق التي تعرض عليها.
9: جميلة وصلة أمريكية خطيرة إلى بالاغون، الله الله على بالاغون، الأرض تبتسم لأهلها لأصحابها. نعم، المنتخب الأمريكي يتقدم في اللحظات الأخيرة، بالاغون بالوغون، بالوغون هو كلمة السر، بالوغون ينشر السعادة هنا في مدرجات سان فرانسيسكو.
1: الليلة المنتخب المصري يخوض واحدة من أهم المباريات في تاريخه عندما يواجه الأرجنتين حامل اللقب في الدور ثمن النهائي، بعدما حقق الفراعنة إنجازا غير مسبوق ببلوغ هذا الدور للمرة الأولى. وتدخل الأرجنتين المواجهة بعدما عانت كثيرا في الدور السابق، إذ احتاجت إلى وقت إضافي لتجاوز مفاجأة البطولة منتخب الرأس الأخضر، لكنها واصلت سلسلة نتائجها المميزة محققة انتصارها 11 تواليا، كما رفعت رصيدها إلى 24 فوزا متتاليا في المباريات التي خاضتها على ملاعب محايدة، وتواصل سعيها كي تصبح أول منتخب يحتفظ بلقب كأس العالم منذ البرازيل عام 62، فيما يطمح ليونيل ميسي الهدف التاريخي للمونديال برصيد 20 هدفا إلى الانفراد مجددا بصدارة هدافي النسخة الحالية.
2: عودة الأرجنتين بالرأس، وعودة الأرجنتين، أرجنتينا أرجنتينا 3-2. يا ميسي يا ميسي يا مجننهم، يا ميسي يا معذبهم، يا منقذهم، يا ملهمهم، سي سي الأرجنتين لن تغادر الكوبا ديل موندو.
1: في المقابل يدخل المنتخب المصري المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما صنع التاريخ بتجاوزه أستراليا بركلات الترجيح، محققا أول انتصار له في الأدوار الإقصائية بكأس العالم. وتتطلع الجماهير المصرية إلى مواصلة الحلم المونديالي وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في مواجهة قد تكتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة المصرية والعربية على الساحة العالمية. ويأمل الفراعنة في أن يصبحوا خامس منتخب أفريقي يبلغ ربع النهائي في تاريخ البطولة، مستندين إلى نتائج إيجابية أخيرا بعدما تلقوا خسارة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات دولية.
10: مرة ثانية محمد صلاح، هي لعبتك هي لعبتك تمريرة، هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني. هو ده المصري، هو ده المصري، يقدر يقدر المصري، يقدر يقدر. ومحمد صلاح يسجل هدفه الجميل الجميل الحقيقة، هجمة حلوة حلوة حلوة. بص شوف مصر بتعمل ايه، بص شوف مصر بتعمل ايه.
1: وتختتم منافسات الدور ثمن النهائي بمواجهة متكافئة تجمع بين سويسرا وكولومبيا، حيث يسعى المنتخبان إلى بلوغ الدور ربع النهائي وتحقيق إنجاز نادر في تاريخهما بالمونديال. وتدخل سويسرا المباراة بعدما تفوقت على الجزائر في الدور السابق، محققة 3 انتصارات متتالية في نسخة واحدة من المونديال للمرة الأولى في تاريخها، كما كان ذلك أول فوز لها في الأدوار الإقصائية منذ عام 38، لترفع سلسلة مبارياتها دون خسارة إلى 7 مواجهات.
9: في مرور في عرضية مانزامبي، فوتها فارغاس لا يفوت، الله حان الموعد ودقت ساعة السويسريين، ساعة القمة، ساعة العبور، ساعة المرور إلى الدور القادم. فعل فاركاس واحد لا شيء، يشعل الأجواء، يولع الأجواء.
1: في المقابل تجاوزت كولومبيا عقبة غانا بهدف دون رد في دور 32، محققة أول انتصار لها في مباراة إقصائية منذ سنوات، كما حافظت على نظافة شباكها للمرة الثالثة تواليا. ورغم الفاعلية الدفاعية، يدرك مدرب المنتخب الكولومبي نيستور لورينسو أنه بحاجة إلى تحسين استغلال الفرص أمام المرمى، بعدما سدد لاعبوه أكثر من 20 كرة في كل من مبارياتهم الثلاث الأخيرة دون ترجمة ذلك إلى حصيلة تهديفية كبيرة، ما يجعل الدقة الهجومية عاملا حاسما في مواجهة دفاعات سويسرا.
3: واقفين مليح اللاعبين الغانيين، هاي هربة هاي هربة من فارغاس خطيرة، العرضية مازال الكرة، الكرة خطيرة، جول يا سلام فارغاس، وجول أو أرياس يفتح مجال التسجيل. جون أرياس لمنتخب كولومبيا في القائمة الثانية، لعبة خدوات رجعت له، أضربها في القائمة الثانية. جون أرياس يسجل أول جول لكولومبيا في الربع ساعة الأول من عمر الشوط الأول. فرحة عارمة كبيرة للكولومبيين بألوانهم الصفراء.
1: إذن ليلة مرتقبة للجماهير العربية عندما تخوض الورقة العربية المهمة منتخب مصر لقاء كبيرا أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. هذه المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت مسقط، بعد ذلك وفي تمام 12 منتصف الليل سويسرا وكولومبيا يختتمان مباريات الدور ثمن النهائي. متابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعين الكرام. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا في أخبار مونديال 2026. معكم نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل أحمد الحمداني، سالم الصريدي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار البلوشي. في رعاية الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السورية.

وأكثر من 60 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: مايكل شوماخر ملك الفورمولا 1. في صباح يشرق نوره على مدرج مطار فرانكفورت بعد رحلة ليلية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، نغادر صخب الطائرات والمطار المزدحم بالمغادرين والقادمين، ونستقل قطارا ألمانيا سريعا ينساب فوق القضبان كأنه سهم يشق الطريق، قاطعا نحو 290 كيلومترا نحو غرب ألمانيا. من نافذة القطار يمر نهر الراين صافيا، وتبدو المدن شاهدة على قصة نهضة بعد اتحاد، وعلى بلد أعاد بناء نفسه بعد حرب وسلام.

وبطل العالم المتوج 7 مرات. مستمعين الكرام، ولد مايكل شوماخر في 3 يناير من عام 1969 في هور هيرمولهايم، قريبا من بحيرة أوتو مايغلر الصافية مياهها، وعلى مرمى حجر من قلعة بورغ غلويل ذات الطابع المعماري الفريد العائد إلى العصور الوسطى. ثم انتقل طفلا للعيش في مدينة كيربن، ومنها بدأت الحكاية. كان والده رالف شوماخر ميكانيكيا بسيطا يدير مضمارا صغيرا لسباقات السيارات. صنع لابنه سيارة بيديه، وكأنه يصنع له مستقبله الواعد. أما والدته إليزابيث فكانت تدير كشكا متواضعا في المضمار، تعمل بصمت وتدعم بود، وتؤمن أن خلف المقود قلبا سيصل يوما إلى القمة. وبين عمل الأب وصبر الأم نشأ شوماخر محاطا بأصوات المحركات وزئير السيارات واحتكاك الإطارات التي تشعل الحلبات من هذا المضمار المتواضع في كيربن. متكئا على كفاح والديه، انطلق شوماخر ليغزو مضامير العالم فارضا هيبته وحضوره. مستمعين الأعزاء، دخل شوماخر عالم سباقات السيارات للفئة الأولى في عام 1991، ولم تمض سنوات حتى اعتلى عرش الحلبات. توج شوماخر ببطولة العالم 7 مرات في أعوام 94، 95، ومن 2000 حتى 2004 سيطر عليها بالطول والعرض. قاد فريق فيراري العريق إلى عصره الذهبي، فأعاد إليه الهيبة وأحيا له المجد، وجعل اللون الأحمر عنوانا للسيطرة والانتصار. لم يتسابق شوماخر في الحلبات فحسب، بل تسابق في ميادين الخير ومضمار العطاء. فبعدما جمع الكؤوس جمعا وحصد الألقاب حصدا، مد يده خارج الحلبات بالعطاء، فسبق غيره في فعل الخير حتى لامس عطاؤه قلوب الناس. توثق سجلات السباقات أرقام شوماخر وتمتدح مهاراته، وتقف الحلبات إجلالا لإنجازاته، لكن القلوب لا يمكنها أن تحصي عطاءه. كتاب الخير الذي صاغه شوماخر زاخرة صفحاته بالعطاء، فبادر في عام 2004 بإغاثة المتضررين من كارثة تسونامي التي ضربت جنوب شرق آسيا. تبرع ب10 ملايين دولار أمريكي، وكان ذلك من أكبر التبرعات الفردية في العالم آنذاك. وخلال دعمه الطويل لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، ساهم شوماخر في تمويل برامج تعليمية وصحية للأطفال في أفريقيا وآسيا. وفي أواخر التسعينيات دعم اللاجئين الفارين إلى أوروبا من ويلات الحروب التي اجتاحت بلادهم، مول برامج لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من النزاعات ليحيي بداخلهم الأمل ويقوم السلوك. وفي عام 2002 قدم شوماخر مساعدات عاجلة لضحايا الفيضانات في أوروبا الوسطى، كما دعم إنشاء مرافق طبية للأطفال في السنغال، ومول مشاريع تعليمية في دول أفريقية فقيرة. وقد قدرت تبرعاته الخيرية المعلنة بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال مسيرته الرياضية. مستمعين الكرام، شوماخر الإنسان لم يكن عطاؤه استعراضا بل إيثارا. كان يزور الأطفال المرضى بعيدا عن الإعلام وضجيج الكاميرات، يجلس معهم ويبتسم لهم، يشاركهم اللعب والطعام والحديث، وكأنه يقول: أنتم الأبطال الحقيقيون. وقال يوما: الفوز يمنحك لحظة فرح، لكن مساعدة إنسان تمنحك حياة كاملة من الرضا. فكان لشوماخر مضماران: مضمار من إسفلت ومعدن، ومضمار من قلب ووجدان. أما عن حياته الشخصية فقد تزوج من كورينا شوماخر في عام 95، فكانت شريكته في النجاح وسنده في المحن. رزق بابنته جينا وابنه مايك شوماخر الذي سار على خطى والده في سباقات السيارات للفئة الأولى. في ديسمبر من عام 2013 تعرض

0: مايكل شوماخر لحادث تزلج خطير في جبال الألب الفرنسية، أصيب على إثره بإصابة بالغة في الرأس وفقد الوعي لفترة طويلة. ومنذ ذلك الحين فرضت أسرته خصوصية كاملة على حالته الصحية. غاب عن الأضواء وابتعد عن الحلبات، لكن اسمه لم يغيب عن القلوب التي رواها بالخير والعطاء. سابق شوماخر منافسيه، فكان مثل الريح لم يسبقه أحد. شعر بألم الناس فبادر بالعطاء. كان في السباق إعصارا، وفي العطاء أمطارا، وفي القلوب أنوارا. اليوم يرقد شوماخر بعيدا عن الأضواء، يحتاج دعاء من مد لهم يد الخير وفاض عليهم بالعطاء. فالإنجازات قد تكسر أرقامها، والألقاب قد يتجاوزها الزمن، لكن الأثر الصادق يبقى خالدا في نفوس الأوفياء.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

0: هنا هم يستندون إليك، يتكئون على الأيام الماضية، على الأيام الجميلة، ويتطلعون معك إلى أجمل الأيام وإلى أحلى الأيام. ما كان محفوظ أبدا، صاحب الأمل الذي لا يموت، صاحب الأمل الذي لا يمكن تجاوزه، وصاحب الفهم الذي لا زال حيا.
1: صباحكم خير، قصص وحكايات باقية عند صافرة النهاية. بالأمس ما كانت كرة القدم مجرد مباراة مستمعينا، كانت وداع ثقيل لحلم أحببناه بشكل كبير، وللاعب ترك وجعل الملايين حول العالم يؤمنون أن الطموح لا عمر له، وأن الشغف إذا

0: حياتنا وأحلامنا، وكيف نصدق أن الانضباط قد يصنع من الإنسان أسطورة.
1: ليبدو لنا أنك انتهيت يا عيني يا كريستيانو. روعة روعة روعة جميلة من رونالدو، هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه. هذا الهدف الجميل، هذه المهارة وهو في نصف مستواه.
2: كرة القدم معه لم تكن 90 دقيقة فقط، كانت معنى للإصرار وللدمعة التي لا تخجل صاحبها وللحلم الذي يظل جميلا حتى حين لا يكتمل. بالأمس ذبلت أنوار البطولة في عيون محبيه والتأهل راح، لكن بقى الأثر، بقيت صورة للاعب لم يكن يطارد كأسا فقط، بل كان يطارد وعدا قطعه على نفسه منذ البدايات أن يعطي اللعبة كل ما يملك.
3: كريستيانو أين أفق؟ أفق واستفق أيها البرتغالي، أفق ليطمئن على صحتك وليطمئن عشاقك على حالتك الصحية. ولكن يا كريستيانو لا تمت ولا تنام، سجل رقما بعد رقم وهدف من وراء هدف، أهداف تتلوها أهداف، أرقام تدق.
0: وهذا هو درس النهوض بعد السقوط مستمعينا، أن تخسر لحظة ولا تخسر تاريخك، أن تنكسر النتيجة وتتكسر ولا ينكسر المعنى، وأن يغادر الحلم بطولة لكنه لا يغادر قلوب من آمنوا به.
2: والأجمل من ذلك مستمعينا، تظن دائما في البدء أنها مجرد 90 دقيقة يتنافس فيها 22 لاعبا على كرة من الجلد، لكن ما رأيناه على العشب الأخضر كان أعظم من ذلك بكثير. رأينا شعوبا بأكملها تركض خلف كل غيرة وتتنفس مع كل صافرة. المدرجات هناك تمنحك درسا بليغا في الولاء، وكيف يرتبط الإنسان بمنتخب لسنوات طويلة لا لشيء إلا لأن بعض الانتماءات لا تقاس بلغة الأرقام والانتصارات.
4: وبملك أوروبا كريستيانو رونالدو.
3: رونالدو الإنسانية قبل الكرة، هذا الإنسان الكبير وهذا القلب الكبير، على عكس ما يتهم وتراه أنه متكبر، رونالدو هذا قمة التواضع، رونالدو هذا قمة الخيرية. هذا الرجل في عام 2011 باع الحذاء الذهبي اللي فاز به كهداف أوروبا في كل الدوريات الأوروبية 1.5 مليون يورو، وتبرع بهم لأطفال المدارس في غزة الفلسطين، في غزة فلسطين، غزة الروح والإصرار وغزة المقاومة. هكذا هي حسابات الكرة، هكذا هي تعاملات الكرة.
2: رونالدو الإنسان، رونالدو اللي مستمعينا يضحي بوقته، حتى مسج يطبطب فيه ويجبر خاطر شخص مريض وهو على مشارف انه يعمل عملية، ويقول له اول ما تصحى من العملية بتتابعني وبهديك حاجة. رونالدو اللي دائما يترك بسمة في طفل، واللي مبادئه واخلاقه هي اللي تسبقه. رونالدو اللي يتواضع رغم الحلم والأسطورة اللي الكل يشوفها ويعهدها فيه، ولكن يكفيك انك يعلق يقول يبقى وسيبقى رونالدو، كريستيانو رونالدو كما هو، سواء أخذ البطولة ولا ما ياخذها أنا أبقى أنا. جميل أن الإنسان يثق في نفسه وأن يؤمن بذاته وأن يصنع من نفسه دائما هذا الأسطورة الجميلة. بإيش؟ لما تشوف أنت العالم كلها تتجمع تحت شرفة الفندق فقط علشان يطلع ويسلم عليهم، ما رح يوصل لهذا المستوى إلا لأن إنسان كان قبل ما يكون لاعب عرفناه وتابعناه وأيضا آزرناه، وسيبقى هو أسطورة مهما كانت الدوافع اللي تابعناها يوم الأمس في المباراة اللي أخذلته وأخذلت أيضا كل المشاهدين. إنك لما تشوف ثلاثة من الأشخاص اللي ما كانوا حتى يتعاونون مع رونالدو وهم أصلا في منتخباتهم وأنديتهم كانوا شعلة من النار، وتلقاهم اليوم عادي يضحون ببلدهم بمنتخبهم فقط علشان شخص واحد ما يرتفع سهمه ورصيده. يا يعني نقول احنا كريستيانو رونالدو عدنان اللي أصلا واصل قبل ما أنت تنولد، وأنت اليوم قاعد تباري لك الشرف أنك أنت تكون معاه في نفس المكان.

0: ونفس النادي ونفس المنتخب اللي يمثل بلدك. احنا شجعنا المنتخب، ولكن كان كريستيانو هو البطل الوحيد اللي كان يضحي في الملعب وكان يشوف كل حاجة. انا احييه على صبره للنهاية وانه ما يأس رغم انه يشوف كل حاجة حوالينا. قيسوا عليها حياتكم اليومية، انتقوا الاشخاص اللي ترابعونهم واللي تؤمنون فيهم، لا تخطو خطوة، ولكن هو أجبر على ذلك لأن في النهاية يمثل منتخب بلده. احنا نقول كريستيانو الإنسان سيبقى أسطورة. لا تنسون المشهد لما كان في مؤتمر صحفي وهو كان رايح، أول ما قعد وشاف علبة إحدى القنينة غازية، مشروب غازي، أخذها وحطها تحت وحط بدالها ماي. الرسالة تقول إنك اشرب ماي أفضل من المياه الغازية، وصلها لك حتى من دون ما يتكلم. مجرد ما غير هذه العلبة وحطها تحت وحط الماي مكانها، يقول لك ترى الماي أفضل لك من المشروبات الغازية. أشياء كثيرة نتكلم عن مبادئ نتعلمها وتعلمناها وعن إنسانيته، فرحة الأطفال بي. وأتوقع سمعت عصام الشوالي وهو يقول لما باع الحذاء الذهبي ويتبرع فيه لأطفال غزة. عدنان،
1: جميل، لكن يعني هناك الكثير مشاعر. كان
0: شو اللي جميل؟ تعال بقول لك، انا قاعده حارقه
1: جميل، يعني كلامك جميل. أيه؟ انك تتكلمي عن الانسانيه.
0: انا قاعده حارقه اعصابي وانت تقولي جميل.
1: تشجعي كريستيانو، يعني شو اسوي بعد ارد عليك؟ يمكن انا ما اشجع كريستيانو.
0: الموضوع مو موضوع كريستيانو، نتكلم عن انسان.
1: نتكلم عن الانسانيه بشكل عام.
0: الله
1: يعني
0: اكبر،
1: في ناس تستفيد من شخصيات اخرى ولا ايش رايك؟ لكن جميل أيضا مشاعرنا في كثير من الناس اللي أيضا يعني لما يربح منتخب عربي كانت تشعر أن الفرح يعبر الحدود بلا تأشيرة، وكأن الراية التي تعلو هناك ترفع معها كبرياء لنا جميعا. في أوج ذلك الصراع تجد لاعبا يواسي خصمه المنكسر لتدرك أن الإنسانية لا تسقط عند خطوط الملعب. لم تكن كرة القدم يوما مجرد لعبة، بل هي مرآة للإنسان، حلم يولد بين أقدام طفل في حارة منسية يكبر حتى تهتف له الملايين، انتماء يصمد حتى وإن خذلتنا النتائج، موهبة تجبر العالم بمختلف راياته أن يقف إجلالا لها. فبعض الأشياء مشاعر لا تجمع الناس لأنها لعبة، بل لأنها تذكرهم بكل ما هو جميل فيهم. صباحكم جميعا يعني أمل وحلم يعرف كيف يقوم من جديد، وصباحكم كرة قدم وشخصيات اليوم يعني اللي ذكرتها مشاعر، ممكن ذكرت الجانب الإنساني وهو من ضمن محور حلقتنا أعتقد في مسك النهار.
0: ما من ضمن محور حلقتنا، ولكن احنا حبينا نعطي هذه المساحة الأولى
1: عن الإنسانية،
0: عن إنسانية كريستيانو رونالدو قبل ما يكون لاعب، وعن كيف الإنسان يكون بأخلاقه حتى بتعامله. يمين لما خلص اللعب يوم الأمس اللي
1: أنا ما تابعت حقيقة المباراة،
0: كان ذكر حاجة في تغريدة جميلة وفي لقاء صحفي، يقول ما كنت أتوقع، ويمكن تابعنا، أن كان كريستيانو من البداية يحاول أن يسلم عليه يحضنه، ولكن كان ما يلتفت له، ما كان يعطي هذيك الالتفاتة، كان يتجاهله. لكن في نهاية المباراة راح بنفسه وحضن كريستيانو وقال وعلق: ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أن أجد هذه الأخلاق مع كريستيانو رونالدو، حقا هو يستحق أن يكون أسطورة، وأنا جدا سعيد أني لعبت معه في هذه المباراة وفي هذا الختام، وسيبقى أسطورة كريستيانو رونالدو. مستمعينا، تعلمنا ونتعلم كثير من مشاهد الحياة ويبقى الأثر دائما. تحية لكم ومتواصلين معكم في مسك النهار في الإشراف العام خالد الحجري عبر نقل الصوت والإعداد مشاعر بنت سعيد القاسمي وعدنان بن عبد الله الميمني في المتابعة وتنسيق سلطان بن سيف المعماري. تحية لفاطمة، تحية لك يا فاطمة الغيلاني، الله يسعدك إن شاء الله. مثل الألوان صباح الخير بعده.
1: صباح
0: مثل
1: الخير.
0: الأشياء الجميلة.
1: صباح الخير. أنا ما أدري مسيت ليش بدري، شربت قهوة.
0: القهوة صح المفروض. ونقول صباح الخير لمخرجنا اللي أعطانا هذه الفواصل الجميلة وذكرتنا بأجمل المحطات اللي ما تنتسى. ما ننسى أنه هو أيضا محكم وحكم دولي في كرة القدم. أيمن الحبسي، أيمن بن محمد الحبسي.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك مشاعل، ما أعطيتيني حتى مجال أقول شيء. يلا تفضلي نكمل، روح فاصل ريح ونرجع لكم مسكنا.

0: حياكم الله مستمعينا في مسك النهار، وأكيد محطاتنا بشاعة تتجدد مع المستمعين بين البسمة بين الأمل. اللي ما بتسمين ابتسموا يا جماعة، حتى لو كانت الطرقات شوية فيها حرارة ازدحام
1: وعرة.
0: لا ما وعرة، يمكن ما حد رايح جبال.
1: فيها شو يقولون، منعطف شديد.
0: إذا الطريق فيه منعطف أنتوا لا تكونوا كذا، مزاجكم منعطف إلى الشمال أو المزاج متعكر. خلوكم دائما مستمتعين مثبتين على موجة أكثر استماع إذاعة شباب.
1: ترتيبك بين أخوانك عدنان
0: الرابع الوسط، دائما مظلوم.
1: إيش فيكم اليوم؟ فيكم أيمن، ترتيبك بين أخوانك
0: أيمن معاي صح؟
1: قاعد يحسب الرابع. أيمن الرابع.
0: سلطان
1: ما يعرف. سلطان
0: ما تعرف؟
1: لا
0: ما شاء الله، الله يحفظ ويبارك. أنتي؟
1: أنا الدحانة آخر العنقود. الحمد لله.
0: من كذا من كذا ما شاء الله، اليوم تتكلم عن الإنسانية.
1: اليوم
0: الله الله، نرجع إلى الموضوع الأول.
1: موضوعنا الأساسي.
0: أنا على بالي الموضوع من ضمن حلقة اليوم. ولا في شوي؟
1: ليش لا؟ ما في؟ طبعاً. الإنسانية نحتاجها في كل مكان، إحنا الأخلاق نباها في كل مكان، المبادئ الجميلة، الصفات الحلوة، الأثر الجميل في كل لحظة.
0: أنت باعتقادك هل هذه الصفات مثل الإنسانية، الأخلاق، التواضع، هي صفات مكتسبة ولا صفات فطرية في الإنسان؟
1: أنت خلينا الحين
0: أنت بس عطيني رد كذا على السريع كرأي.
1: ما بقول لك رأيي، لأن إذا قلت لك رأيي الحين بنشتت المستمعين بموضوعنا الأساسي.
0: إنزين، خلينا نروح لمحطتنا.
1: لحظة قبل ما نروح.
0: أيوة.
1: دراسات تقول أن الابن الثاني يقلب موازين البيت.
0: الثاني والرابع مظلوم.
1: فخلونا نعرف أنت ترتيبك إيش في البيت بين أخوانك، وأيضا سواء عيالك، فكيف تشوف أبنائك؟ هل صحيح أنهم قلبوا الموازين؟ وهذا اللي بنتعرفه من عند ضيفتنا الأستاذة
0: صفية توبي. أكيد هي أيضا باحثة في مجال الأسرة ومتخصصة في القيادة التربوية والأسرية، وعندها كثير من المجالات أيضا التطوعية، وأيضا يعني لها مشاركة مجتمعية، وبصراحة حضورها مميز مشاعل. اليوم بنتعرف ونعرف المستمعين أكثر. من فترة ما التقينا فيها ولا كان في لقاء، ولكن اليوم مسك النهار وتحضيره.
1: وشكرا لأنك اقترحت هذه الضيفة، بس يباني أقول هالكلمة ترى، ها
0: يمكن يعني
1: هو اللي قال لي عنها.
0: تتكلمي عن الإنسانية، فلازم من شكر الناس شكر الله سبحانه وتعالى يعني.
1: وإن شاء الله بتكون معنا أستاذة صفية.
0: إن شاء الله بإذن الله. نروح إلى محطتنا إذن الأولى، مسكن الوطن
1: إن شاء الله.
0: هذه المحطة الأولى في نهار هذا اليوم.

0: في مسك الوطن اليوم نذهب بكم مستمعينا إلى محافظة شمال الباطنة، محافظة دائما تعرف بما تحمله من امتداد بحري وذاكرة تجارية، ولايات لها ملامحها الخاصة ولها حضورها المتجدد. محافظة شمال الباطنة أعلنت بشكل رسمي عن هويتها الترويجية ودشنت شعارها الرسمي في خطوة تعطي المكان صوتا بصريا وتمنح كل ولاية مساحة تعبر عن روحها وخصوصيتها.
1: الهوية هنا طريقة جديدة لنقول من نحن، ماذا نملك، وكيف نريد أن يرانا الزائر والمستثمر وأبناء المحافظة أنفسهم.
0: دشنت محافظة شمال الباطنة يوم الأمس هويتها الترويجية وشعارها الرسمي تحت مسمى شمال الباطنة، الباطنة نورث، كما كشفت عن هوية بصرية خاصة لكل ولاية من ولايات المحافظة.
1: وجاءت شعارات الولاية مرتبطة بملامحها ودلالاتها، فحملت معنى الانفتاح والتوازن وسحار
0: لوا
1: وأيضا الانفتاح والتوازن وسحار الريادة وصحم النمو والاستدامة والسويق، الأصالة والتراث وشناص الامتداد والانطلاقة والخابورة الصلابة والقوة.
0: أخذت محافظة ولاية لوا مستمعينا اللون الأخضر المزرق ودلالة على مثل ما ذكر أخوي عدنان الانفتاح والتوازن. صحار أخذت اللون الأحمر دلالة على الريادة الديناميكية والمتجددة وكونها مدينة صناعية أيضا. صحم أخذت اللون الأخضر دلالة على النمو والاستدامة. السويق دلالة على الأصالة والتراث. أخذت اللون البني شناص الأزرق وهو امتداد وانطلاق والخابورة الصلابة والقوة، وأخذت اللون الرمادي الداكن المائل على الأسود.
1: هذه الهوية تفتح بابا جديدا لتقديم شمال الباطنة كوجهة تحمل تنوعا اقتصاديا وسياحيا وثقافيا، وتمنح كل ولاية بصمتها الخاصة داخل الحكاية الأكبر للمحافظة.
0: جميل أن يكون لكل مكان شعار، ولكن الأجمل مستمعينا أن يكون لكل شعار روح. وشمال الباطنة وهي تكشف عن هويتها الترويجية قدمت لا تقدم فقط خطوط وألوان، ولكن قدمت حكاية لمحافظة شمال الباطنة الممتدة بين البحر والتجارة والتاريخ والناس.
1: كل ولاية جاءت بكلمة تشبهها، سحار بريادتها، سويق بأصالتها، والخابورة بصلابتها، أما شناص بانطلاقتها، وصحم بنموها، ولوا بتوازنها وانفتاحها. وكأن الهوية تقول نحن محافظة واحدة، لكن لكل ولاية نبضها وذكرياتها وطريقتها في الحضور.

0: تحية لكم وصباحكم منعش مثل ما يقول محمد الكيومي، يقول صباحكم منعش ويومكم سعيد. عدنان جول
1: جول
0: مشاعل والجو ما زال شاعل.
1: الله زين زين. يعني اليوم الناس بتحمسة معانا. أكيد نذكركم أيضا بقناة إذاعة الشباب على الواتساب، بإمكانكم متابعة كل ما هو جديد وإرسال الرسائل ومشاركتكم في هذا الصباح معاي ولا مع مشاعل ما أعرف. عموما جول جول، يلا أي منتخب ما نعرف، أهم شيء أنا أريد منتخب عربي إن شاء الله ياخذ الكاس في المونديال
0: بإذن الله. إحنا بعدنا يعني نتأمل مصر والمغرب، الله يوفقهم ويسعدهم
1: إن شاء الله يا رب.
0: مستمعينا في مسك الحياة اليوم نقترب من تفاصيل البيت والأسرة ومن ترتيب الأبناء، وإيش أثر هذا الترتيب على شخصية الطفل وسلوكه داخل العائلة. دائما في العائلات هناك أحاديث أن الولد الكبير والابن الأصغر والأوسط يعني أحيانا وايد يميزون بينهم، لكن عند الطفل الثاني كيف تنظر الأسرة له وكيف يتعاملون مع أخوانه؟ هل يختلف موقعه داخل البيت عن غيره؟
1: نريد نسمع أكيد منكم آراءكم تجاربكم، ليس من باب الحكم بل من باب الفهم، وكيف يكون حضور الطفل الثاني في الأسرة. هل تؤثر طريقة تعامل الأهل معه على سلوكه؟ وهل ترتيب الطفل بين إخوته يترك أثرا واضحا في شخصيته مع الوقت؟ ناخذ أكيد تفاصيل كثيرة جدا بوجهات نظركم رأيكم على رقم الواتساب 7244-2009 ورقم البرنامج
0: 2469-8151. وصلتنا رسالة من مزن تقول صباحكم ورد، حالكم؟ الحمد لله بخير.
1: ترتيبها آخر العنقود،
0: ماخذة وسط البيت كلها،
1: ترى آخر العنقود يقولوا أول واحد وآخر العنقود، سبحان الله. أنا في الوسط وأيمن في الوسط، كيف نحن نصارع ها تجارب الحياة. لكن لا لا، شوفي يعني خلينا نتكلم بواقعية. أنا أعتقد أنه يعني نحن كأولاد وأبناء نشوف دائما أمهاتنا وأبائنا يميزوا حد من الأسرة أو من الأخوان، لكن هو هذا التميز لا مش هو شيء يميزه، يحبونا كلنا بنفس المستوى، لكن هذا يعطفوا عليه لأنه ممكن شوي
0: أو يمكن
1: مداركم مختلفة،
0: أو يمكن هذا الشخص يمتلك صفات تختلف عن أخوانه،
1: يمكن ويمكن أيضا في تعاطف يعني في جوانب عدة. أما المحبة أعتقد متساوية بين الأبناء،
0: طبعا كل حد يحب عياله كلهم
1: طبعا. بس أمينة، هذا الإحساس شوية نبغى نغيره اليوم.
0: أمينة أم خميس تقول ابني الثاني خميس لكن شال البيت شل وصاير الأب والأخ وكل شيء، الله يحفظه. الله يبارك فيه،
1: الله يبارك فيه،
0: تفرحين في عريس يا رب.

0: شكرا لك شكرا لك. الحين بيزعل عدنان الله يهديك يا ايمن، تدلل يا اخي بالعنقود، يعني كانك تقصد اني يلا أو تدلل يا مشاعر اخر العنقود. ما علي ما علي،
1: الناس اللي في الوسط يا جماعه البنت لازم يدلعوها يعني.
0: يا عدنان ما علي، ما كان يقصد هو، بس تخيل تخيل لو كان عندك الابن الثاني وياك اتصال في البيت، حلو، ورد على الاتصال، كيف بيكون رده؟ يمكن نسمع.

0: ويفضفض بكل شيء ويخبر المتصل كل حاجة يعني أشياء كثيرة. خلينا نسمع من المستمعين تجاربهم من بيوتهم. نعم. من ذاكرتهم أيضا. إذا كنت أنت الطفل الثاني كيف كانت تجربتك؟ هل حسيت أن ترتيبك أعطاك مساحة معينة أو خلاك تتصرف بطريقة معينة؟ وإذا كنتوا أم أو أب كيف تشوفون الطفل الثاني عندكم؟ هل فعلا يختلف حضوره في البيت؟
1: اليوم أكيد مشاعل يعني الكبير أو الثاني أو الأوسط أو آخر العنقود يمكن يضحك ويمكن على طول يقول أنا الثاني، وعادي تعرفون الثاني كيف يكون، أو يقول أنا الكبير وشليت المسؤولية، أو أنا الصغير وكل شيء كان علي مختلف. بس اليوم بنوقف شوي عند الطفل الثاني في الأسرة، وما بنقول إنه مشاغب، بنقول إنه يعني ربما يكون مظلوم، ما بنقول إنه مظلوم، ولكن ممكن الاهتمام يقل بشكل كبير جدا على الثاني والثالث بسبب انشغال الوالدين. لكن دائما يبحث دائما الطفل الثاني والثالث والرابع عن الاهتمام، ونريد نفتح هذا الموضوع بشكل أوسع، كيف يكون موقع الطفل الثاني داخل العائلة، وكيف يتعامل مع الأهل، وكيف تكون علاقته بإخوانه، وهل فعلا ترتيب الطفل يترك أثرا في شخصيته، في طريقة التعبير عن نفسه، أيضا في وجوده مجتمعيا مع الأطفال أقرانه. يعني ممكن يكون أيضا حتى شخصيته يعني برع قيادي، يكون قيادي.
0: أنا تذكرت شيء، تذكرت مسرحية العيال كبرت.
1: ليش؟
0: سعيد صالح هو ترتيبه كان الثاني، كان أحمد زكي الأول وكان هو الثاني، لكن كان ينبش ويدور على المشاكل، وكان فوضوي وما ملتزم وكذا، يعني عطاء لما حس كذا أن في يوم من الأيام حد بيدخل في حياتهم مكان أمه توتر
1: في المسرحية وماخذ كاركتر يعني،
0: وبدأ يجمع أخوانه ويخطط ويدبر وكذا. فجميلة المسرحية، ليش ما نسمع مسمع منها أيمن؟
2: يا ترى
3: بس صحتك يا شابة، صحتك.
2: يا حبيبي،
3: عشان خطر اللي ببطنك يا حبيبتي. بس مش كده، مال بلاش كده يا جدعان.
2: انا عايزة
4: ايه يا جدعان؟ يا ولا احنا قاعدين فين؟ قاعدين في غرفة. بس يا زينب شوية بقى،
3: سيبها تعدي على ابنها، مش جايز ما تشوفوش تاني.
2: لا ما تقولش
3: بابا.
4: نعم.
3: حضرتك ما تحركش من البيت.
2: امال مين يدور على عاطف؟
3: سيبونا حكايه التدوير دي، بس بابا ما يتحركش من البيت، علشان اكيد اكيد اكيد اللي خطفوه هيتصلوا بالتليفون.
2: يا حبيبي
4: اكيد. جبت التاكيد ده منين يا ولا؟
3: مش جايز اللي خطفوه، عايزين فلوس، عايزين فديه.
2: ادفع بقى.
4: ادفع
3: ما انت كان ادفع.
2: يا حبيبي.

0: نحن بنفتح المجال أيضا للمكالمات. يلا خليه يحجزوا المتصلين الأرقام 7 خطوط أيمن تبع للمكالمات، إن شاء الله نسمع وجهة نظرهم ورأيهم. ونسأل اليوم، هل يترك الطفل الثاني شخصية مختلفة وطريقته في التعبير عن نفسه مختلف عن أقرانه من أخوانه والأطفال اللي حوله؟ وهل تكون شخصيته مختلفة وتمتد هذه الشخصية لين ما يكبر وتأثر فيه؟
1: حتى أحياناً هل ترتيب الابن داخل الأسرة ياخذ كذا وصف أو شخصية يتقمصها الطفل نفسه؟ هل تؤثر ترتيب الأبناء داخل الأسرة على شخصياتهم؟ بنسمع منكم، الظاهر أن كل المستمعين اليوم ترتيبهم مش الثاني.
0: 2-4-6-9-8-1-5-1-7-2-4-4-2-0-0-9 رقم الواتساب، شاركونا بأجمل ما لديكم كأراء، وجهات نظر، رأي أو تجربة من تجارب الحياة ومشاهدها.

0: رجعنا لكم مستمعينا متواصلين في مسك النهار. انتشرت عبارة تقول أن الطفل الثاني هو السبب الأكبر للفوضى في المنزل. عبارة قد تقال أحيانا من باب المزح، لكنها تفتح سؤال وايد مهم. هل ترتيب الطفل اليوم بين أخوانه يؤثر فعلا على سلوكه، أم أن لكل طفل طريقته الخاصة في طلب الاهتمام والتعبير عن نفسه؟ نرحب بضيفتنا الموجودة على الهاتف واللي تنضم معنا في مسك النهار اليوم، عدنان.
1: نعم، الأستاذة صفية بنت مسعود التوبي، مدربة في التمكين الشخصي والقيادة التربوية، بكالوريوس دراسات إسلامية، دبلوم وممارسة ومساعدة ممارس في البرمجة اللغوية العصبية، ناشطة اجتماعية ولديها عدة مبادرات مجتمعية وتعليمية، دربت في مؤسسات حكومية وخاصة في أنحاء السلطنة، وأيضا مؤسسة رواد النجاح ومديرها التنفيذي، وعضوة في مجالس الإدارة للمركز الثقافي بولاية إسكي ولجنة التعليم بغرفة التجارة والصناعة بنزوة. مساء الخير، نورتينا أستاذة صفية، يا مرحبا وسهلا.
2: وسهلا ومرحبا علمنا القدير عدنان، بارك الله فيكم. وأستاذة مشاعر،
0: اهلا وسهلا بك استاذه.
2: الله، موضوع شيق اليوم باذن الله تعالى.
1: الله يعطيك العافيه
0: بحضورك. اكيد نسمع دائما المداخله الثريه استاذه بدريه.
2: بارك الله فيكم، يا اهلا وسهلا فيكم ان شاء الله.
0: وفيك بارك
1: سعيد.
0: الله
1: الله يسلمك
0: استاذه بدريه. من وجهه نظرك، الى اي مدى يمكن ان يؤثر ترتيب الطفل في الاسره على شخصيته وسلوكه داخل المنزل؟
2: حقيقه ترتيب الطفل في العائله هو له دور وله عامل، حتى نحن في البيئه التعليميه والبيئه المدرسيه دائما نعتمد هذا الطالب هل لديه اخوه، ترتيبه ذكور سابقه يسبق اناث، هل ايضا كذلك هو الطفل الثاني الثالث، له دور وله عامل فعلا في وله اثر في العائله، ولكنه ليس هو اساسا قدرا حتميا، يعني او ان الطفل معناته انه هو بما أن ترتيبه هكذا له أيضا نفس الشيء، يعني أثر سلبي. إنما كل طفل أساسا هو مولود على الفطرة، فماذا أبواه يهودانه أو نصرانه أو مقسانه. فدور الكبير هنا دائما يعني يقع للطفل الثاني تعامل الأبوين مع هذا الطفل الثاني أو ترتيب الطفل بين إخوانه. نعم، هكذا هو يعني عامل أساسي الأسرة كيف تتعامل مع هذا الترتيب أو
1: جميل.
2: هذا الترتيب الرقمي في الأبناء.
1: واضح. لماذا قد يظهر الطفل الثاني أستاذة صفية أحيانا بصورة أكثر حركة أو رغبة في لفت الانتباه مقارنة بإخوته؟
2: هنالك سببان رئيسيان أخي عدنان. قد يكون أولا منافسة المقعد الأول، خاصة أن الطفل الثاني، نحن نتحدث اليوم عن الرقم الثاني، فالرقم الثاني هو ليس صعبا ولكنه إن شاء الله بإذن الله يعني كيف نتعامل معه. فدائما المقعد الثاني أو الطفل الثاني دائما ينافس أخوه الأول أو أخته الأولى، لأن يرى أخوه أو أخته الأولى أكبر منه. طبعا أكبر منه سيكون تحدثه أفضل، نظره أفضل، تصرفه أفضل، فبالتالي هو محتاج ينافس هذا الطرف الأول. وأيضا كذلك السبب الثاني قد يكون يرجع التعامل الأبوين، لأن الأبوين سكبوا كل اهتمامهم، يعني هذا طبيعي وهذا فعلا موجود حتى نحن كأسرة، يمكن اللي مر في ترتيب أبنائه فعلا يعني ترتيب الأول أو الطفل الأول اللي يشعر يعني كل اهتمامنا ينصب إليه. في مشاركتي في أشياء كثيرة، في تنميتي، في حزمنا أيضا لأشياء كثيرة، ولكن الطفل الثاني تبدأ هنالك المرونة أكثر، تبدأ أيضا كذلك الأبوين لديهم خبرة أفضل عن التجربة الأولى.
1: جميل.
2: ولكن يظل أن هنالك يعني الترتيب الثاني مسكين دائما يحاول ينافس الطرف الأول أو الأخ الأكبر.
1: أيوة.
2: ليش؟ لأنه مثل ما قلت لك يحاول أن يثبت ذاته
0: صح.
2: نفسه ويحاول يصل إلى الرتبة الأولى مثل ما وصل إليها أخوه
0: صحيح.
2: أو أخته.
0: بالضبط. طيب يعني أستاذة بدرية، في حاجة اليوم ما إحنا ما ندركها أو ما نعرف نفرق بينها، كيف نفرق بين الفوضى الطبيعية المرتبطة بعمر الطفل وحبه للاكتشاف وان عنده فضول هذا ايش وهذا ايش ويجرب هذا، وبين السلوك اللي يحتاج الى توجيه من الاسره؟
2: تشكري حبيبتي استاذه صفيه. مشاعر
0: اسأل أختك عادي.
2: سن تناقض الكون الذرية، الله يبارك فيكي.
0: أيوة فيك وفيك
2: والله
0: بارك الله.
2: حقيقة هذا قل فعلا ما يحدث الآن من مشكلات تربوية وعدم تعامل الأهل، لأنهم فعلا لا يستطيعوا أن يفرقوا بين الفوضى الطبيعية والمرتبطة بتفكير الطفل وذكاء الطفل، وبينما أن هي تكون هذه الفوضى أصلا تمرد وعناد.
1: نعم.
2: هنالك فارق شاسع جدا، وهذا موجود في أبنائنا ونلمسه فعلا. الفوضى الطبيعية أصلا ستكون دافعها طفل قد يكون يفكك لعبة ما بداخل، يعني يفكك ما بداخل اللعبة حتى يستكشف ما بداخلها. الأهالي ماذا يقول؟ أنا مشتري اللعبة الحين
0: خربها
2: وكسرت اللعبة وما بقاها وهكذا،
0: ودافع فيها كذا مبلغ وخربتها،
2: هي وخربها وخلاص ما بشتري لك، وفي النهاية يشتري لها مرة أخرى ويفكك هذه اللعبة. هو أصلا دافع عنده ليس عدواني، إنما هو يعني فعلا
1: دافع
2: واضح
1: فضول.
2: إن هو لما تحاوره
1: تفكير.
2: يقول لك أريد استكشف كيف هذه
0: صحيح.
2: الأسلاك اللي داخلها، كيف هذه أصلا ركبت، كيف هذا،
0: كيف العجلة تدور. صحيح ركبت. بالضبط.
2: حقيقة يعني وهذا موجود فعلا، نحن نراه يعني ونشاهده في الأسر، بينما وأيضا كذلك يسكب الماء، يسكب الصابون، يسكب أشياء كثيرة. أنا أتحدث عن يعني واقع فعلا موجود. ويخلط هذا ويخلط مع هذا. بعض الأسر تعتبر هذا دمار، تعتبر هذا فوضوي.
1: نعم.
2: تعتبر هذا شيء يعني منافي لقوانين الأسرة.
1: نعم.
2: لكنه بأمانة وبحقيقة هذا الطفل يمتلك أصلا ذكاء رائع، لابد أن يوجه بطريقة صحيحة وأن تبنى له بيئة يعني يستطيع فعلا أن يوجه بطريقة صحيحة.
0: نعم.
2: بينما الطفل الثاني الذي فعلا يعني ينقل، هو أيضا كذلك الطفل الذي لديه في فوضى أو لديه يعني حركة أو سلوك
1: نعم.
2: غير مرغوب، يعني حتى يكون هذا واضح متى يدمر الطفل. عندما يكون في حالة غضب، عندما يكون الطفل أيضا كذلك يعني يصاحبه حزن، عندما تكون مشاعره مثلا أو سلوكه منافسة للأطفال الآخرين، مثلا مزعج بهدف العناد.
0: نعم.
2: وبهدف هو انتباه للأبناء للآباء.
0: نعم. طيب
2: هذا هو الفارق.
0: نعم. طيب أستاذة صفية، يعني شيء بالشيء يذكر، وأنت تتكلمين عن هذا الموضوع استحضرت كذا موقف من المواقف مر علي أحيانا في السوشيال ميديا لإحدى الفتيات التي تعمل في إحدى المتاجر في سلطنة عمان، وكانت مستاءة جدا بسبب واحدة من الأمهات لم تعي لابنها أي أهمية، وهو كان يخرب الأدوات وكان يلعوز، فقط اكتفت والله ابني وايد حركي. فاليوم إحنا كيف ممكن احنا نضبط ابنائنا؟ احنا ايش اللي لازم اليوم ان نعمله؟ هل لان ابني حركي اخليه يخرب ويدمر الدنيا في اي مكان وما ابدي اي رد فعل اتجاهه؟
1: ما نضع حدود ايضا لهذا الطفل؟
2: نعم نعم صحيح، وهذا موجود حتى احيانا في الزيارات العائليه. بس خلاص انه هو الطفل حركي ويضع ان ما يدمره يدمره هكذا. لا لا، فارق هناك فارق. الأصل أن تكون نحن كأم واعية وكأم تبني أبنائها بالحب، لا بد هذا الطفل أساسا لماذا هو أصلا فعل. هنالك فارق حبيبتي أستاذة مشاعل، هنالك فارق شاسع عندما تفهم الأم السلوك ما وراء السلوك.
1: نعم.
2: نحن لابد كآباء وكأمهات عندنا كما يقولوا نشغل أربع عيون وأربع آذان، ليس للأشياء السلبية حتى يعني حتى نركز عليها ونطلق عليها أشياء سيئة، لا، إنما نركز ما وراء السلوك. يعني لابد أن نفهم لماذا طفلي حركي، هل هذه حركته هو لأنه ذكي أصلا؟ لأن ما شاء الله بعض الأطفال أساسا ما شاء الله عليهم عندهم ذكاء يعني سبحان الله، فلذلك هو يحب يستكشف
0: وما يقدر يقعد في مكان واحد ثانية واحدة.
1: نعم.
2: ولا ثانية واحدة.
0: أيوة صعب عنده
2: هذا. أيوة. وهذا الطفل يعني لابد أيضا نفس الشيء، إن نحن لاحظنا الآن حتى ما يسمى عند الطفل فرط الحركة.
1: نعم.
2: هل يكون أصلا الطفل ما عنده فرط الحركة بس الآباء أو الأمهات أو التربويين ما عارفين يصلوا لهذا الطفل؟
1: نعم.
2: ونحن نتعامل مع فئات مختلفة من الأطفال. حقيقة دائما دائما حقيقة أقولها، وغالبا قد يكون 90% طفل الحركة ذكي،
1: نعم
2: بأمانة يعني
1: يعني لازم نستغل هذه الحركة بأشياء قد
2: نعم
1: تنمي فيه
0: حتى
1: يعني
0: تعطيه
1: مهارة معينة،
0: وتعطيه
1: فكرة
0: مهام،
1: معينة.
0: تعطيه مهام تشغله.
2: نعم نعم لأنه سبحان الله أصلا الطفل هذا اللي ما شاء الله عليه حركي،
1: أيوة
2: يعني لابد الأم تفهم هل هي حركته مثل ما قلنا وراها استكشاف ودوافع وتعزز، لان هنالك حتى استاذه مشاعر استاذ عدنان في اصلا تسمى ذكاءات مختلفه. في
1: نعم
2: طفل ما شاء الله عنده ذكاء حركي ورياضي، في طفل عنده ذكاء اجتماعي، في طفل عنده ذكاء بيئي، في
1: نعم
2: طفل عنده ذكاء موسيقي. فاحنا لابد اصلا كل طفل الله سبحانه وتعالى اعطانا اياه هو عادل، يعطينا بذكاءات مختلفه، لابد ان نتعامل معهم بطريقه موازيه ومناسبه لهم.
1: وعدم
2: لذلك
1: المقارنة يعني في طاقات كل ابن
2: والله
1: ومهاراته.
2: هذه المقارنة عالم أستاذ عدنان، ويعني لو نحن فعلا يعني قارنا بطريقة عادلة وليست بطريقة سيئة، لا
1: نعم
2: نقارن طفل بطفل ولا طفل بسلوك طفل آخر، إنما نقارن الطفل نفسه بنفسه،
1: جميل
2: تقدم نفسه بنفسه، سلوكه نفسها بنفسه، يعني نفس الطفل نحن نقارن في تقدمه حتى في في في مهاراته في تنميته، حتى لدرجه انه الطفل هو يلعب ويرتب العاب، اليوم رتبها بطريقه بكره يرتبها بطريقه، نفتخر فيه ونمنحه
1: نعم
2: ونثني اليه. هذا
1: جميل
2: كثير ما يمتص اصلا الجانب اللي مع نحن نحتويه في نفس الوقت نوجهه بطريقه صح.
1: جميل
2: بالنسبه للحركه مثل ما ذكرت
1: نعم
2: حقيقه يعني بأمانة بأمانة كلما كان الطفل حركي ووجه بالطريقة الصحيحة ويشغل، حتى دائما يقال له مثلا أنت فارس المهمة الفلانية، أنت ما شاء الله عليك قائد الإنجاز مثل الفلاني، هو يشعر بطريقة رائعة، وإحنا مقصينا أصلا الحركة بطريقة جميلة.
1: ونعتقد أن هذا دور الوالدين يعني أستاذة صفية،
2: نعم
1: وليس هو دور فقط للأم، يعني دور الوالدين في هذه
2: أكيد
1: المسألة.
0: وحتى في المدرسة
2: نعم
0: أيضا، حتى في
1: نعم
0: الفصل، يعني اليوم بعض المعلمين اللي تشكون من بعض الأشخاص أو الطلبة اللي ما يجلسون مكان واحد، وجه مهاراته، حاول أنك أنت تفهم شخصيته،
1: نعم
0: سيكولوجية الشخص والطفل نفسه، وعطيه المهام. ليش ما يكون هو اليوم القائد على الفصل؟
1: صحيح
0: ليش ما أنت اليوم تعطيه هذه المساحة على أساس تكتشف أن هذا الطفل ترى قادر؟ أنا أوقن ومؤمنة أستاذة صفية أن كل إنسان الله عطاه حاجة وحاجات كثيرة،
1: تميزه. نعم
0: وهناك من يستطيع أن يكتشفها سواء كانت في المدارس أو في الأسرة، وأن يوظفوها بطريقة إيجابية، وهناك من لم يعطى مساحة لهذا الاهتمام بسبب المقارنات وغيرها.
2: حقيقة فعلا، ومحتاج كل تربوي أن يعي ما وراء سلوك كل طفل، إن
1: نعم
2: كان والدين أو إن كان تربويين معلمين مشرفين، حقيقة لأن الطفل هو اللي سيبني هنا مجدا في عمان أو في الأسرة، لأن الأسرة هي عبارة عن كيان، كل كيان يجمع مع كيان يشكل مجتمع، والمجتمع يشكل وطننا.
1: نعم
2: فكل ما كان أصلا الأسرة واعية في تربية أبنائها بالطريقة الصحيحة، وأيضا كذلك من المجال التربوي،
1: نعم
2: سنبني نحن سنبني يعني مجدا فعلا له قوة وله عظمة، وبإذن الله تعالى يعني يقود بطريقة قوية ورائعة، ولنا نماذج رائعة يعني نحن من الأجداد.
1: نعم
2: فعلا
1: طفل
2: يعني
1: اليوم هو طفل
2: الموضوع
1: أيضا النهضة المتجددة، وأيضا سيبني هذا الوطن، وهي عملية أيضا الشراكة بين الوالدين وأيضا التربويين والمتابعة المستمرة، وهذه مسألة أعتقد تكاملية بين كل الأطراف في توظيف هذه الطاقة. طيب أنا يقودني سؤال أيضا آخر حول هذا الموضوع، كيف يمكن للأهل أن يعطوا كل طفل مساحته واهتمامه دون مقارنات أو ألقاب قد تلتصق به؟
2: رائع جدا، سؤال جدا رائع وجميل وبحاجة إليه مثل ما ذكرنا كل تربوي.
1: نعم
2: أول شيء المدح المخصص لكل طفل، مثل ما ذكرنا سابقا نمدح الطفل لتقدمه هو، ليس
1: نعم
2: لمقارنته بالآخرين،
1: نعم
2: إنما يعني المدح حتى أساسا يعني نحن ككبار رغم أننا نعرف تقدير ذواتنا وهكذا، لكن له أثر، فما بالك في طفل الآن يتربى، فكل ما مدحنا الطفل أنا يعني ممكن كل كلمة تقال بطريقة مدح وثناء للطفل لذاته فعلا، لأعماله لإنجازاته لما يفعله من تقدم، حتى كلمة أنا فخورة فيك وأنا فخور بك، حقيقة لها أثر جدا كبير. أنا سبحان الله اليوم أذكر حال ابنائي وراح يكون عندي لقاء إذاعي.
1: نعم.
2: وإن شاء الله بإذن الله تعالى عن برنامج جميل جدا. واحد من ابنائي يقول لي أمي أنا فخور فيكي.
0: حياتي.
2: يعني
1: الله يحفظك يا رب.
0: الله يحفظهم ويبارك فيهم.
2: يقول لي أنا أمي فخور فيكي، أنت عظيمة.
0: وإحنا فخورين فيك.
2: نعم. فسبحان الله وهو يقول هذه الكلمة أنا استشعرت شعور قوي. فإذا هو طفل يقول لأمه فما بالك الأم لما تقول لي ابنها أو والدين يقولوا لأبنائهم. فحقيقة فعلا يعني أيضا المدح المخصص الاحتضان الحضن له دور كبير جدا، القبلات لها دور كبير، وحتى علميا يقولوا هنالك عدد من القبلات اليومية، حد يقول 14 حد يقول 12، ولكن نحن نقول الحضن الدافي بدون حتى بدون شرط وبدون شيء معين نحتضن أبنائنا، والأصل حتى نصبح فيهم ونمس فيهم بالاحتضان والقبلات. أيضا مثل دور كبير جدا لمنح الطفل وإشباع عاطفي.
1: نعم.
2: أيضا الوقت النوعي.
1: نعم.
2: بعض الأهالي ما شاء الله عليهم يعملوا صبحا ومساء، أو قد يكون الآباء يعملون الاثنين في وظائف.
1: نعم.
2: يرجعون إلى البيت، وطبعا أكيد ما شاء الله عليهم قضوا مهام كبيرة ومحتاجين للراحة. لكن
1: نعم.
2: أقول في من هذا المنبر ليس الوقت الذي يعني ما هو الوقت الذي نقضيه مع أبنائنا، ليس الكم إنما النوع.
1: نعم جميل.
2: من هذا المنبر حقيقة أقول كل ما كان النوع وركزنا على النوع سيكون بإذن الله تعالى علاقة الوالدين بأبنائهم قوية ورائعة وجميلة.
1: جميل.
2: النوعية هنا أقصد بها من 10 إلى 15 دقيقة حوار لعبة نستمع إليهم بدون
1: مشاركتهم. نعم. باهتماماتهم بمهاراتهم. نعم.
2: يعني خاصة الإناث ما شاء الله عليهم تجي وتفرد لك كل ما لديها نستمع فقط.
1: صحيح.
2: لكن نخصص وقت لكل منهم. ومن هذا المنبر أيضا أقول جميل أن مثلا الأب يحتضن ابنه مثلا بمشوار معين.
0: صحيح.
2: أم تحتضن ابنتها بمشوار معين.
1: نعم.
2: بالشهر مرة يعني كأن لقاء خاص.
1: نعم. أي.
0: يا سلام.
2: هذا واجد يعني له دور كبير، حتى يمكن يحكي لك أشياء ما حكى لك إياها.
0: بالضبط بالضبط.
1: نتعلم منك أستاذة صفية من يعني كل ما سرت
0: هذا الشيء. أستاذة صفية دائما
2: حقيقي فعلا وله دور، لو لاحظت أستاذة مشاعر
0: انعكاسها جدا كبير، يعزز حتى مفهوم الذكاء العاطفي معاهم، الذكاء الاجتماعي. أشعر وكأني أنا صديقة لهم ولست أم.
1: ويكون التعلق بالوالدين أفضل من التعلق بأشخاص آخرين، يعني يسردوا لهم كل الحكاية.
0: بالضبط.
1: وخصوصية البيت في نفس الوقت.
0: وأبسط حاجة يعني اليوم احنا يمكن نشوفها بسيطة لكن هي عميقة في معناها، لما نتشارك معاهم مثل ما قلتي حاجة يحبونها، لما يتهافتون كل واحد يقول أريد أمي في فريقي.
1: صحيح.
0: يعني تشعر كذا بانتماء وقرب جميل
2: حقيقة فعلا سبحان الله،
0: وأنك تترك أثر طيب فيهم. الله يحفظك والله يحفظ لك عيالك، وقولي لهم أن إحنا فخورين فيك وبهذه الكفاءات العمانية اللي تلهمنا بهذا الحديث الجميل والطيب، والله يبلغك إن شاء الله مرادهم وتفرحين فيهم وتزوجينهم ويكونون خير لهذا الوطن العزيز.
1: الله يبارك فيك أستاذة صفية. الله يسلمك، سعيدين جدا أكيد بحديثك وسردك، وسعيدين جدا أيضا بكل ما سردتيه من خلال تجربتك أيضا التربوية ولقاءاتك المستمرة. شكرا جزيلا لأستاذة صفية بنت مسعود التوبي، مدربة في التمكين الشخصي والقيادة التربوية، بكالوريوس دراسات إسلامية، دبلوم وممارسة ومساعدة ممارس في البرمجة اللغوية العصبية، ناشطة اجتماعية ولديها عدة مبادرات مجتمعية وتعليمية، دربت في عدة مؤسسات حكومية خاصة في أنحاء سلطنة عمان، مؤسسة أيضا مؤسسة رواد النجاح ومديرها التنفيذي، عضو في مجالس الإدارة للمراكز الثقافية بولاية إسكي ولجنة التعليم بغرفة التجارة والصناعة بنزوة. شكرا جزيلا لك،
0: بوركت جهودكم أيضا على المبادرة اللي كانت يوم الأمس أستاذة صفية.
2: بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول في كل ممر طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله
2: وتحتكم للفرصة لنا بإذن الله تعالى نلقاكم
1: متواصلين على خير،
0: وتكوني مرة ثانية في الاستوديو ما عليك أمر.
1: إن شاء الله.
2: بارك الله فيك
0: وفيكم بارك الله.
2: الله خير، نلقاكم على خير بإذن الله.
0: ودعت الرحمن. حياك الله. تحية كبيرة لكل المستمعين، تحية لكريمة السيد المقيمة في ولاية صحار وهي من جمهورية مصر العربية
1: ما شاء الله.
0: وصديقة الإذاعة، احنا نقولها ننتظر المنتخب المصري إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: والمغربي أيضا، وعسى إن شاء الله يفرحونا ونقول إزاي عملتيها يا مصر وتعمليها إزاي، تقول
1: تحية
0: إيش؟
1: لها كريمة. سيد تقول صباح الشباب والجمال والمواضيع الحلوة، بالنسبة لتربيتي فأنا
0: لترتيبي
1: لترتيبي فأنا الرابعة، ولكني الحمد لله كنت دوما مسيطرة. أما عن أولادي الثلاثة فكل واحد منهم كان له موازين خاصة وقدوم مميز، الله يحفظهم
0: الله يبارك فيهم
1: ويميزهم دائما وتفتخري فيهم بإذن الله، وتكوني متواصلة أيضا بموضوعات مسك النهار وموضوعات إذاعة الشباب، وتكوني متابعة ثبت دائما على موجة إذاعة الشباب.
0: إن شاء الله.
1: بنروح هذه الفقرة ولا بنروح
0: تقول
1: إلى
0: بنروح
1: رسالة
0: مسك
1: أخرى؟
0: الختام بعدين. شكرا
1: جميل.
0: جزيلا تقول إذاعة الشباب وكل منتسبيها المتألقين، عسى إن شاء الله تكون اليوم بأتم صحة وعافية. صديق البرنامج علي خاطر النجادي يقول توني سمعت البرنامج وأقول لك فاتك من البداية لأني شفت تعقيبك على الأستاذ أحمد، تقول أحزني بك كريستيانو رونالدو يوم الأمس، لو كنت سامع افتتاحية البرنامج اليوم
1: رونالدو
0: لعل تكون كانت جبر خاطر
1: رونالدو.
0: لك
1: وإن شاء الله جبر خاطركم كلكم، يعني
0: الله يجبر بخواطركم كلكم مستمعينا.
1: آمين. نحن رحنا إلى ختام مشوارنا، دقائق مرت بشكل سريع جدا، ودخلنا إلى أيضا منتصف نهار هذا اليوم، ونقول للجميع مساء الخير. بنتجاوز الدقيقة الأولى بعد الثانية عشر من ظهر هذا اليوم. في مسك الختام أغنية جميلة جدا اخترتيها مشاعل، وتحديدا لمن؟
0: لحسين الجسمي. بس قبل بنقولهم نترك لكم دائما أمنية طيبة، أن تكون أيامكم أخف وقلوبكم أهدى وخطواتكم أقرب لكل الأشياء اللي تحبونها. تذكروا دائما أن الإنسان ما يقاس بعدد الذين يؤمنون به، ولكن بقدرته على أن يؤمن أولا بنفسه حين يخذله الآخرون. اسعوا حتى لو قالوا لكم صعب، واصلوا حتى لو حاول البعض أن يطفي فيكم الحماس، وانهضوا من جديد حتى لو تعبت أرواحكم. كل درب جميل يحتاج دائما نفس طويل، وكل حلم صادق يستحق أن نحميه من كلمات العابرين. كونوا بخير وخذوا من هذا اليوم ما يليق بقلوبكم من أمل وسعادة وطمأنينة، ونلقاكم على خير ودمتم دائما في حفظ الله ورعايته.
1: الله يحفظكم جميعا. وفي مسك الختام أغنية حسين الجسمي عالي مستوى، هي واحدة من أشهر الأغاني الكلاسيكية للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتي صدرت ضمن ألبومه الثاني حسين الجسمي 2004، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا في الخليج والوطن العربي. هي من كلمات الشيخ نهيان بن زايد النهيان، الحان الحساس وإنتاج روتانا. طبعا تتميز الأغنية بكلماتها العاطفية التي تتغنى بجمال المحبوب وتؤكد على مكانته العالية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الأغنية والاستماع لها عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرا.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
4: في
1: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

واحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. قالت حركة حماس إنها حلت لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، وأبدت استعدادها لتسليم الإدارة إلى تكنوقراط فلسطينيين ضمن خطة انتقالية. ويأتي القرار في إطار خطة مدعومة أمريكيا لترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على الموظفين الحكوميين واستمرار بعض الخدمات. وأكدت الحركة أنها ستواصل الإشراف على الأمن والشرطة في مناطق من القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية. وفي لبنان قتل 4 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن الهجوم تم بصاروخ موجه أصاب مركبة كانت تقل ضحايا وأدى إلى مقتلهم على الفور. يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، مع تواصل الضربات الإسرائيلية خصوصا في محيط النبطية. وأشارت تقارير إلى عودة أكثر من 600,000 نازح إلى مناطقهم رغم استمرار التوترات والعمليات العسكرية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال عراقجي إن على الولايات المتحدة احترام الاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران مع واشنطن الشهر الماضي، والذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. يجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي اليوم في قمة تعقد في العاصمة التركية أنقرة، حيث سيستعرضون تزايد الإنفاق الدفاعي في مسعى لتهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب إزاء رد فعل أوروبا على الحرب مع إيران. ويأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين في القصر الرئاسي التركي بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الناتو زيادة الإنفاق المتعلق بالأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها تحت ضغط من الرئيس الأمريكي. أدت العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة في الصين إلى مقتل ما لا يقل

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
3: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحرم طم وسود سالن عم وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

باب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت مساءاتكم بكل الخير. لقاء يتجدد في برنامج صوت الشباب، هذا البرنامج الذي نقضي فيه معا ساعات الظهر هكذا في موضوعات وتفاصيل الشباب المتنوعة. لقاء يومي من الأحد وإلى الخميس من الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا، وحلقة الخميس عاد هذه يعني شيء مختلف طبعا مع الزميل عابدين البلوشي في برنامج السلام على الطريق، لكن البرنامج مثل ما هو وموضوعاتنا مثل ما تعودتوا عليها. ونقبل أيضا على فترة قادمة إن شاء الله راح يكون فيها برنامج الخريف والشباب في تغطية ومواكبة أيضا لفعاليات الخريف هناك في محافظة ظفار خلال الفترة القادمة إن شاء الله. فموضوعات متنوعة مستمرة معكم إلى أن يتوقف البرنامج بحكم ابتداء برنامج آخر وهو برنامج الخريف والشباب. تحياتنا لكم، أكيد نرجو لكم دروب السلامة وين ما كنتوا كانت اتجاهاتكم ومساراتكم في ربوع عماننا الحبيبة. لا تنسوا مسافة الأمان وحزام الأمان، عدم استخدام الهاتف النقال، ثبتوا التردد والموجة على ترددات إذاعة الشباب في أي مكان كنتم وفي أي ولاية أكيد يصل إليكم فيها صدى هذا الأثير. تحياتنا لكم وتقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج. نرافقكم في حلقة اليوم إعدادا وتقديما أخوكم هيثم بن سالم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج وهذه الحلقة عابدين بن محمد البلوشي.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأكيد نجدد الترحيب بكم في برنامجكم صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياتنا أكيد للجميع، وإحنا يعني اليوم عندنا مجموعة منوعة طبعا من الموضوعات، كلها موضوعات شبابية نتعرف فيها على تفاصيل أكيد تتعلق وتهم الشباب العماني. راح نبداها من الحديث عن الشراكة ما بين سلطنة عمان واليونسكو. هذه هي الشراكة الحضارية التي تصنع المستقبل بكل تأكيد. راح يكون ضيفنا الدكتور يونس بن جميل النعماني، مدير مساعد دائرة قطاع الثقافة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. نتحدث عن الشراكة التي تمتد إلى أكثر من 50 عاما. هذه الشراكة التي بنت فيها سلطنة عمان علاقة متينة مع منظمة اليونسكو، تحولت أيضا من مجرد عضوية مستمعين إلى شراكة فاعلة في مجالات التعليم والثقافة والعلوم. واليوم يتجسد أيضا هذا الحضور في مبادرات وبرامج زولية، من بينها انضمام 44 مدرسة عمانية إلى شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وإدراج كذلك مسقط وصور ونزوة ضمن شبكة مدن التعلم العالمية، في تأكيد على أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة أصبح أحد أبرز ملامح الحضور العماني على الساحة الدولية. وأيضا من ضمن موضوعاتنا اليوم الحديث عن الألعاب الإلكترونية، تحديات الشباب أيضا في هذا الجانب. هل هناك مؤسسات معينة من الممكن أنها تنظم فعاليات تتناسب مع اهتمامات الشباب؟ اليوم أصبح مجال الألعاب الإلكترونية ومجال الجيمينج أيضا من المجالات اللي تستقطب اهتمامات الشباب، وكلنا نعرف وندرك ونعي أيضا أهمية هذا القطاع، قطاع الألعاب الإلكترونية. هناك لجنة أيضا عمانية، اللجنة العمانية للألعاب الإلكترونية، ونرجو إن شاء الله بأن يصبح هناك اتحاد أيضا مخصص للرياضات الإلكترونية في قادم الوقت إن شاء الله. في جهود شبابية من ضمنها مؤسسة سكواد أب جيمينج، وهي مؤسسة تعنى بهذا الجانب. مؤسسة هذه المؤسسة وأحد الفاعلين فيها صبا بنت محمد سناني، راح تكون ضيفة إن شاء الله في حلقة اليوم. تكلمنا عن التحديات في هذا الجانب، المؤسسات أيضا الشريكة الأخرى اللي موجودة في هذا المجال. نتحدث أيضا عن اهتمامات الشباب اليوم وين وصلت في موضوع الألعاب الإلكترونية. كذلك في الوقت الآخر أيضا من البرنامج سنتحدث عن تفاصيل تتعلق بهذا الوقت تحديدا، وقت الإجازة الصيفية وإجازات المدارس، والبعض اللي يطلع في الإجازات الاعتيادية أيضا تزامنا مع الإجازة الصيفية. فهناك كثير من الأمور التي تطرأ، ونحن يجب أن نكون مواكبين أيضا لهذا التغير اللي يصير أيضا في المجتمع. نتحدث عن يعني الضغوطات النفسية اللي ممكن أنها تمر على الأسرة، على مثلا رب الأسرة أيضا في الإجازة الصيفية، تحديات معينة. مثلا عندنا موضوعات السفر، عندنا موضوعات أيضا مكافآت التخرج أو مكافآت النتائج، نتائج الدراسة مثلا. هل يعني هناك طريقة مثلى للتعامل مع هذا الموضوع، موضوع المقارنات أيضا، على اعتبار أن الإنسان يتأثر بالمحيط اللي حوالينا. فاليوم عندنا ضيف عزيز علينا، ضيف تعودنا أن نسمع صوته أيضا عبر أثير إذاعة الشباب، أخصائي نفسي من الطراز الرفيع أنا أسميه حقيقة، يعني بناء على ما يقدمه وأيضا تحديثه لمعارفه بين الفترة والأخرى، الأستاذ محمود بن مبارك الحسني. راح يكون ضيفنا إن شاء الله في قادم الوقت للحديث عن هذا الموضوع. إذا عندكم أي سؤال يتعلق بطريقة التعامل مع موضوع المقارنات، أو يعني موضوع يتعلق بالشق النفسي أو الجانب النفسي للإجازة والمقارنات، أكيد إحنا نستقبل المشاركات على 24698151، الواتساب على 724420009. على طاري السفر، كيفكم؟ كيف الخطط؟ صوب الجنوب إلى محافظة الظفار، بتروحوا وتستمتعوا بأجواء الخريف؟ يقول لك الخريف ما شاء الله السنة هذه، يعني من خلال ما نشاهده ونرصده أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء رائعة جدا في محافظة الظفار بولاياتها المختلفة، المحافظة الجميلة التي تتزين وتتوشح بهذا اللباس الأخضر، بثوب الخريف وبالرذاذ المستمر أيضا، أجواء رائعة جدا. وقالوا عنها سويسرا
سويسرا الشرق، وقالوا عنها سويسرا العرب وسويسرا الشرق الأوسط، لكن احنا ايش نقول؟ نقول ظفار هي ظفار يعني بالنسبة لنا، ما نقارنها بشيء ثاني.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ على طول معاكم محطتنا الأولى في حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب. سلطنة عمان وعلى مدى أكثر من 5 عقود نسجت شراكة حضارية راسخة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، منذ انضمامها طبعا إلى المنظمة عام 1972، وهو انضمام مثل نقطة تحول في حضور سلطنة عمان على الساحة الدولية. وتفاصيل عديدة عن هذه الشراكة مستمعينا الكرام نتحدث فيها مع الدكتور يونس بن جميل النعماني، مدير مساعد دائرة قطاع الثقافة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. دكتور يونس مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور أخو هيثم، ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام، شاكر لكم هذه
0: الاستضافة. الله يعطيك العافية دكتور. يعني اليوم الحديث عن هذه الشراكة أيضا مع منظمة اليونسكو، ويعني الحضور الفاعل يعني 5 عقود وأكثر من 5 عقود يعني تجسدت في هذه الشراكة إنجازات عديدة، منها تسجيل شخصيات عمانية وأسماء عمانية في قائمة التراث العالمي، منها تسجيل مواقع عمانية أيضا، وكذلك على المستوى العلمي أيضا نتحدث عن انضمام 44 مدرسة عمانية إلى شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وأيضا إدراج مسقط وصور ونزوة ضمن شبكة مدن التعلم العالمية، وهذا تأكيد على أن الإنسان والاستثمار في المعرفة يعني أحد أبرز ملامح الحضور العماني على الساحة الدولية. نبدأ معك ونتحدث في البداية دكتور عن هذه الشراكة مع منظمة اليونسكو، إيش اللي يميز العلاقة ما بين سلطنة عمان واليونسكو عن غيرها من العلاقات الدولية؟
1: يعني شكرا جزيلا هيثم، ويعني ربما هذا الموضوع يعني مهم جدا لاعتبار أن يعني يمس مثل ما يقال الهوية الوطنية والهوية الوطنية الهوية الثقافية لسلطنة عمان.
0: نعم.
1: وعلاقة أو صورة العماني عند الآخر وصورة الآخر عند أهل عمان، وبالتالي هذه العلاقات يعني تتبناها مثل هذه المنظمات. منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، أو التربية والعلم والثقافة كما هي الترجمة الموجودة باللغة العربية أو ما يطلق عليه اختصارا اليونسكو، هي منظمة تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم والاقتصاد. مثل ما قلت في المقدمة، يعني السلطنة انضمت إليها في عام 1972.
0: نعم.
1: و يعني شهدت هذه وشهد هذا الانضمام يعني مجالات عديده واتفاقيات، وشمل ايضا يعني انضمام مدن مثل ما قلت، ادراج تراث ثقافي مادي وغير مادي، ادراج شخصيات، وبالتالي يعني تعرف علاقه عمان بالنظم المذكوره طبعا على لسان المدير العام الحالي.
0: نعم.
1: الذي وصف هذه العلاقه بانها من انشط يعني اللجان الوطنيه الموجوده في
0: نعم.
1: العالم، وان هناك ايضا تعاون كبير جدا بين اليونسكو وسلطنه عمان.
0: نعم.
1: عمان يعني بغض النظر عن علاقتها مع اليونسكو، عمان تهتم بتاريخها وبتراثها الثقافي، وتهتم ايضا بهذه المجالات وغيرها طبعا من المجالات، ولكن اهتمامها ايضا بالتربية بالعلوم بالثقافة اهتمام يعني أصيل، وحتى بدون البرامج التي تتبناها اليونسكو.
0: نعم.
1: بالتالي هو امتداد لسياسة سلطنة عمان ولله الحمد في الاهتمام بالتراث الثقافي، الاهتمام بالتربية باعتبارها أنها هي المستقبل، وأيضا الاهتمام كذلك بالعلوم و مواكبة كذلك الحداثة الموجودة. إذن هو ارتباط بين الأصالة والمعاصرة كما يقال.
0: نعم.
1: يعني بالنسبة لليونسكو لدينا يعني 15 عنصر غير مادي مسجل في اليونسكو، ولدينا 9 شخصيات عمانية وحدث تاريخي وخمس مواقع تراث عالمي، وهذا يجعل من سلطنة عمان يعني تعتبر يعني من اوائل الدول العربيه يعني في المقدمه، يعني في التراث المادي هي تاتي في المرتبه الثانيه شخصيات المرتبة الأولى. فبالتالي يعني هناك
0: على التصنيف يعني الإقليمي أو العالمي يعني به. دكتور
1: نعم
0: المرتبة بالضبط. الأولى عالميا
1: لا بالنسبة للدول العربية
0: بالنسبة للدول العربية
1: الدول العربية في الفترات غير الماضية تأتي في المرتبة الثانية
0: واضح.
1: ولكن الشخصيات بالنسبة يعني في المرتبة الأولى وبالتالي هناك يعني اهتمام كبير بهذه أو
0: بهذا التوثيق.
1: لدينا يعني أربع مدن تقريبا مسجلة أيضا كمدن تعلم مسقط ونجوى
0: وصور أيضا
1: ما راحت عن بالي الآن.
0: نعم مدينة صور دكتور.
1: صور نعم صور. بالتالي يعني هناك اهتمام بالتعليم اهتمام بالثقافة اهتمام أيضا بالعلوم. لدينا مثلا كراسي علمية كراسي تسمى الكراسي اليونسكو في أكثر من مجال في الثقافة كرسيان هناك كرسي الأفلاك في جامعة نجوى وكرسي أيضا تراث المستدام تراث ثقافي في جامعة ألمانية وهناك كراسي أيضا في مجال العلوم وكراسي في مجال التربية. وبالتالي يعني هناك عمل جبار أيضا من يعني الزملاء أيضا في القطاعات الأخرى.
0: نعم دكتور. انضمت 44 مدرسة عمانية إلى شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو. ماذا تعني يعني هذه المعلومة وهذا الانتساب أيضا إيش يعني للطالب العماني والمعلم العماني والمدرسة العمانية كذلك دكتور يونس؟
1: فعلا يعني المدارس المنتسبة لليونسكو لديهم شعار جميل جدا يقول الشعار اعمل فكر عالميا واعمل محليا. باعتبار أن هذه المدارس التي تفكر مع بعضها البعض على مستوى العالم تجمعها منظومة واحدة ثم بعد ذلك تطبق في هذه المدارس. فكل البرامج الموجودة في العالم مدرسة مثلا لكان تتصور مدرسة في إنجليزيا مثلا منتسبة لليونسكو لديها برامج مشابهة لمدرسة مثلا في مسقط أو مدرسة في صحاف. فالتفكير عالميا ولكن العمل محليا. هذه المدارس المنتسبة لديها توأمة مثلا عند المدارس الأخرى في دول أخرى. نعم. لديها أيضا اهتمام بمجالات اليونسكو اللي هي التربية الثقافة العلوم الاتصال ما يسمى أيضا بالدراية الإعلامية. كل برامج اليونسكو تطبق في هذه المدارس وبالتالي ينشأ الطلاب ينشأ بأنهم يعني يحافظون على كوكب الأرض. هناك خصائص وسمات تجمع دول العالم وبالتالي يسعون إليها كل ما يفيد البشرية.
0: واضح.
1: من علوم مثلا الشخصيات التي أيضا يعني العمالية التي أدرجت هي تفيد العالم بأجمعها. وبالتالي هذه المدارس ارتبطت مع بعضها وهناك توأمة هناك برامج هناك مثلا مدارس خضراء تطبق فيها تنمية مستدامة أو أهداف التنمية المستدامة التراث المادي التراث غير مادي وغيرها الكثير من
0: نعم دكتور
1: من البرامج التي تطبقها مدارس المنتسبة لليونسكو.
0: نعم ذكرنا مسقط وصور ونزوة ضمن شبكة مدن التعلم العالمية. هل هناك عمل على ضم مدن عمانية أخرى أيضا ضمن هذا المعيار أو هذا المقياس أو ضمن هذه الشبكة شبكة مدن التعلم العالمية؟ وإيش أبرز المعايير اللي تعتمدها اليونسكو أيضا لاختيار هذه المدن؟
1: نعم يعني هو الطلب يأتي طبعا من المدينة نفسها. يعني مثلا اللجنة الوطنية هي من تساعد طبعا انضمام هذه المدينة ولا بد أن يكون هناك أيضا طريق معني ليس فقط من التربية إنما من المدينة نفسها بحيث أن تكون هذه المدينة تسخر جميع نقول طاقمها في خدمة هذا التعليم أو هذا البرنامج بحيث ما يسمى أيضا بالتعلم مدى المستدام أو الأمد الطويل.
0: نعم.
1: ليس فقط التعليم من في المدارس مثلا إنما يمتد أيضا من قبل دخول المدارس ثم بعد ذلك المدرسية الجامعي وما بعد ذلك.
0: نعم.
1: فهناك تعليم طويل أمد وهناك أيضا نفس الشيء مثل ما تحدثنا في المدارس المنتسبة هناك أيضا في مدن التعلم برامج يعني مشتركة بين الجميع وهناك أيضا لقاءات بين ومؤتمرات كذلك. تجمع هذه المدن التعلم، وبالتالي يكون هناك مثل ما يسمى بالعصر الذهني أو التفكير بصوت مسموع. جميع هذه المدن تطبق برامج يعني معتمدة من يونسكو. يعني ربما هو أبرز شرط بأن تكون هذه المدينة جاهزة ولديها طبعا يعني فريق يعمل على خدمة هذه البرامج أو هذه الشروط.
0: نعم دكتور، أكيد يعني إحنا شاكرين لك كل هذه التفاصيل والإيضاحات، ويعني ربما نختم معك يعني بهذا السؤال وهذا المحور. 5 عقود من الشراكة وأكثر من 5 عقود من الشراكة مع هذه المنظمة، يا ترى إيش هي أبرز الأولويات التي تسعى اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله؟
1: نعم، يعني في شعار في يونسكو هيثم دائما يعني موجود حتى يعني بكتب أكثر من لغة، يقول الشعار: إذا كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. أهم ما
0: ممكن تعيد الشق الآخر من المثل هذا دكتور؟
1: إذا كانت الحروب تتولد في عقول البشر فيجب أن تبنى في عقولهم حصون السلام.
0: الله يا سلام.
1: بمعنى أن هناك أن المنظمة تتبنى السلام، وتعرف أيضا هيثم أن الثقافة هي القوة الناعمة، هي الدبلوماسية الثقافية التي تسعى إلى تجميع كثير من الدول. يعني ثقافة حتى كرة القدم الآن هيثم،
0: نعم،
1: لو لاحظت يعني هي من تجمع العالم. يعني صحيح. العالم نسى الحروب، نسى كل شيء، وبدأ يلتفت إلى إلى إلى إلى كرة القدم. هذه ثقافة يعني جمعتها أو جمعت دول العالم شيء معين. وهناك كثير من الكتاب والشعراء والنقاد يعني بدأوا حتى يتحدثون ويكتبون عن عن عن عن كرة القدم، فما بالك في أشياء أخرى مشتركة بين دول العالم يجب الالتقاط بها. هي التربية مثلا، الثقافة بأنواعها وبحقلها الكبير الواسع، وايضا بالعلوم الموجوده في علوم الارض وعلوم الكواكب والانبعاث الحراري. كل هذه
0: قضايا عالميه يعني
1: العالم بيجمع.
0: صحيح
1: بالضبط. فهذا اللي يسعى فيه ان الجميع يعني هناك ايضا احد يعني نقول الشباب حتى كنا ندرسه في المدارس عمره 14 سنه كان يتحدث عن موقع في غير بلادي يعني وأنه سيحافظ عليه. ولاحظنا أيضا بعض الشبان أحد البنات الشابات أيضا تتحدث عن التغير المناخي.
0: نعم.
1: في أحد المؤتمرات. ما الذي جبر هذا أنها تتحدث وأنها تكون أيضا يعني سفيرة بلدها في أن تحارب مثلا ما يسمى بالتلوث والاحتباس الحراري وتوسع طبقة الأوزون، إلا أنها اهتمت وعارفة مدى تأثير هذه العلوم على على على على جميع السكان. عندما صارت الحرائق في إحدى الغابات الجميع هب، دول العالم كلها هبت. لماذا؟ لأن الغابات هي رئة العالم.
0: صحيح.
1: هي الذي يتنفس منها العالم، الأكسجين الذي يأتي من هذه الغابات، وبالتالي يهمنا جميعا نحن كبشر في هذا الكوكب. هذه المنظمة تسعى إلى ذلك، تسعى إلى جميع دول العالم بمختلف الأطياف بمختلف الثقافات بتنوعها الشاسع والواسع، وتجميعها أيضا في برامج وفي يعني اتفاقيات كلها. نعم. تسعى إلى خدمة الإنسان على هذا الكوكب.
0: بارك الله فيك دكتور يونس بن جميل النعماني، مدير مساعد دائرة قطاع الثقافة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، شكرا لك. وهذا حديثنا طبعا عن عمان واليونسكو والشراكة الحضارية التي تمتد لأكثر من 5 عقود، هذه الشراكة التي تصنع المستقبل. شكرا لك دكتور.
1: شكرا شكرا أخوي هيثم، وشكرا لجميع المستمعين.
0: التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا شكرا. الله يسلمك. إذن مستمعين الكرام، اترككم مع هذه المحطة الغنائية الوطنية عمان امتداد، ونذهب أكيد في تفاصيل هذه الكلمات الوطنية الجميلة والملهمة بصوت مرشد البداعي. نعم نستمع ونعود بعد ذلك أيضا لنكمل باقي المحطات في صوت الشباب.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج صوت الشباب، ونذهب مباشرة طبعا في هذه الفقرة، فقرة مع الشباب، إلى واحدة من الشابات العمانيات اللي يعني تخصصت في مجال الألعاب الإلكترونية، ويعني لها دور كبير أيضا في نشر ثقافة المسابقات المجمعة في الألعاب الإلكترونية. تحديدا نتحدث عن صبا بنت محمد سناني. صبا طبعا مؤسسة سكواد أب جيمينج، وشريك مؤسس ونائبة الرئيس التنفيذي في نوفا سبورتس، وهن طبعا مؤسسات مختصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية. فنمسي بالخير على صبا. يا مرحبا.
1: سهلا هيثم،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله،
0: عساك بخير إن شاء الله.
1: طيب الله يسلمك.
0: شيء علوم أخبار؟
1: الحمد لله الأمور طيبة.
0: كل الأمور طيبة إن شاء الله.
1: الحمد لله، يعطيك العافية.
0: إيش جديد الألعاب الإلكترونية؟
1: والله وايد فيها جديد العاب
0: وايد الحين. ايش السالفه يعني؟ كل شيء الالعاب الالكترونيه مرتفعه اسعارها، يعني
1: مرتفعه اسعارها
0: أي. يعني فهذا بسبب الاجازه ولا بسبب المشكله اللي صارت يعني اللوجستيه بالنسبه للالعاب الالكترونيه، وخلينا نقول يعني المشكله اللوجستيه المتعلقه بالمشاكل الاقليميه اللي صارت يعني الفتره الاخيره؟
1: في قطع في هذه الاجهزه ترتفع سعرها.
0: ايوه، ف يعني اللي ما ضبط اموره من قبل
1: اتستوليت شويه.
0: صحيح. من الاخبار، روك ستار جيمز اعلنت عن جي تي اي النسخه السادسه، تحديدا الاصدار السادس، بيكون في نوفمبر. ها،
1: بإذن الله.
0: حدث مرتقب بالنسبة لكم ولا عادي؟
1: والله ننتظره من 10 سنوات
0: تقريبا. 10 سنوات.
1: الكل ينتظره أيوة.
0: يا ناس، يا عالم لعبة الناس تنتظرها من 10 سنوات، يعني من بعد GTA 5. يعني أتوقع أن موضوع هذه اللعبة يعني شوي شائك، يعني
1: أكيد
0: لأن
1: أكيد.
0: لعبة فيها ما فيها لعبة ولا واقعية؟ فيها واقع وايد. يعني
1: لعبة واقعية، ويمكن نلعبها من صغرنا، يمكن عشان كذا يعني
0: ممكن تتسوق منها اللعبة هذه.
1: تقدر كل شيء منها.
0: فاللي ما مضبط أموره ضبط أمورك، يعني لا زال عندك متسع من الوقت. لكن يعني مع النمط اللعب الفردي إنزين اللي كان سائد سابقا، ما كنا نشوف يعني في حماس وفي يعني بطولات مجمعة مثل ما نشوف بالنمط الحالي اللي هو اللعب أونلاين أو اللعب يعني عن طريق المواقع أو الشبكة الإلكترونية. فكيف أسهم هذا الشيء يعني في تغير هذا القطاع، وأدى إلى خلق يعني شركات مثل يعني المؤسسات اللي عندكم الآن صبا؟ عرفينا على هذا التغير اللي صار يعني كذا بنبذة بسيطة.
1: اللعب اختلف كثير عن سابقا. الألعاب ممكن كانت أوفلاين جيمينج بالبداية، والحين اللعب أونلاين مع الأصحاب مع الأخوان كثر، والبطولات كثرت، والمجال كبر بشكل متسارع جدا يعني. فاحنا نحاول نواكب هذه السرعه اللي انتقل فيها المجال من الاوفلاين جيمينج الى الاونلاين جيمينج والبطولات العالميه وكذا. فبدينا تقريبا من 8 سنوات من 2019. أنا أحب الألعاب من صغري.
0: ترى أنا عاد كنت أفسر كيف يعني متى كانت البداية يعني؟
1: والله من صغري، من أيام السيجا بلاي ستيشن 1 2 3 يعني. فتقدر تقول تربينا على الألعاب الإلكترونية.
0: يا سلام. والأتاري قبل لحقتي عليه ولا لا؟
1: والله ما أتوقع الأتاري كانت قبلنا.
0: شفنا بس لحقتي على الفاميلي يعني مثلا.
1: فاميلي، سيجا أيوة، نينتندو وي وكل هذه. وعشنا كل التطورات في هذه الأجهزة يعني.
0: ترى مضر العين التسمر على الشاشة
1: يعني.
0: كانوا كذا يقولون يعني لما نقضي ساعات على الألعاب الإلكترونية. بديتي يعني من الطفولة.
1: بالضبط، حبيت الألعاب واستمتع فيها.
0: إيش الدافع اللي خلى هذا الشغف يتحول إلى مشروع؟ لا يعني نقدر نقول بأنه مشروع وطني بالفعل يعني.
1: والله كان تقريبا 2018 كنت حابة أني أفتح مشروع جديد. كنت بعد في مقاعد دراسة يعني في الجامعة، سنة ثانية جامعة تقريبا. فصعوبة كانت في أني أقنع أهلي أني أفتح مشروع ووازن بين الدراسة وبين
0: سنة ثانية في الجامعة.
1: بالضبط. فالحمد لله أقنعتهم يعني.
0: يقولوا لي أركزي في الدراسة.
1: أكيد لا، بس سويت تحدي، قلت لهم لا أفتح مشروع وبدرس أحسن، وفعلا نجحت الخطة يعني الحمد لله.
0: نجحت الخطة.
1: فعملت دراسة صراحة يعني، عملت دراسة دام أني أحب الألعاب الإلكترونية. حاولت أني أحصل بيانات ومعلومات في عمان في البداية. كان في صعوبة، ما حصلت يعني بيانات كافية في عمان. بعدها شفت في الخليج، في الوطن العربي، وكل ما توسعت أكثر أحصل بيانات أكثر عن السوق، عن مستقبل هذه الألعاب، عن تجارف هذه الألعاب عن الجيمينج سنترز اللي هي صالات لألعاب التسلية. فبعد ما درست الموضوع بشكل مكثف الحمد لله افتتحت صالة ألعاب التسلية في بداية 2020 تقريبا، مخصصة للنساء فقط.
0: صالة تسلية مخصصة للنساء.
1: للنساء فقط.
0: هذه أول مرة أسمع عنها.
1: أي كانت هذه الأولى تقريبا في الوطن العربي حسب البحث اللي بحثته. وبعدنا
0: عفوا بس إيش كان التخصص الدراسي في الجامعة صباح؟
1: International Business Service Management اللي هي إدارة أعمال دولية.
0: يعني بعيد شوي عن التكنولوجيا خلنا نقول، يعني بعيد عن ال
1: بس تجهزني للمشروع.
0: لكن يعني الجانب التجاري يعني ضربة معلم يعني.
1: بالضبط بالضبط.
0: واضح.
1: أيوه.
0: واضح. وبحثتي وشفتي أن ينقصنا صالة نسائية مخصصة للنساء.
1: ونعرف أن في نساء عمانيات موهوبات جدا في هذا المجال بس ما حد يعرف عنهم.
0: يلعبوا في البيت يعني.
1: يلعبوا في البيت ويلعبوا أونلاين.
0: أونلاين يعني.
1: بالضبط بالضبط. أيوة. فخصصنا لهم مساحة خاصة للنساء فقط، آمنة، فيها أجهزة إلكترونية حديثة جدا، فتساعدهم أنهم يتجمعوا مع صحباتهم، مع أهلهم، مع أخواتهم، ويلعبوا الألعاب اللي يحبوها بيسكلي، مثل
0: يعني
1: الصالات،
0: تجمعات الصديقات مثلا أو زميلات الدراسة أو زميلات العمل.
1: أيوة.
0: ما شرط أنها تكون يعني في كافيهات ومطاعم أو
1: بالضبط.
0: غيرها، لا تكون يعني أيضا في ألعاب تسلية.
1: بالضبط.
0: في صالة
1: بالضبط.
0: ألعاب تسلية مثلا يعني.
1: والحمد لله المشروع قائم لحد اليوم، كملنا تقريبا 8 سنوات. فمن بعد صالة الألعاب والتسلية 4 سنوات تقريبا دخلنا في مجال تنظيم الفعاليات، واشتغلنا مع كثير شركات حكومية وخاصة لتنظيم أركان ترفيهية
0: للموظفات مثلا،
1: الموظفين والموظفات. أيوة. فكنا نفس الشيء نحاول أن نوفر نوعين من الألعاب، الألعاب حق الشباب اللي يحبوا الألعاب ويعرفوا يلعبوها، والألعاب نفس الشيء للي عمره ما مسك أي جهاز
0: يعني للمحترفين والمبتدئين.
1: بالضبط بالضبط. أيوة. فمستمرين لحد اليوم ننظم بطولات وفعاليات، واشتغلنا مع كثير شركات حكومية وخاصة مثل مطارات عمان، البنك الوطني، مع ريدبل،
0: مجموعة يعني من المؤسسات.
1: بالضبط بالضبط.
0: أيوه. النساء عندهم هذا الحس في التحدي يعني نفس الشباب يعني ولا
1: أكثر يمكن؟ فات
0: معقولة؟
1: عندنا competitive gamers
0: يعني احنا عندنا اللي هو احنا نقول يعني احنا نسميه يعني بالمحلي المزاعر يعني، فهمتي كيف؟ يعني كل واحد يتحدى الاخر يعني.
1: والله بهدوء بهدوء مختلف.
0: وعندنا يعني لا هذه يصير فيها ذبايح يعني، فهمتي كيف؟ هذه يصير فيها يعني عزايم يعني. أيوه. الخاسر كذا يعني عليه بعض الاشياء يعني نحن نسميها اللي هي الاشياء المترتبه يعني على الهزيمه، فالواحد الافضل يعني اذا ما كان متاكد ما يتحدى. فهل عند النساء يعني هذا النوع؟
1: والله عندهم بس بشكل بسيط.
0: بشكل بسيط
1: بشكل اهدى ممكن تقول. بس في روح التحدي قويه جدا، والبطولات بالعاده تكون منفصله بين النساء والشباب، فالمستوى ممكن يكون يختلف
0: متفاوت
1: يعني. بالضبط بالضبط. يختلف ايوه بين مستويات الشباب والبنات، فالكل حد يعرف يعني المستوى، عرفت يعني.
0: واضح. يعني الفكرة اللي انطلقت منها منصة واجه هي كانت هذه القصة اللي ذكرتيها، لكن الانطلاقة الفعلية لواجه يعني انت تكلمتي عن تعاونات، ويعني الموضوع كان يعني صالة مجمعة نساء مخصصة للنساء.
1: بالضبط.
0: بعد ذلك يعني تدرجتوا إلى مؤسسات حكومية وخاصة وغيرها، لكن كمنصة واجه هذه إيش قصتها؟
1: إحنا بعد سكواد أب جيمينج دخلنا في الاحتراف في الألعاب الإلكترونية اللي هي تسمى الإي سبورتس أو الرياضات الإلكترونية، ففتحنا شركة اللي هي نوفا إي سبورتس. نوفا إي سبورتس مختصين في الرياضات الإلكترونية. عندنا فريق يتكون من تقريبا أكثر عن 40 لاعب ولاعبة محترفين برؤساء فرقهم، بالمدربين مالهم الكوتشز، عندهم معسكرات تدريبية في تقريبا 4 ألعاب مختلفة اللي هي الكول اوف ديوتي، عندنا الفيفا، فالورنت، وروكت ليج، هذه الألعاب اللي تشوفها في البطولات العالمية. فمن بعد ما دخلنا هذا المجال وتعمقنا فيه شفنا تحديات كبيرة في هذا المجال. منصة واجه بكل بساطة هي تنظم هذه المنظومة كامل في عمان. كيف؟ احنا شفنا ان ينقصنا مسار واضح للاعب. كيف يكون من لاعب كاجوال جيمر يتحول إلى بروفيشنال جيمر. فهذا المسار دام انه
0: يعني من اللعب الاعتيادي او العادي الى اللعب الاحترافي يعني.
1: بالضبط، ممكن يشارك في بطولات عالميه، كاس العالم اللي موجود بالسعوديه. فغياب هذا المسار له نتائج كثيره. اول هذه النتائج اللي هي غياب المشاركات، مشاركات العمانيين في هذه البطولات الكبيره. فايش اللي عملنا؟ عملنا هذه المنصه بكل بساطه، يدخل اللاعب يسجل يوزر نيم ماله، اسمه في اللعبة، بعدها يتم تصنيفه تلقائيا من المنصة، يسحب بياناته من اللعبة ويتم تصنيفه تلقائيا في الليدر بورد سيستم. فما في أي تدخل بشري، وكله على حسب أدائه الحقيقي داخل هذه اللعبة.
0: واضح. واضح. يعني كنا نسمع ويعني نتابع يعني بعض البطولات العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية، حقيقة دائما ما يلفتني يعني الحضور، يعني إذا نقدر نقول أن العرب متفوقين في شيء يعني بشكل واضح، اللي هو مسألة الألعاب الإلكترونية. صح. حقيقة يعني المراتب والمراكز الأولى يعني تفوقوا فيها حتى على اليابانيين أو الآسيويين، يعني اللي هم أساسا يعني من بعض منهم هم من ساهموا في تطوير هذه الألعاب. يعني بس يعني ما نشاهد حضور للشاب العماني مثلا في هذه البطولات او مراكز معينه. يعني حقيقه انا عن نفسي يعني ما تابعت، ممكن معلومه مغلوطه او شيء اذا بتصححين ايضا. فايش السبب يعني؟ وهل واجه يعني ستساهم في استكشاف مثلا مواهب في هذا المجال وتحل هذه المشكله؟
1: منصه واجه حاليا في مرحله التطوير، ونجربها، نجرب جودة المنصة. بإذن الله بعد تدشينها بإمكان اللاعب إنه أو بإمكان الجهات المختصة إنها تحصل اللاعبين بشكل أسرع، وتحصل الناس اللي يكونوا مثلا ممكن نقول يستاهلوا يمثلوا المنتخب العماني بشكل سريع بدون تصفيات تاخذ وقت ومكلفة جدا، يعني هذه التصفيات بدون تصفيات مكررة، فيكون خلاص البيانات عندنا جاهزة، ممكن البيانات ممكن تكون 90% من الحل. هي فمن يحصلوا أسامي اللاعبين ممكن تشارك بكل سهولة في هذه البطولات العالمية. احنا الحمد لله شهر ديسمبر الماضي كان أول مشاركة للمنتخب العماني في كأس العالم فيفا إي في لعبة روكت ليج، والشباب فريقنا كانوا بالسعودية ينافسوا تقريبا 16 منتخب عالمي. في واحد من الفيديوهات انتشرت كثير، اللاعبين والله أدوا أداء عجيب ضد منتخب أمريكي، منتخب أمريكا، وانتشرت الفيديوهات في كل العالم أنه منتخب عمان وهذا يعني أداء ضد أمريكا، وأمريكا كانوا فايزين بكأس العالم السنة الماضية. فهذه كانت أول مشاركة تقريبا.
0: أول مشاركة تقريباً، والنتيجة بالنسبة لكم مرضية يعني؟
1: بالضبط بالضبط، هي الحمد لله.
0: واضح. بطولة الكليات والجامعات، هذه البطولة جابت 13 محطة وحققت أرقاما كبيرة أيضا، يعني إيش أبرز الأشياء اللي اكتشفتوها من خلال هذه التجربة أيضا صفا؟
1: بطولة الجامعات والكليات بديناها تقريبا في شهر أغسطس السنة الماضية. كنا في 4 جامعات، اللي هي جامعة السلطان قابوس والألمانية وجامعات كثيرة، وكان الموسم الأول. وبعدها بدينا الموسم الثاني اللي هي بطولة الكليات، وضم 9 كليات كلهم في مسقط. فهي فكرتها نسميها جيمينج أرينا متنقل، نتنقل بين جامعة وكلية ثانية بشكل أسبوعي. في كل كلية وجامعة تقريبا 128 لاعب. الجوائز وصلت تقريبا 12,000 ريال عماني للاعبين الطلاب الكليات والجامعات. الحضور تقريبا كان أكثر من 20,000 شخص حضر من طلاب الجامعة وأصدقائهم واللي دعموهم يعني خلال مشاركاتهم
0: الجمهور.
1: بالضبط بالضبط، أيوة. فصراحة كان الحمد لله هذه أول بطولة تحصل في عمان تضم الجامعات والكليات وتكون متنقلة بالكامل. الفائدة كانت كبيرة بالنسبة لنا.
0: سويت نظام تصفيات مثلاً؟
1: كله كان هناك في الكليات والجامعات.
0: لا بس يعني أقصد يعني الفائزين من كل جامعة مثلاً جمعتوهم بعدين؟
1: إن شاء الله عندنا موسم ثالث. موسم ثالث بيضم كليات وجامعات من عمان، في نزوة، في صور، في البريمي وظفار إن شاء الله، وصحار. من بعدها إن شاء الله راح يكون في جراند فاينل.
0: زين. عشان تكون تصفيات وكذا وبعدين توصلوا نشوف من
1: بالضبط
0: المركز الأول أي جامعة عاد بتنافسوا، ويحبوا هالجامعات على فكرة حتى في يعني منافسات كرة القدم، يعني بطولة الجامعات هذه يعني لها صدى كبير
1: منافسات
0: يعني.
1: قوية
0: صحيح.
1: فعلا.
0: هل عمان يعني من وجهة نظرك عندها المواهب القادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والعالمية في مجال الألعاب الإلكترونية؟
1: عندنا سامي واصلة بعيد، عندنا سامي في ألعاب ممكن نذكرها في لعبة روكت ليج، وفي لعبة كول اوف ديوتي، ولعبة اف سي 26 معروفة في دول الخليج، وما شاء الله في بعضهم
0: معروفين.
1: وصلوا بعيد، مهاراتهم جدا كبيرة. ممكن نقول ناقصنهم تسليط الضوء عليهم إعلاميا، ناقصنهم دعم من الشركات ومن الجهات، بس مهاراتهم موجودة.
0: نعم واضح. هل لكم تواصل مع اللجنة العمانية للألعاب أو للرياضات الإلكترونية عفوا؟
1: اي نعم، عندنا تواصل مع اللجنة، ووقعنا
0: تنسيق يعني.
1: مذكرة تفاهم قبل فترة مع اللجنة.
0: ممتاز ممتاز ممتاز، لأن هذا الشيء بيسهل أمور كثيرة،
1: أكيد
0: باعتبار
1: أكيد
0: أن اللجان ممكن أن تتحول أيضا إلى اتحادات، ويكون العمل أيضا على أفق أوسع نوعا ما.
1: دور اللجنة مهم جدا
0: صحيح
1: صراحة في تنظيم هذا المجال فعلا.
0: بالضبط بالضبط. الألعاب الإلكترونية تحسيها مضيعة للوقت، البعض يقول كذا يعني، إيش تردي عليهم؟
1: يبالها توازن وإدارة وقت،
0: أيه.
1: سلاح ذو حدين ممكن يقولوا. فاللي عارف يدير وقته ويستخدمها بشكل صحيح ممكن يستفيد منها، وتكون كوظيفة بالنسبة له. عندنا كثير وظائف الحين في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، منها صناع المحتوى، ما شاء الله الحين عمانيين كثير يعني دخلوا هذا المجال، واللاعبين حصلوا رواتب عجيبة، يعني
0: ما شاء الله.
1: يحصلوا رواتب كبيرة عالية في هذا المجال. أما اللي يعني ما يستثمر وقته بشكل صحيح في هذه الألعاب الإلكترونية ممكن تكون مضيعة للوقت فعلا.
0: واضح واضح. إيش اللعبة الأقرب لصبا؟
1: أنا؟
0: يعني اللعبة تحس إنه يعني كول أوف ديوتي.
1: كول أوف ديوتي.
0: إيه لا، شكله أقول لك يعني تحديات وكذا، الفرق النسائية شكلها تتفوق على فرق الرجال.
1: عندنا
0: يعني
1: فريق كول أوف ديوتي نسائي في تقريبا 6 بنات.
0: وكيف؟ وين وصلتوا؟
1: والله عجيبين عجيبين البنات، ويدخلوا بطولات يعني ضد بنات من السعودية، من الإمارات، من الكويت.
0: زين. يعني احنا انا اطالب يعني الان منصتكم، منصة واجه، بان تجمع ونشوف من الافضل يعني،
1: ان شاء الله
0: الرجاله من النساء في هذا الجانب. الله يعطيك العافيه صبا، يعني حقيقه استمتعنا يعني بهذا الحوار وهذه المعلومات الطيبه ايضا. يعني ما يفوتني ايضا اني اسال، يعني اكيد ان الامور مش يعني بتلك الدرجه من السهوله. انا اتكلم عن قطاع اولا جديد يعني، يعتبر نسبيا يعني قطاع واعد، وقطاع ايضا مكلف، على اعتبار ان احنا تكلمنا في بدايه الحوار عن اسعار الالعاب الالكترونيه
1: بالضبط،
0: الاجهزه وايضا الالعاب منفرده ايضا. فايش تشوفي التحديات يعني اللي ممكن تواجه هذا القطاع في سلطنه عمان، وكيف ممكن نحلها؟
1: والله المجال بعد جديد في عمان، ودام انه مجال جديد في تحديات كثيره. ممكن اتكلم عن اكثر التحديات اللي نواجهها الحين في الـ في الـ في الاي سبورت كلاب، اللي هو نادي اللاعبين، تسجيل اللاعبين، ممكن تسجيل اللاعبين بشكل رسمي، او يكون عندنا اتحاد. دول الخليج عندهم الاتحاد، ممكن احنا عندنا لجنه اذا تتحول للاتحاد بتسهل لنا امور كثيره.
0: نعم.
1: ايضا البطولات ممكن مؤخرا مركزين كثير على بطولات الفيفا، الاف سي 26، ففي كثير العاب ثانيه محتاجين يعني بطولات اكثر. ليش؟ انه الشباب اللي عندهم مواهب يعني قويه وتحتاج انها نستثمر فيها ونطور فيها قاعدين يعتزلوا للاسف الشديد.
0: أوه.
1: بسبب قله هذه البطولات، او انه في بعض اللاعبين هم يخرجوا خارج عمان وينضموا الى فرق ثانيه اخرى يعني، فنحاول نرجعهم ونحافظ عليهم هنا،
0: تستثمروا فيهم أيضا يعني.
1: بالضبط بالضبط. فالتسجيل، ممكن تسجيل اللاعبين بشكل رسمي، كثرة البطولات، دعم الشركات الخاصة، نفس الشيء يكون في يعني ممكن تقول التعاون بين الشركات الخاصة والحكومية. كل هذه الأشياء ممكن تنمي وتسرع من تطور هذا المجال.
0: واضح. النصيحة اللي توجهها لأي شاب أو شابة يعني يحلم أنه يدخل هذا المجال، فايش تقولي لهم يعني لكي تكون البدايه صحيحه؟
1: كان يركزوا على هدفهم او ايش هم يريدوا. ايه بالضبط.
0: بس
1: ويشدوا حيلهم يعني في التدريب.
0: انت عندك خطاب في تيدكس اتوقع يعني.
1: عندي أيوه.
0: بس يعني تو الاجابه اختصرتيها شويه يعني، انا توقعت انه يكون يعني بمثل الخطاب اللي قلتيه طبعا، وكنت يعني اعتقد انه تقدمي رسالة للجمهور
1: بالضبط.
0: وشيء يعني أعتقد أنه يعني يصل إلى المستمع والمتلقي.
1: بالضبط بالضبط.
0: كل التوفيق لكم. حابة تقولي شيء في ختام هذا الحوار؟
1: شكرا جزيلا ما قصرت فيكم.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا وبالتوفيق إن شاء الله، وخلونا دائما يعني على اطلاع على البطولات والتحديات، ولا تنسوا موضوع المواجهة ما بين فريق الرجال وفريق النساء.
1: إن شاء الله.
0: صبا بنت محمد سناني مؤسسة سكواد أب جيمينج وشريك مؤسس ونائبة رئيس التنفيذي لنوفا سبورتس، وهي شركات طبعا ومؤسسات شبابية معنية بالألعاب الإلكترونية والتحديات. شكرا لك، وإن شاء الله تجمعنا معكم لقاءات قادمة بإذن الله.
1: شكرا جزيلا.
0: الله يسلمك. مستمعينا الكرام، إذن هذه محطة أخرى أيضا نختم فيها الساعة الأولى من عمر البرنامج. تبقت معنا ساعة أيضا أخرى فيها تفاصيل وموضوعات أيضا برفقة ضيفنا اللي راح ينورنا الاستوديو أيضا في قادم الوقت. شكرا لصبا، وشكرا أيضا لمن رافقتك أيضا إلى الاستوديو، وأكيد بالتوفيق لكم. مستمعينا الكرام، احنا نترككم مع هذا الفاصل، وبعدها لنا عودة في صوت الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا، السلطنة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام وساعتنا الثانية من عمر البرنامج. نرجو لكم أكيد دروب السلامة لكل من يسمعنا ويتجه في هذه اللحظات إلى أي مشوار من مشاوير المساء. الكل إن شاء الله يصل إلى مقصده ووجهته بخير وصحة وعافية. بس عاد نذكر أنفسنا ونذكركم دائما وأبدا بالالتزام بقواعد السلامة المرورية. خلونا في هذه اللحظات نروح لموضوع آخر يعني، ونرحب بضيف آخر طبعا في حلقة اليوم، وآخر ضيف معنا في هذه الحلقة. أكيد تعودنا على سماع صوته وموضوعاته النفسية اللي يطرحها بين الفترة والأخرى، وهذه المرة يعني بنروح لموضوع يتناسب مع الوقت الحالي، وقت الصيف، وقت الإجازة، وقت اللي يعني الواحد ما يعرف إيش يسوي فيه، يعني اللي عندهم أسر وعوائل يعني كبيرة الله يعينهم في هذه الفترة، من موضوع المقارنات تحديدا. خلونا نرحب بالأستاذ محمود بن مبارك الحسنية، أخصائي نفسي، وحديثنا طبعا عن الإجازة والمقارنات والأبعاد النفسية لها. أستاذ محمود مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور أستاذ هيثم،
0: نطول الغيبات يا بالغنايم.
1: الله نسأل الله تعالى نجيكم غنايم طيبة إن شاء الله.
0: الله يسلمك، شخبارك؟
1: الحمد لله طيبين، شخباركم؟
0: خير وعافية.
1: شكرا على هذه الاستضافة، نسأل الله تعالى أن تكون استضافة قيمة نستفيد منها ونفيد.
0: الله يعطيك صحة والعافية، وبلا شك أكيد سنستفيد منك ومن وجودك ومن خبرتك أيضا أستاذ محمود. سمعت اللقاء السابق عن الرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية؟
1: نعم بلا شك.
0: كيف، إيش رأيك بالموضوع؟
1: والله هي يعني هواية، ويعني كانت سابقا بدأت كهواية، ولكن الآن يعني أصبح يعني لها مؤسسات ولها لجان تعنى بهذه الهواية وبهذه الرياضة، أصبحت تسمى رياضة أصلا يعني.
0: نعم.
1: طبعا كشخص نفساني أتكلم من زاوية نفسية، كل إنسان يجب أن يكون له مخرج أو مهرب من ضغوطات الحياة،
0: ترويح
1: نسميه مهرب، نسميه استراحة، نسميه ما سميناه. فالألعاب الإلكترونية طبعا تعتبر أحد خلينا نقول الاستراحات اللي ممكن الإنسان أنه يعني يروح فيها في أوقات فراغه، وكذلك تفريغ من ضغوطات العمل والحياة وما شابه ذلك. لكن الإشكالية تحدث عندما تتحول هذه الهواية أو هذه يعني أسلوب من أسلوب الترويح إلى إدمان، وإلى يعني تعطل من أعمال الإنسان في الحياة ومن علاقاته الأسرية وما شابه ذلك. طبعا أنا بلا شك أدعم يعني الألعاب الإلكترونية وكل شيء باتزان طبعا. نعم، نحن حقيقة نواجهنا الكثير من المشاكل الأسرية ومشاكل كذلك التربوية التي يشكو منها الآباء بإدمان أبنائهم للألعاب الإلكترونية. يعني ليش؟ طبعا الموضوع الصعب في الألعاب الإلكترونية هي عدم قدرة الفرد على السيطرة في استخدام في الحد من الاستخدام. يعني هو عالم تدخل فيه صعب أنك تتحكم منه، ولكن بلا شك احنا ما يعني ما نعطل أي جهود، ما يعني ندعو الناس إلى تجنب مثل هذه الهواية، بالعكس هذه هواية طيبة والحق للناس أنها تستمتع فيها وتعيش، ولكن التوازن هو معيار صحة نفسية.
0: نعم. زين أنك ذكرت موضوع التوازن محمود، يعني الإجازة أيضا بالنسبة للكثيرين يعني هي فرصة لاستعادة التوازن والابتعاد عن ضغوطات العمل أيضا وضغوطات الدراسة أحيانا. لكن في عصر مواقع التواصل الاجتماعي ممكن نقول بأن الإجازة تحمل وجه آخر، يعني وجه صعب خلنا نسميه، بدل أن تكون مساحة للراحة وهذا اللي مفترض أنها تكون عليه، تتحول إلى سباق للمقارنة، وأيضا يعني سباق يعني المقارنة مع الآخرين، مثلا في موضوع فلان وين سافر، فلان إيش اشترى، فلان إيش أهدى ولده مثلا تخرج مثلا، وإيش أهدى بنته مثلا، فكيف قضوا وقتهم، وين راحوا، من زاروا وغيره. يعني موضوع المقارنة هذا وكل هذه الأشياء تتطلب مثلا

0: يعني خلينا نقول سيولة مالية مثلا، قدرة مالية، وأحيانا ممكن بعض الأسر ما تتمكن أنها توفر كل هذه الأشياء يعني خلال فترة الإجازة، فيتحول هذا إلى شعور أيضا عند بعض الأسر بأن يعني أنهم أقل استحقاقا وأنهم أقل قيمة مثلا من أسر أخرى مثلا، وهذا الشيء ممكن الكبار يتعاملوا معه بشكل أفضل من الصغار اللي ما عندهم هذه القدرة على الإدراك والتمييز أيضا. فكيف تؤثر هذه المقارنات على حالتنا النفسية يعني، وكيف أنت ترى هذا الموضوع يعني أيضا من زاويتك كأخصائي نفسي أستاذ محمود؟
1: حقيقة يعني أولا أشكرك على هذا الموضوع المهم جدا، ومثل ما تفضلت أنه طرحته في وقته. يعني خلونا نتكلم من زاوية اجتماعية، من زاوية عفوا علمية. هنالك نظرية في علم النفس هي نظرية المقارنة الاجتماعية. يقول صاحب هذه النظرية بأن الإنسان لا يقارن نفسه بشكل مطلق ومجرد، وإنما عفوا الإنسان لا يقيم نفسه بشكل مطلق ومجرد، وإنما يقيم ذاته بالمقارنة بالآخرين. الإنسان لا يقيم نفسه بشكل مطلق ومجرد، وإنما بالمقارنة بالآخرين. على سبيل المثال، فرضا فلان مسافر إلى صلالة ومستمتع، فتح تلفونه شاف أن صديقه مسافر إلى سويسرا.
0: أي
1: فهنا تصبح يعني تقييمه لسفرته ولاستمتاعه ينخفض بشكل جدا كبير. وطبعا هناك دراسات علمية يعني
0: يعني
1: تؤكد ذلك،
0: المفروض
1: يعني
0: كان يعني يفرح
1: يفرح
0: انه يعني في سفر وإجازة
1: سفر ومستمتع.
0: وخريف وصلالة
1: لكن أنا فتحت تلفوني وشفت، يعني الزوجة فتحت تلفونها شافت أن والله صديقتها مسافرة إلى تايلاند وإلى النمسا وعايشين ويصوروا. بالتالي يعني هنا هذا يخلق من نوع عدم الرضا الاجتماعي. وهناك دراسة علمية تقول بأنه استخدام التواصل الاجتماعي بشكل متزايد يؤدي إلى انخفاض عن الرضا عن الذات عن الحياة. بالتالي هذه النتيجة المقارنة.
0: يعني ممكن ان هذا الشيء يعني يخلق عدم راحة وعدم تفاهم ايضا حتى
1: بكل
0: ما.
1: تأكيد، لأن هذا أصلا بنية النفس البشرية، بأنها لا تقيم ذاتها بناء على بشكل مطلق ومجرد، وإنما بالمقارنة بالآخرين.
0: نعم،
1: تمام،
0: اذا بدون المقارنة تكون الامور كلها 10 على 10 يعني،
1: بلا شك.
0: لكن بالمقارنة يعني
1: بالمقارنة يعني
0: ممكن
1: طبعا
0: تصير واحد احنا.
1: الإنسان يشعر بأنه صفر. لذلك يعني الحقيقة من الأشياء يعني التغيرات في الواقع المعاصر، أصبح السفر من تحول من تجربة يعيشها الإنسان إلى طريقة لاستعراض أمام الآخرين. سابقا كانت تجربة يعيشها الإنسان، تجربة نفسية يستمتع بها، ولكن مع التحولات في الحياة أصبح إلى استعراض أمام الآخرين، وبالتالي هذا الشيء يولد عدم الرضا في المشاهد، خلينا نقول.
0: نعم، أنت ذكرت يعني نظرية المقارنة
1: نعم،
0: الاجتماعية يعني، فهذا يودينا لسؤال، ليش اليوم الناس يعني يقيسوا نجاح إنجازاتهم ونجاح أيضا يعني تفاصيلهم الخاصة فيهم بالآخرين يعني؟
1: طبعا
0: المفروض أن الآخر ما له علاقة فيك يعني، ولا كيف الموضوع يعني؟
1: المفروض هذا، ولكن يعني في مفهوم في علم النفس اسمه external validation أو التقدير الخارجي. فكرة هذا المفهوم بأن الناس تبحث عن تقدير لذاتها من خلال الحصول على تقدير الآخرين. بمعنى أن أنا ما ممكن أن أنا أستمتع بسفرتي بتجربتي هذا إذا ما شاركت أمام الآخرين. تمام؟ نعم، خلينا نسأل سؤال واقعي. فرضا أنه أنت نويت تسافر، لكن خبروك أنه الإنترنت راح ينقطع عنك طوال سفرتك، ما راح يكون في إنترنت أو بلا هاتف. كيف راح يكون حماسك لسفرتك؟
0: مثلا إذا شخص يحب التصوير والنشر وغيره
1: التصوير يعني ما نقول أن شخص يحب التصوير، الآن الناس
0: لا،
1: كلها تصور
0: يحب
1: يعني.
0: النشر أقصد يعني،
1: نعم
0: أولا
1: الناس، نعم
0: بأول وكذا يعني،
1: بالضبط.
0: بتضيع أموره يعني.
1: واحد كل حقيقة كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال، لو أنه فرضا أنك بتسافر سفرة لكن ما راح يكون فيها إنترنت ولا أي تصوير، بالتالي راح تستكشف بأنه الكثير من الناس لا تبحث عن الاستمتاع الحقيقي بقدر ما تبحث عن التقدير الاجتماعي.
0: المباهاة مثلا يعني.
1: مباهاة، أن يكون لي صورة أكثر، أن أبني صورتي الذاتية من خلال رفع صورتي أمام الآخرين.
0: نعم والله، انت ذكرت موضوع تصدق انا ادورها، هذه سفرة بدون تصوير وبدون انترنت وبدون شيء، تنغمس يعني في
1: نعم،
0: الدولة اللي انت تسافر
1: تعيش
0: لها مثلا،
1: التجربة،
0: فتعيش التجربة بكل تفاصيلها.
1: هذا اللي احنا نفتقده.
0: هذا اليوم أصبح ما موجود في مفهوم
1: يعني
0: السفر
1: حقيقة
0: الحديث
1: يعني يكاد يكون بشكل قليل، ولكن في بعض التجارب الآخرين يعني ممكن الناس تقوم بها، ولكن يعني الناس الآن تسافر ربما تقضي 20 دقيقة، تصور دقيقتين تستمتع بالمكان. وجود يعني هذا الفكر عندك بحد ذاته راح ينقص من استمتاعك بالمكان.
0: نعم، احنا خلينا نفتح مجال للمشاركه ايضا بالاتصالات على 24698151، للاتصالات الواتساب على 72442009. شاركونا ايش وجهه نظركم ايضا في هذا الموضوع، موضوع المقارنه، موضوع ايضا الاجازه، كيف نتعامل مع هذه الضغوطات ايضا ونصل ايضا يعني بهذه الاجازه وباسرنا وعوائلنا الى بر الامان بعيدا عن المقارنات. نروح لمحور آخر أستاذ محمود، ونتكلم عن الآثار النفسية للمقارنة المستمرة خلال الإجازة. يعني هل من الممكن أن تتحول إلى شعور بالنقص أو عدم الرضا أحيانا؟
1: طبعا بلا شك الآثار النفسية للمقارنة يعني الإحساس بأني أقل من الآخرين، الناس أفضل مني، يسبب كذلك مشاكل زوجية. يعني خلينا أحكي لك قصة من واقع، يعني أنا كل فترة كنت رايح العمل فاتصل فيني يعني أحد الأصدقاء ويتكلم صديق عزيز، فيقول أنا يعني اليوم وأنا رايح الدوام وقفت في أحد مواقف في المولات وكنت تعبان، حبيت إن بس إن أريح شوي نص ساعة وكذا يعني بتأخر عن العمل. فقلت له ليش؟ قال لي إنه يعني كنت أمس لغاية وقت متأخر من الليل أنا وزوجتي نتضارب، فلأي سبب انها تريد ان اسفرها لان صديقاتها يسافروا ويروحوا تايلاند وانا بحكم ان عندي ظروف وما قادر اني اسفرها. فشوف الى اي
0: وما
1: مستوى،
0: نام الليل
1: والله ما نام الليل. فشوف الى اي مستوى، يعني هي ابعادها مش فقط نفسيه بحته، ابعادها نفسيه اجتماعيه. يعني دائما نحن يجب ان نقول انه لا تقارن كواليس حياتك بمنشورات الاخرين. الناس دائما تحب ان تظهر افضل ما عندها او حتى تتظاهر بأفضل ما عندها، فلا تقارن كواليس حياتك بمنشورات الآخرين.
0: يعني ممكن أنه يتحول إلى شعور بالنقص وعدم ويسبب مشاكل اجتماعية.
1: طبعاً طبعاً يتحول إلى شعور بالنقص، الشعور بأني يعني أنا أقل عن غيري. طبعاً لأن أصبحت الطريقة الآن لإثبات الذات وإثبات القيمة هي التباهي. أنا نزلت والله أنا مثلاً في مكان في دولة معينة في كوفي بطريقة معينة، أنا رفعت من قيمتي الاجتماعية. الآن هناك تعطش لإثبات الذات أمام الآخرين.
0: نعم.
1: هذا من مخرجات اللي هي السوشيال ميديا. طبعا احنا بمعنى هذا الكلام ما نقول الناس ما تصور، لك الحق انك تصور وانك تعيش تجربتك، لكن انت كمتلقي نتحدث بشكل خاص لا تجعل من حياة الآخرين هي يعني
0: مقياس
1: لرضاك عن نفسك لحياتك.
0: والدليل يعني استاذ محمود انا بس اقطع كلامك بالخير، ممكن تجربة انت سويتها وراح من بعدك شخص سواها وانت شفت يعني ردة فعله، بتحس انه هو يستمتع اكثر منك فيها. يعني
1: طبعاً.
0: ليش؟ يعني هذا نوع من المساوئ المقارنة.
1: بالضبط.
0: هو نفس الشعور انت جربته قبل، يعني مثلا بلد انت سافرت له قبل وشفت حد راح فيه يعني وراح له.
1: نعم.
0: فبتقول والله لا وهذا راح وعايش اللحظة ولا وخطته افضل مني والاماكن اللي راحها
1: هكذا.
0: هي نفس الشيء، لكن موضوع المقارنة دائما يولد نتيجة يعني مفادها عدم رضا.
1: لذلك من اهم تعريفات السعادة هي الرضا
0: والقناعة.
1: والقناعة تماما.
0: الله.
1: فلذلك نحن الآن يعني ما لم تكن هناك رضا وسعادة، عفوا رضا وقناعة، يصبح الإنسان يعني مثل الكوب المثقوب، كلما يعني سقيته يظل متعطش لإثبات ذاته وبالتالي مستوى سعادته يكون منخفض.
0: نعم. في مواصفات معينة للإجازة الناجحة نفسيا؟ يعني
1: والله المواصفات الناجحة للإجازة هي الحضور النفسي أمام الأسرة، أنك تكون حاضر أمام أسرتك. والله رحتم سواء كان سياحة داخلية أم خارجية، مكان قريب أو بعيد، ولكن أنا كأب بكرة الطفل لما يكبر ما يتذكر وين رحنا، يتذكر أن أبوي كان موجود معي، كان
0: صحيح.
1: يضحك معي، كان يستمتع معي. كان أبوي وأمي على يد على قلب واحد.
0: صحيح.
1: كنا بكرة الزوجة لما ترجع من السفر تتذكر كيف إحنا كنا عشنا مشاعر لطيفة. فهي الحضور النفسي اثناء ما بين الاسره في هذه الاجازه.
0: والله يعني شوف تتذكر ان مثلا رحت المكان الفلاني، يعني مثلا ممكن تفاصيل لما تكبر يعني بعدين.
1: نعم.
0: تشوف انه يعني يعني في رحلة رحتها وانت طفل مع أسرتك مثلا، نعم. ما تتذكر منها شيء، بس تتذكر مثلا أنه أبوك مثلا اشترى لك،
1: نعم.
0: مثلا مشلي مثلا،
1: نعم.
0: إذا في صلالة مثلا،
1: نعم.
0: أو أمك مثلا اشترت لك آيس كريم مثلا،
1: بالضبط.
0: أو أخوك الكبير مثلا اشترى لك لعبة.
1: نعم.
0: فهذه التفاصيل البسيطة مع الأسرة،
1: نعم.
0: هي ما تبقى يعني. أما موضوع الوجهة، موضوع مثلا إذا كان الرحلة فيها مساوئ معينة وغيرها، هذه كلها تتبخر من الذكريات.
1: الجغرافيا
0: يعني
1: تتبخر ولكن تبقى المشاعر
0: بالضبط
1: خالدة في الذاكرة، هذا
0: الله
1: الذي
0: الله.
1: يعني يبقى دائما، يبقى دائما في الإنسان.
0: بارك الله فيك. طبعا أكيد هي يعني اليوم الحديث هذا لكي يعني نستكشف مع بعض يعني كيف من الممكن أن نصل إلى نتيجة مرضية لأنفسنا أولا، كون احنا بشر كلنا،
1: تمام.
0: وأيضا للمستمعين الكرام اللي يعني أعتقد كل واحد منهم يواجه تجربة تتشابه مع الآخر، وربما يعني تختلف يعني نوعا ما بناء على تجربة كل شخص بنفسه يعني. فنستقبل مجال المشاركة أيضا على 2-4-6-9-8-1-5-1 ورسائل واتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. بنروح كذا لفاصل قصير، وبعد إن شاء الله تكون لنا عودة في هذا الحوار معك محمود. تشاركنا الزميلة مشاعل، ما أعرف إيش تقول مشاعل. خلنا نسمع قبل مشاعل إيش تقول. تقول يعني الإجازة لابد أن يكون فيها القناعة والرضا يعني. صحيح.

0: وهامت ايش يقول الشاعر؟ لقيته بعد ما قد هام وهامت في مهجته معظم حواسي. زين ويقول لك بعدين مع الانسان خلق نسيان، ترى هذا نسيان نعمه ترى وفايده يعني. والله راحت من بالي الاغنيه، بس من الاغاني الجميله يعني، اغاني من التراث اليمني. محد كما المولى في خلقه سخي، يقول للسماء صبي يقول للسماء صبي وللارض ارتوي.
1: الله
0: شفت كيف؟ هذا بعد نربطها بالمثل اللي قلت، الانسان دائما يعني اذا ما كان يعني خالي من القناعه
1: نعم
0: بيكون مثل الارض العطشه يعني.
1: نعم
0: يعني دائما ترويها ولكن تظل يعني متلهفه المزيد يعني. بارك الله فيك استاذ محمود، محمود الحسيني طبعا اخصائي نفسي، وحديثنا اليوم عن الاجازه والمقارنات والابعاد النفسيه لها. كيف اجازتك ولا مداوم؟
1: كنت في اجازه.
0: عابدين يقول رحمه الله على محمود الحسيني، محمود عبيد الحسيني طبعا عمك.
1: نعم عمي
0: يعني رحمه الله عليه، كان يعني جزء مؤثر جدا يعني من اسره اذاعه سلطنه عمان يعني، واسهاماته في الجانب الاذاعي والدرامي ايضا يعني شيء يشهد. وانت يعني حملت نفس الاسم ما شاء الله عليك، ولكن في مجال اخر يعني، لست ببعيد عن الاعلام ولكن يعني تخصصت في علم النفس ويعني في الهندسه ايضا.
1: نعم.
0: ولك يعني ايضا في الكتابه والتاليف ما شاء الله عليك. كيف مستمر في الكتابه ولا؟
1: طبعا الانسان الذي يقدس المشاعر يعني يظل شاعرا طول حياته.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. وكيف الاجازه معك؟ انا هذا السؤال يهمني ببني عليه المحور القادم ايضا.
1: طبعا هذا سؤال بصفتي شخصيا كمتخصص يعني.
0: شخصيا اجازه طيبه يعني؟
1: طيب الحمد لله رب العالمين. طبعا انا شخص اعيش اجازه بشكل يومي وليس فقط انتظرها انه يعني فتره معينه. انا اليوم بالنسبه لي فتره صباحيه هي فتره عمل، فتره مسائيه هي اجازه. لازم تكون لي نشاط
0: في الفتره المسائيه
1: يعني. نعم
0: واضح واضح. وبصفتك اخصائي نفسي طبعا انا عارف الاجابه يعني، بتقول ان الاخصائي النفسي دائما يعمل حتى في فتره الاجازات، لكن يحاول انه يعني يعني يعني يتلذذ بالانسانيه الكامنه في داخله.
1: طبعا يعني علم النفس حقيقه يعني يجعلك شخصا يعني تعيش كل لحظه، تقدس كل لحظه، تقدس المشاعر الانسانيه، وحريص جدا على انك تعرف منابع السعاده والرضا وتستمتع في كل لحظه تعيشها. هي المعرفه النفسيه حقيقه من اثمن ما يملكه الانسان.
0: نعم. اذا ما تحدثنا عن الشريحه الناشئه، ونتوقع ان يعني اليوم صغار السن المفترض ان التعامل النفسي معهم يعني يكون يعني شيء مختلف وخاص بهم هم يعني يتناسب مع سنهم ايضا. نحن يعني في فتره اجازه وفتره يعني مثل ما قلنا يعني مش فقط الكبار اللي هم يقارنوا ما بينهم يعني، حتى الاطفال احيانا. فكيف نتعامل التعامل الامثل معهم؟ الاساليب اللي تعتقد انها ناجحه ايضا في انها تبعد هذه الاثار السلبيه للمقارنات.
1: طيب طبعا هناك نقطه مهمه كنت حاب اذكرها ونسيتها في المقطع او في الجزء الاول، وهي ما فيما تخص الموضوع المقارنة قبل أن نجيب عن هذا السؤال.
0: أي نعم.
1: هناك عبارة رائعة تقول بأنه المقارنة لا تسرق المال وإنما تسرق الرضا.
0: أوه.
1: تمام. بالتالي إذا حرمت أنت من الرضا حرمت من السعادة. بل أصبح الناس الآن لأجل الوصول إلى المقارنة ولأجل أن يشعروا بأنهم أفضل من الآخرين يتكبدوا الديون. أوه. ويعني مثل ما يقال السعادة التي تشترى بالدين تسدد بالقلق.
0: السعادة التي تشترى بالدين
1: تسدد بالقلق،
0: يعني يكون القلق رفيقك،
1: بمعنى أنك أنت تشتت مثلا تتسلف وتسافر، لكن بعدها بعد ذلك هم الدين وهم القلق يستمر معك. فالسعادة التي تشترى بالدين تسدد بالقلق. طبعا جوابا على سؤالك فيما يخص التعامل مع الناشئة والأطفال فيما يخص موضوع المقارنات، طبعا هو الأصل طبعا المقارنة ليست فقط متعلقة بالسفر. يعني الناشئة لا ما يقارن فقط بالسفر،
0: حتى في الألعاب الإلكترونية مثلا.
1: تماما.
0: يعني أنت يعني مثلا فلان زميلي في الصف مثلا اشتروا له لعبة مثلا.
1: نعم.
0: أو اشتروا له بلاي ستيشن مثلا.
1: بالضبط.
0: فهمت كيف؟
1: تمام بالضبط. فبالتالي المفهوم يعني الإشكالية أعمق من قضية المقارنة بالسفر. طبعا هذا الأمر يعني له أبعاد أو له زوايا كثيرة، من ضمن هذه الأشياء اللي أو الوسائل والطرق هي التوعية للأطفال بمعنى أنه الطفل نخاطب الطفل بمستوى عقليته توعيته، كذلك إشراكه في التخطيط. على سبيل المثال يعني إحنا مثلا مخطط والله إنه بنسافر والله مثلا بعد فترة بعد سنة، إشراك الطفل في التخطيط
0: خليه يبدأ من الحين،
1: من الحين ما يعمل سقط توقعات عالي. فالتعامل مع التوقعات هي قضية النقطة المهمة جدا.
0: زين الحين هذا هل يعني اليوم نقدر نقول بأن السفر أو يعني ونشر التفاصيل هذه على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، الشخص أحيانا يكون ما له يعني ما له بارض يسافر أساسا يعني، أو عنده مثلا مشاغل معينة لكن إلا يسافر في الإجازة حفاظا على مكانته الاجتماعية، أنه كيف فلان يعني ما سافر أو ما سفر عائلته مثلا أو ما راح، هل هذا التصور موجود؟ هل أصبح السفر بسبب حفظ المكانة الاجتماعية مثلا؟
1: يا سيدي، في دائما نقول الإنسان في كثير من الأحيان يرتكب الكثير من الجرائم في حق نفسه لأجل وصول إلى شعور معين. يرتكب الكثير من الجرائم في حق نفسه لأجل الوصول إلى شعور معين، فعلى استعداد بأن يضغط على نفسه بأن يعني يغوص في متاعب لأجل الوصول إلى هذا الشعور، الشعور بالتقدير الاجتماعي، الشعور بالرضا الاجتماعي، الشعور بأن أو أظهر للآخرين بأننا نعيش حياة أفضل منكم. حقيقة هذا موجود لدى الكثير من الآخرين، أنه نحن والله أنا لازم أن أسافر، أنه صورة الناس لي والله يقول أنه راح أو أنه راحت أو أنه سافر أو أنه زوجة يسفرها. هذا موجود وبكثرة نعترف يعني أمانة يعني. بالتالي يعني هذا يعني يسبب مشاكل يعني في حق الإنسان نفسه. وعلى الإنسان أن يعي بنفسه ويعي بهذا الشعور، أن يعي عفوا بالجرائم التي ارتكبها في حق نفسه.
0: يعني هذه يعني تصورك بأنها جريمة يرتكبها الإنسان
1: جريمة
0: في حق نفسه،
1: في حق نفسه
0: يعني بالتالي تصل يعني لهذه الدرجة من الشدة،
1: لهذه
0: يعني
1: الدرجة. لأنه بمعنى ليش؟ لأنه هو السفر يكلفه بشكل كبير من نواحي عديدة. فهو يعني يقسو على نفسه ويرتكب الكثير أو عفوا يتكبد الكثير من خسائر لأجل الوصول إلى الشعور. يعني أنا خلاص سافرت صورت الناس شافوني أنا حسيت بالشعور بالاكتمال.
0: بس هل إذا ما سوى هالأشياء يعني يعتبر أنه يعني هو يشعر بالإحراج مثلا؟ يعني هل موجودة هذه النظرة الاجتماعية؟
1: نعم موجودة، بأننا أقل عن الناس وأنه والله شوف زميتي تسافر أو أنه كذا، فهذه موجودة.
0: موجود
1: المقارنة هي المعيار. الفكرة أنه أنا أريد أوصل للناس أن أنا أعيش حياة أفضل منكم أو أن أنا أعيش حياة بمستوى معين، مستوى من الرفاهية.
0: واضح واضح. احنا بنرجع لمحور الاطفال او الناشئه وكيف نتعامل معهم، ولكن اكيد نتوقف ايضا لفتره اذان العصر، وبعدها ان شاء الله لنا عوده لاستكمال الحديث معك استاذ محمود بن مبارك الحسيني اخصائي نفسي، وحديثنا عن الاجازه والمقارنات.
2: اذاعه الشباب من سلطنه عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صورة الشباب.
1: مستمعينا الكرام، تقبل الله منكم الصلوات وصالح الأعمال. نرجع معكم في المساحة الأخيرة من عمر البرنامج، نجدد الترحيب بكم وبضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمود بن مبارك الحسيني، أخصائي نفسي، حديثنا عن الإجازة والمقارنات والأبعاد النفسية لها. أهلا وسهلا بك مجددا.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: حياك الله. مستمعينا، إذا نستمر معكم في طبعا إعداد وتقديم هذه الحلقة هيثم الزجالي، في المحتوى المرئي إبراهيم المقبالي في التصوير والإخراج المرئي، وفي الإخراج لهذه الحلقة من هناك من غرفة التحكم طبعا عابدين بن محمد البلوشي. أستاذ محمود، نرجع مع المحور اللي توقفنا عنده، موضوع الأطفال.
2: نعم.
1: يعني تهيئة الأطفال، يعني وخلنا نقول التعامل الأمثل معهم فيما ما يتعلق بالمقارنات.
2: نعم.
1: المتعلقة بالإجازة تحديدا. نعم. يعني.
2: حلو. طبعا تولد المشكلة من المقارنة، من التوقعات، بالتالي هي أزمة في الفكر. تمام. إشكالية فكرية، مشكلة فكرية في الطفل. تولدت فكرة بأن ليش أنا ما أعيش حياة اللي عيشها زميلي. تمام. بالتالي يجب أن نبدأ بالفكر، بالحوار، والمقصد من ذلك بشكل أدق هي التوعية. التوعية بأن لكل أسرة وظروفها، وبأنه كذلك يعني العبرة ليست بالمكان، العبرة بالشعور اللي احنا نعيشه كأسرة.
1: نعم.
2: مش بالضرورة أن ننسى أن نروح إلى سويسرا أو النمسا أو إلى أي دولة لكي نكون سعداء. احنا ممكن نكون سعداء ولو كان في كوخ او في بيت. كذلك يعني انا يعني من الواجب على الاب، نسميه ما اعرف نقول الواجب او كذلك على الاب، ان يخطط ولو على المدى الطويل، ان تكون هناك يعني سفره ولو بسيطه الى اي مكان،
1: حتى محليه داخليه،
2: ما حتى لو داخليه،
1: حتى في الولايه يعني نفسها يعني.
2: تماما، هذا جزء من الترفيه يعني. وأنا في تصوري بأنه كلما كان الأب حاضرا بين أسرته مع أطفاله، كلما شعر الأطفال بالغنى، كلما كان قادرا على إضحاكهم، كلما كان قادرا على إدخال السرور في قلب طفله، كلما كان شعر الطفل بالإشباع. يعني الطفل كلما شعر بقرب الوالدين سواء كان الأب أو الزوجة، كلما قلت يعني متطلباته. لأني أنا إنسان مرتوي، مرتبي شعوريا، مرتفي.
1: أيه. يعني هذا توقع له علاقة بثقافة التعامل مع الطفل.
2: تماما.
1: أساسا يعني ممكن أنت تروح مع طفلك لي مثلا يعني خلينا نقول، ما بقول أجمل، بقول أغلى بلد يعني، أو أكثر بلد مثلا تضخما يعني.
2: نعم.
1: مثلا زين، وبلد مثلا بتصرف فيه آلاف ريالات مثلا.
2: نعم.
1: وترجع وما كأن شيء، ما خلقت ذكريات.
2: نعم.
1: يعني مع.
2: نعم.
1: طفلك مثلا.
2: بالضبط.
1: لكن في المقابل ممكن انت تروح لوجهة محلية مثلا.
2: نعم.
1: انزين، وتصنع ذكريات حلوة يعني.
2: نعم.
1: مثلا موضوع انك تشرك الطفل مثلا في طبخ وجبة معينة.
2: نعم.
1: مثلا.
2: بالضبط.
1: في الهواء الطلق.
2: أيوة.
1: مثلا تشرك في فعاليات معينة، انت تكون معه يعني، تعطيه هذا الشعور ان انا معك يعني.
2: صحيح.
1: فأنت هنا خلقت يعني ذكريات، وخلقت يعني تفاصيل سيتذكرها الطفل يعني.
2: بالضبط.
1: هذا الشيء ممكن يعوض يعني
2: بكل
1: الفارق.
2: تأكيد. هي دائما نقول مفهوم الحضور، أن أكون حاضر، أن تكون حياتنا الأسرية حياة غنية بمعنى الكلمة، مثل ما تفضلت، أن نعيش مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الفعاليات كأسرة، نشعر بأن يعني سافرنا، وكأن يعني السفر هو في المقام الأول سفر الروح.
1: نعم.
2: وليس سفر الأجساد. فإذا نجحت الوصول، ما هي الغاية أصلا من السفر؟ هي الترويح عن النفس، هي الترفيه. والترفيه يعني الذهاب إلى مكان ليس هو يعني شرطا يحقق الترفيه ويحقق الشعور بالراحة، بل التفاعل الأسري الجميل اللطيف مع الأسرة هو الذي يحقق هذه الأهداف.
1: نعم. نعم. واضح. عندنا محور أخير تبقى يعني. النساء، وموضوع اللي هو المقارنة.
2: نعم.
1: على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، يعني الحوار اللي مثلا يصير بشكل يومي مثلا ما بين الزوج أو الزوجة مثلا.
2: نعم.
1: بناء على ما شاهدته الزوجة مثلا من صديقاتها مثلا لحضورها لفعاليات معينة مثلا.
2: نعم.
1: سفر، حفلات معينة مثلا.
2: نعم.
1: وغيره يعني من الأمور القابلة للمقارنة يعني.
2: نعم.
1: مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ محمود كيف يعني تلعب دور في خلق فجوة ما بين الزوج والزوجة، يعني تؤثر على العلاقة الأسرية وأساس الأسرة اللي هم الزوج والزوجة.
2: نعم. نعم. يعني في مثل يعني هذه الحالات، يعني الإنسان في عصر التواصل الاجتماعي أصبح فترة الإجازة من فترة يعني ترويح على النفس إلى فترة الإقبال على ضغوطات. مثل ما ذكرت سابقا، وسائل التواصل الاجتماعي، المطالعة مثل المستمرة تسبب انخفاض الشعور بالرضا. وللأسف هناك كثير من المشاكل الأسرية أو الزوجية ظهرت بسبب هذه المقارنة. والله مثلا صديقتي مسافرة، راحت كم مكان وإحنا ما سافرنا، إحنا ما رحنا هذا السنة، إحنا ما رحنا هذه الدولة. كل هذه الأمور حقيقة تسبب ضغوطات للزوج، وبالتالي تؤثر في إحداث فجوة العلاقة. يعني المطالب من المرأة هي أن يعني أن تكون شريك في في في في في الترفيه وفي في في في الراحة النفسية المتعلقة لزوجها، من خلال الانخفاض، ما نقول انخفاض، ولكن من خلال عدم بناء صورة يعني للرفاهية أو السعادة من خلال الآخرين.
1: وهي صورة افتراضية.
2: صورة افتراضية. يعني
1: ما تمت للواقع بصلة أساسا.
2: يعني دائما نقول أنت كل أي شخص في إذا كل أي شخص يعني عملت زوم لحياته راح تتمنى حياتك أنت تبقى مثل ما حياتك أنت. كل شخص أنت معجب بحياته أو منبهر بحياته، حاول تعمل زوم لحياته راح تقول لا، حياتي أفضل.
1: والأفضل يعني أنك أنت تبتعد أساسا عن هذا الزوم وتبتعد عن هذه المراقبة. ويعني خلنا نقول المثل اللي يقول من راقب الناس ما تهمن. ليش يعني من البداية أنا أساسا يعني أهتم للآخرين أكثر من اهتمامي بنفسي يعني
2: بالضبط.
1: أو لحياتي الخاصة مثلا.
2: وكل ما كان هناك حوار بين الزوجين فيه انصات، فيه صراحة. طبعا في كلمة رائعة، المشاكل، كل المشاكل الزوجية والاجتماعية والعاطفية تنحل بالوضوح والصراحة. كل ما كان في حوار صريح، كل ما كان في شفافية تفاهم وانصات من قبل الطرفين، ما راح توجد مثل هذه المشاكل، مثل هذا المقارن. النقطة التفاهم. التفاهم، المراعاة يعني. وطبعا احنا ما دائما نعقل اللوم على الزوجه باننا يعني اكيد لك الحق يعني انك تتمني وتسافر وتعيش يعني، لكن كذلك للرجل يعني من واجب اتجاه اسرته انه يكون المسؤول
1: عن رفاهيه
2: الاسره، بالتالي انه يخطط انصطاع ولو بعد سنتين بعد فتره، يعني يكون هناك نوع من الجدول الواضح، الصورة
1: المعنى
2: بالضبط، خطة واضحة وعلى ضوءها أنه يعني تحقق الأمنيات هذه. فأصبح الآن الرجل مسؤول عن سعادة زوجته وأبناء. أن تكون أب فأنت مش فقط المسؤول عن الجانب الاقتصادي، أنت مسؤول عن الجانب النفسي. وأنت الآن أصبحت بفضل مواقع، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، أنت محمل بأعباء كثيرة.
1: صحيح.
2: بأعباء أنك تصنع حياة ما تريد طفلك بكرة يروح المدرسة يحس النقل عن الناس. فهذا الارتفاع المعايير يعني خلق نوع من الضغوطات وخلق مشاكل أسرية واجتماعية. دائما ما نقول بأن السعادة الزوجية والسعادة الأسرية لا تبنى من خلال أنه والله نذهب إلى أماكن أغلى أو إلى فنادق أفخم أو إلى كافيهات.
1: لا تبنى على الماديات،
2: لا تبنى على الماديات، وإنما تبنى على العلاقة. كل ما نجحت في بناء علاقة مع شريكي، مع ابني، مع أختي، مع أخي، كل ما نجحت في بناء علاقة ناجحة فأنا أستطيع بأن أكون أسعد من الآخرين.
1: بارك الله فيك أستاذ محمود، سعدنا كثيرا يعني بهذا الحوار معك. رسالة يعني من القلب إلى القلب، يعني منك إلى من يستمع إلينا في هذه اللحظات في موضوع المقارنة، يعني رسالة ختامية في حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب، إيش حاب تقولهم؟
2: في هذه النقطة بالتحديد أذكرهم بالمفهوم بأنه لا تبحثوا عن التقدير الخارجي، لا تبنوا حياتكم بناء على رضا الآخرين وعلى أنه تباهي الآخرين. عيشوا حياة حقيقية، أنصتوا لمشاعركم، كونوا قريبين من الناس القريبة منكم. البحث عن رضا الآخرين هي مثل البحث عن الماء في السراب، لن يتحقق يوما أو يتحقق، ولكن ستظل في حالة تعطش مستمرة لرضاهم أو للسعي لكسب إعجابهم.
1: غاية لا تدرك،
2: لا تدرك، لا رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن رضا الشريك، رضا الأخ، رضا الأب غاية تدرك. القناعة كنز لا يفنى، هي تعريف السعادة والرضا. الرضا.
1: بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ محمود بن مبارك الحسيني أخصائي نفسي، حديثنا معك كان طبعا ماتع حول موضوع المقارنات والإجازة، ونتمنى إن شاء الله إجازة سعيدة للجميع
2: إن شاء
1: كل
2: الله.
1: من يسمعنا إن شاء الله
2: إجازة سعيدة، ونقول للآخرين بأن يعيشوا الإجازة في الداخل قبل الخارج.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا لك، وشكرا أيضا للمستمعين الكرام، شكرا لكم على طيب الاستماع. كذا يعني نختم معكم هذه الحلقة من برنامج صوت الشباب، لكن برامجنا بكل تأكيد تستمر عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب. إلى أن نلقاكم بحول الله في مواعيد قادمة، كونوا بخير، وتقبلوا أطيب تحية من طاقم العمل هيثم الزديالي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، إبراهيم المقبالي في النشر الإلكتروني والمحتوى المرئي، وإخراج هذه الحلقة طبعا للزميل عابدين بن محمد البلوشي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. الأرجنتين كامبيون ديال الموندو. الأرجنتين كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفش.
3: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: وحشني جوك وفي البال توك يا مالك الروح تامر سموك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا في رحلة جديدة تجمعنا سوا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان في برنامج استوديو 5. اليوم الثلاثاء 22 محرم 1448 للهجرة، الموافق لسابع من يوليو تموز 2026. شفت شلون صوتي باين عليه الحزن؟ يعني مونديال من غير كريستيانو صراحة ما له طعم. واليوم ايش تتوقعوا، ميسي بعد بيواصل ولا بعد باي باي؟ ولا محمد صلاح؟ اي لا لا لا، اظن ما اعرف، بس لان يعني دام البرازيل طلعت يا جماعة، كرواتيا طلعت، أكثر منتخب قلبي عورني عليه لأنه قاتل في الملعب بالفعل كرواتيا، وايد كانت مباراتهم حلوة، بس هذا نفعل، هذه هي الكرة، لازم واحد بيفوز، واحد بس اللي بيفوز، فعادي يعني بالنسبة لهم، متعودين. لكن تعرفوا الجماهير لما يكونون مرتبطين ب المنتخب أو بلاعب معين، وايد يحسوا بالإحباط، يحسوا بضيق، ويحسوا ما أعرف يعني إيش أقول. لكن في النهاية يعني لازم تكون روحكم رياضية، مثل الدنيا تحديدا، يعني يوم حلو يوم مر، يوم ربح يوم خسارة، لكن في النهاية الإنسان يواصل حياته ويستمر في أداء واجبه كما ينبغي، وفي النهاية يعني كرة مدورة وإنا يعني كروية، ما لها أساس. إنزين، اليوم أكيد الكل في انتظار هذه المباراة، يعني المنتخبات العربية يعني تقابل منتخب قوي جدا، يعني المغرب تقابل فرنسا، يعني فرنسا من المنتخبات المرشحة.

احنا نفوز. هذا ما شفناه في، انا بصراحة ما شفته في منتخب البرتغال تحديدا، يعني خاصة لما تجي الكرة او كريستيانو سي ار 7 انه هو الاقرب انه يعني يسدد، لا ما يعطوا. حسيت كذا، ما أدري بعد إذا أنتوا حسيتوا نفس هذا الإحساس ولا لا. المهم ما علينا، ما نعور رأسنا، دا منتخبنا ما معاهم، لكن يلا إحنا نشجع المغرب ونشجع مصر. تفضلوا معنا في استديو 5، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج في رؤية للمنتصر بالله بن محمد العمري.

أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا. اليوم حلقتنا بتاخذ شقين، شق صحي وشق اجتماعي. يمكن يكون بيننا شخص يعرف تفاصيل الجميع، يسمع شكواهم، يواسيهم ويعطيهم من وقته وطاقته من غير أي تردد، لكن في المقابل هو نادرا ما يجد من يسأله كيف حالك أنت؟ في السنوات الأخيرة بدأ يتداول مصطلح متلازمة الصديق المستمع لوصف الشخص اللي يتحول إلى الملجأ الدائم للآخرين، حتى يصبح التعاطف والاحتواء سببا في استنزافه عاطفيا ونفسيا. ورغم أن هذا المصطلح مو بتشخيص طبي رسمي، لكن يعني يصف نمط من العلاقات يعني قد يفقد فيها الإنسان توازنه لما يمنح أكثر مما ياخذ. في حلقة اليوم نتساءل يعني هل الاستماع للآخرين فضيلة ممكن تتحول إلى عبء؟ كيف نحافظ على إنسانيتنا وتعاطفنا من غير ما نستنزف أنفسنا؟ وين تنتهي حدود الدعم وتبدأ أهمية حماية صحتنا النفسية؟ هذا اللي راح نناقشه اليوم إن شاء الله مع ضيفتنا الدكتورة نجمة بنت سعيد السريرية، حتى نفهم كيف نبني علاقات صحية تقوم على التوازن لا على الاستنزاف. في حلقة اليوم أيضا بنستضيف اختصاصي التغذية والتنحيف محمد حسن. من زمان ما استضفناه، أكثر يمكن من 3 شهور. نبغى نسأله أيهما أفضل، الشاي البارد أم الشاي الساخن، القهوة الباردة أم القهوة الساخنة؟ في الصيف البعض متعود أنه يشرب قهوة، بس الجو حار يعني يسويها آيس كوفي على سبيل المثال أو آيس تي، يستبدل الساخن بالبارد. هل يؤثر على يعني مكونات القهوة، على مضادات الأكسدة اللي موجودة فيها، حتى على السعرات الحرارية إن وجدت؟ كل هذه الأمور إن شاء الله راح نسأله. وأيضا لا تبخلوا علينا بمدخلاتكم على 24-698-1511، رسائلكم على 72-44-2009. وزين نسمع توقعاتكم اليوم أيضا على مباراة مصر والأرجنتين اللي بتكون إن شاء الله الساعة 8. كأنه من وقت في مباريات تلعب الساعة 8 منتصر، ما دائما صح، كله من 9 وطالع المباريات. يعني مباراة أمريكا أمس مباراة أمريكا يعني ما أعرف إيش أقول، بس فريق ضعيف الصراحة، فريقهم أبدا مش قوي، وهذا بعد بواسطة من الرئيس مدخلين المطرود أو وجهة نظره. يعني لما شاف المباراة قال أنه أنا ما أشوف أنه عليه خطأ، وهذا لاعب مهم أنتوا ظلمتوه. بعد إيش سووا يعني؟ يردوا طلب حق ترامب؟ ما يصير، رجعوا لعب لكن ما فازوا. المهم هذا موضوع حلقتنا، نتواصل ويانا. أذكركم من جديد بالأرقام على 24-698-1511، رسائلكم 72-44-2009. بعد هذا الفاصل إن شاء الله بنكون مع أهم الأحداث التي جرت في 7 يوليو.

أهلا وسهلا بالجميع، خلونا نتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم. في 7 من يوليو تموز 1798 الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها. 1863 بداية الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، وكانت تكلفة الإعفاء من الخدمة العسكرية تقدر ب$100. 1937 وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية، وهي التي مهدت لدخول اليابانيين للعاصمة بكين. نفس العام تقرير لجنة بيل يوصي بتقسيم فلسطين، وكان ذلك أول توصية رسمية للتقسيم في تاريخ فلسطين. 1951 بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة، وعام 1965 بداية البث التلفزيوني في المملكة العربية السعودية. في مثل هذا اليوم من عام 1969 إصدار مرسوم اللغات الرسمية بكندا، والذي بموجبه يتم إقرار المساواة في استخدام اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في جميع أركان الحكومة الفيدرالية. 1978 استقلال جزر سليمان على المملكة المتحدة. في مثل هذا اليوم من عام 1986 الحكومة الأردنية تصدر قرار بإغلاق مكاتب حركة فتح في الأردن بعد توتر العلاقات بين الملك حسين ورئيس الحركة ياسر عرفات. 1994 قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بالقوات الحكومية تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية، والتي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين. 2005 هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنيا وجرح حوالي 700 آخرين. 2007 انطلاق الحراك الجنوبي في جنوب اليمن للمطالبة بفك الارتباط من الشطر الشمالي في اليمن وإنهاء الوحدة اليمنية. 2009 تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس. 2012 الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969. 2013 النسخة 27 بعد المئة من بطولة ويمبلدون تنتهي بفوز ماريون بارتولي ببطولة فردي السيدات وأندي موري ببطولة فردي الرجال. 2019 منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز كأس كوبا أمريكا 2019، محققا بذلك اللقب 9 له في البطولة بعد تغلبه على منتخب بيرو ب3 أهداف لهدف. 2025 حريق في مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة يودي بحياة 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين، ويؤدي لانقطاع مؤقت لخدمات الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق في مصر. نفس العام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، تماشيا مع إزالة العقوبات الدولية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق عيد الاستقلال في جزر سليمان، عيد تاناباتا في اليابان، عيد القرويين في تنزانيا، واليوم العالمي للشوكولاتة.

0: تحياتنا للجميع مستمعينا. مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الإقبال على الشاي والقهوة، الشاي المثلج والقهوة الباردة، أما الآخرون يفضلون الشاي والقهوة الساخنين على مدار العام. لكن يبقى السؤال، هل تختلف الفوائد الصحية بين المشروبات الساخنة والباردة؟ هل تؤثر طريقة التحضير ودرجة الحرارة في كمية مضادات الأكسدة والكافيين؟ والأهم، ما الخيار الأفضل للصحة؟ يعني تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الساخن والمثلج يقدمان فوائد متقاربة إذا كانا غير محلين، يعني ما فيهم تحلية، مع اختلافات بسيطة في محتوى مضادات الأكسدة تبعا لطريقة التحضير، بينما يعتمد تأثير القهوة أيضا على أسلوب التحضير والإضافات المستخدمة. يسعدني جدا استضافة اختصاصي تغذية وتنحيف محمد حسن من Expert Nutrition. أهلا وسهلا فيك. أوكي نعم، بالي على الخط. عادي، يعني أنا حطت لك الرقم غلط. منتصر يرن، لأن تعرفوا لما أنا أنقل الرقم من موبايلي لجهاز الكمبيوتر لازم أغلط في رقم، فيتصلوا يتصلوا، أحيانا نتصل في ناس ونأذيهم، بعدين نكتشف شنو، أني أنا ما أعطيتهم الرقم غلط. فتعودت أنه عادي يعني أنه يكون الرقم غلط لما أعطيهم، فأحطه يعني في الإعداد. بس الرقم صح، أهم شيء. انزين، نقرأ شوي رسائل لما يجهز الاتصال. مساء الخير أم سعيد، إن شاء الله منتخب مصر بيفوز اليوم، عندهم ميسي عندنا محمد صلاح. أوكي، إن شاء الله بيفوز منتخب مصر 2-1. أستاذ محمد مساء الخير.
1: يا مرحبا، مساء النور،
0: كيف حالك؟
1: والله مشتاقينكم، مشتاقين لمتابعينك، ما شاء الله عليكم.
0: شو الدنيا وياك؟ شو اخبارك؟ ايش مسوي؟ كيف الاهل؟
1: والله مشغولين بكأس العالم، ان شاء الله نفوز.
0: تشجع مصر ولا المغرب ولا اي منتخب؟
1: والله الاثنين، يا مغرب يا مصر، غير الباقي خلاص.
0: المهم منتخب عربي يشيل
1: اكيد لازم.
0: الكاس باذن الله، باذن الله تعالى. اهلا وسهلا فيك.
1: يا مرحبا.
0: اليوم نتكلم عن الشاي والقهوة، إذا كانت باردة وإذا كانت ساخنة، هل الساخن أكثر فائدة من المثلج أم إيش الفرق بينهم؟ خلنا نفهم الموضوع، تفضل.
1: تمام، الآن الشاي أنواع.
0: بس كأن صوت كثير بعيد أستاذ محمد، لو تقرب لي شوية الصوت.
1: الآن الشاي أنواع، والقهوة أنواع. يعني لما تكون الشاي الأخضر مختلف عن الشاي الأحمر، وكمان لما تكون القهوة الخضراء مختلفة عن القهوة المحمصة. فإذا كان عندنا التحميص، هذا التحميص بيؤدي إلى تعريض المادة لدرجة حرارة مرتفعة، فبيؤدي إنه تكون المواد متشابهة ما بين درجات التحميص، يعني في تحميص خفيف، في متوسط، وفي عالي. فإذا استخدمنا هذه القهوة كمشروب كان بدرجة حرارة عالية مع تحميص عالي أو بارد، بيكون الفرق فقط في مدة النقع. يعني إذا بدنا ننقع الأشياء بمية باردة راح يكون كمية المواد اللي تتحلل بالماء أقل، ولما ننقعها لفترة طويلة بتكون أكثر. لكن الماء الحار على طول بيكون ذوبان المواد فيه أسرع، يعني نسبة الحموضة بتكون أعلى وكمية الأنتي أكسيدنت بتكون أعلى في التحميص الأعلى وفي الحرارة الأعلى. مع اعتبار مدة النقع، إذا إحنا نقعنا بمي بارد لفترة معينة بيكون عندنا الأنتي أكسيدنت شوية أقل، وبس ما بيكون في حموضة، بتكون مستساغة أكثر غطاء، يعني ما بتسوي حموضة أثناء تناولها. القهوة الخضراء لا، القهوة الخضراء يجب أنه ما نعرضها لدرجة حرارة عالية، لأنه الزيوت العطرية الموجودة فيها راح تتفكك. وكمان الشاي الأخضر يجب أن لا نعرضه إلى درجة حرارة عالية حتى ما تتفكك الزيوت العطرية اللي داخله، لكن لازم نحافظ على مدة نقع أطول لهذه المنتجات الخضراء.
0: يعني أنت تتكلم عن الشاي الأخضر الطازج أو عالي الجودة خلينا نقول، لكن احنا يعني الأغلب يستخدم الشاي الأخضر يا أنه يكون في أكياس الشاي أو أنه ورق. يعني هل هذا اللي تقصده أستاذ محمد؟ يعني على أساس
1: نعم
0: أنه
1: صحيح، حتى
0: هو
1: المجفف، ما هو المجفف الشاي الأخضر المجفف ما تعرض لحرارة عالية، فهو عادي، هو يمشي عليه نفس الشاي الأخضر الفريش الطبيعي. فإذا
0: اوكي
1: إحنا استخدمنا الماء الحار فيه، الأشياء اللي داخله تتكسر، الزيوت العطرية راح تتكسر. أما الشاي الأحمر أوريدي هو ما في زيوت عطرية كثيرة، فبنعتمد على مادة الكافيين الموجودة فيه والأنتي أوكسيدنت اللي مركزة بتكون فيه.
0: اوكي الحين فهمت. طيب هذا بالنسبة خلينا نتكلم عن الشاي. القهوة أيضا يمكن شوية يعني البعض مثلا اللي خبير في صناعة القهوة أو تحضير القهوة خلينا نقول بمعنى أصح، يقول لك مثلا في نوعية من القهوة تحتاج درجة حرارة معينة. انقطع الاتصال منتصر. ما أعرف إيش عندنا، شوي عندنا مشاكل فنية إحنا مع الاتصالات، ما أعرف إيش فيه إحنا، لأننا قاعدين نتهيأ للانتقال إلى ذاك الاستديو الفخم اللي فيه أحدث الأجهزة، أحدث التكنولوجيا، ديكورات جميلة، فعشان كذا شوي عملية الانتقال
1: نعم
0: عادي. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: لا معك، شكله في مشكلة في الصلاة اليوم عندكم.
0: الظاهر كذا. انزين الحين احنا تكلمنا عن انه القهوة اذا كانت باردة تحتاج مدة نقع اكبر، الحموضة تكون اقل، ومضادات الاكسدة ايضا تكون في حالتها الطبيعية، صح هذا اللي انا فهمته؟
1: نعم، بتكون مضادة الأكسدة أقل. أما
0: اقل.
1: أيوة صح.
0: أقل. طيب في بعض الأشخاص اللي يتقنوا تحضير القهوة خاصة يقول لك القهوة حتى لو كانت ساخنة لا تتحمل درجة حرارة عالية، يعني تتراوح ما بين 70-75 فقط، هل هذا الحديث صحيح حتى نحافظ على طعمها وعلى يعني الفوائد اللي فيها؟ ما أعرف يعني إذا كان هذا الحديث صحيح أم لا.
1: هو بالتأكيد الإنسان المتذوق هو بيحدد نسبة التحميص الموجودة فيها وكمية الحرارة اللي لازم تغلى عليها، هذه بتكون بس للذوق، ولكن كل ما زادت الغليان للقهوة هي ما راح توصل لدرجة حرارة أكثر من 100، لأنه المية بتتبخر على درجة حرارة 100، فلا يمكن إنه يصير أي مشاكل للأنتي أوكسيدنت الموجودة، لكن الحموضة بتزيد. كل ما زاد الطبق الحموضة راح تزيد أكثر والطعم راح يتغير، فهو بتصفي أذواق.
0: يعني احنا القهوة العمانية نخليها فترة طويلة يعني تغلي مع الماي لما نحس انها تسبكت بعدين نطفي عليها النار، هل هذا يقلل من فوائدها او قيمتها الغذائية ان صح التعبير ايضا؟
1: لا بالتأكيد، لا ما بيقلل أبدا، بالعكس بيزيد كمية الأنتي أوكسيدات الموجودة، لكن بيزيد الحموضة فيها. الإنسان اللي ما عنده حموضة وما بيعاني أو بيحب هذا الطعم عادي، ما في عنده أي مشكلة يستخدمها.
0: طيب إيش الأخطاء اللي عادة يقع فيها الناس لما يحضروا الشاي المثلج؟
1: الناس قاعدين بيحضروا الشاي المثلج بطريقة خاطئة، بحيث إنه ما بينقعوه لفترة طويلة، وقاعدين يستخدموا نكهات وما قاعدين يستخدموا الشاي الحقيقي الأصلي. الشاي الحقيقي الأصلي ممكن تنقعه أكثر من مرة، يتجاوز إلى 5 مرات من تستخدمه. فعندنا الأشياء المقلدة الموجودة ممكن يستخدمها أو ممكن يستخدموا نكهات كثيرة. فلذلك عدم استخدام نكهات، عدم استخدام السكر في تحضير الشاي المثلج، لأنه راح يزيد السعرات الحرارية الموجودة فيها ويرتبط مع الأنتي أوكسيدنت وما يخلي الجسم يمتص عادة هذه السكريات العالية.
0: طيب هنا عندي سؤال أيضا، أيهما ألطف على المعدة، القهوة الساخنة أم كولد برو؟
1: بالضبط، الكولد هي بتكون أفضل على المعدة للناس اللي عندهم حموضة وعندهم مشاكل بتكون هي أفضل ومرطبة أكثر.
0: نتكلم عن الترطيب إذا أستاذ محمد، يعني أيهما أفضل لترطيب الجسم في فصل الصيف تحديدا، الشاي أم القهوة؟
1: أكيد الشاي، لأن الشاي كميات الكافيين اللي فيه ليست ذائبة، بحيث أن الجسم ما بيقدر يمتصها جميعها، لكن القهوة مكثفة أكثر ويمتص الجسم كل الكافيين، فهذا الكافيين بيزيد من ضربات القلب وبيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم. لكن الشاي بيكون ألطف، والشاي الأخضر هو الألطف دائما.
0: جميل. طيب الكمية الآمنة من الشاي والقهوة للحصول على الفوائد الصحية بدون آثار إيجابية آثار جانبية؟
1: إذا كان الشاي الأخضر ما عندنا كمية محددة، حتى لو 3-4 أكواب باليوم بيكون أفضل، لأنه ما في أي مشاكل ولا أي أضرار. الشاي الأحمر والقهوة إحنا عادة بنقول كوب واحد باليوم، يعني هو يعتبر 250 مل يوميا، محضر بالطريقة الصحيحة، يعني ما يكون مكثف زيادة.
0: طيب بإضافة الحليب أو الكريمة أو منكهات أخرى، سيرب أحيانا يحب الناس مثلا يخلطوا أكثر من نكهة، هل ممكن يعني يعطينا يؤدي الغرض صحيا أم لا؟
1: بالتأكيد المواد المضافة على القهوة أو الشاي راح تغير من خصائصه تماما، وتمنع امتصاص المواد الموجوده فيه، خصوصا الحليب ما بيخلي الانتي اوكسيدنت يمتص ابدا، يعني بيتكتل عليها ويمنع امتصاصها، هذا واحد. اما السيرب هو اصلا ماده كيميائيه، واحنا بنحذر من استخدام اي منكهات، ولذلك احنا بنحذر من الثري ان ون، بحيث انه هم بيحطوا عليها اكثر من 21 ماده مضافه. حتى يطلع الطعم بالشكل المطلوب هذا. وهاي المواد المضافه هي مواد كيميائيه وبتاثر على الجسم، وكان لنا حلقه حتى بالتلفزيون العماني عن هذا الموضوع،
0: حتى احنا تكلمنا عنه في واحده من الحلقات اتذكر.
1: صحيح،
0: الكريمه لما تضاف.
1: ايوه، هذه المواد بنعتبرها مواد خطيره. لكن القهوه مفيده والشاي مفيد، والشاي الاخضر هو الاكثر فائده، والقهوه الخضراء.
0: مع السكر؟
1: بدون السكر. احنا يعني القليل من السكر اللي ما عنده سكري او ما بيحب ينزل وزنه يكفي، دائما الاكثار من السكر هو غير جيد دائما، لكن للطعم لابد ممكن استخدامه.
0: يعني مثلا احنا ايش نسوي، كيف نتعامل مع الشاي؟ كأن احنا قاعدين نشرب شاي وقهوة، الكوب الاول شربوا فيه سكر، الكوبين الثانيين من غير سكر، يعني كأن اكلتوا شاي حلو والحين تبوا شاي مثل القهوة على اساس نشيل السكر. هذه الطريقة على فكرة نافعة، يعني انا واجد تنفع معي، ما ادري انتوا بالنسبة لكم كيف، شو رايك؟
1: يعني هو بالضبط أن الواحد ما يستخدم كميات سكر كبيرة، كميات معقولة، يعني ملعقة مثلا على الكوب يكون مناسب، ما في داعي أن يكون الطعم شديد الحلاوة لهذه الدرجة، وما في يكون طعم، ما في داعي يكون طعم مر تماما. أما القهوة مرة، لا لازم العربية لازم تكون مرة.
0: طيب في بالإمكان أن احنا ننقع القهوة والشاي لفترة مثلا بإبريق في الثلاجة، ويكون هذا مركز ونستخدمه عند التخفيف، هل هذه الطريقة ممكن تنجح؟
1: ممكن وصحيحة جدا، لأنه احنا بالعادة لما نستخدم الشاي لمرة واحدة ونكب الباقي، هو أصلا بيكون فيه مواد كثيرة لم نستخدمها وتروح يعني بدون استخدام، لذلك إذا نقعناها أكثر راح نحصل على كمية أكثر من الأنتي أوكسيدنت الموجودة فيه، ويكون الأمر مركز أكثر، وهذا الأفضل. يعني
0: نعاملها معاملة المتة
1: بالضبط.
0: نزيد لها ماي كل شوية. نعم. شكرا لك على هذه المعلومات أستاذ محمد حسن من إكسبرت نيتريشن، نتمنى لك كل التوفيق، وشكرا جزيلا لك من جديد، حياك الله.
1: بارك الله فيكم، وإن شاء الله دائما مواضيعكم الرائعة، والسمت كل واحد الآن كلنا نشرب قهوة.
0: الله يسلمك، حياك الله.
1: الله يسلمك،
0: مع السلامة، حياك الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أهلا وسهلا بالجميع، ونمسي عليكم بالخير، واللي في سيارته ويخلص مشاويره انتبه في الطريق، ولا تستخدم الهاتف أبدا، يعني مش بس عشان سلام، مش عشان ما أقول يعني الكاميرات الجديدة تصورك وتسوي لك مخالفات إلى آخره، لكن موضوع سلامتك وسلامة الآخرين. أحيانا الواحد ما ينتبه يعني الطريق واقف قدامه هو يسوق ويكتب رسالة إلى آخره، فانتبهوا، لأنه يعني هاليومين شوي الشوارع زحمة، إجازة وكذا، البعض جاي مسقط يتمشى، والبعض الآخر هناك في محافظة ظفار حيث الجمال والخضرة. تعرفوا من أفضل المواسم اللي الواحد ممكن يستمتع فيها في الخريف في بدايته. ليش نقول في بدايته؟ بإمكانك تطلع الجبل بكل يعني سهالة وما في ضباب، بتشوف المسطحات الخضراء، الأماكن ما فيها ازدحام، تكتشف بنفسك الأماكن السياحية الجميلة اللي عاملينها بلدية أظفار مشكورين، كافيهات، سكويرات جديدة، في أشياء وايد حلوة عاملينها هذه السنة. إن شاء الله بكرة بيكون معاي زميلنا محمد المهري حتى ياخذنا كذا بجولة إلى صلالة. فيعني اللي موجود هناك يتمشى ويستانس بالأجواء الحلوة والاستثنائية هناك، يعني توصل له صور في السوشيال ميديا نقول ما شاء الله كأنه الخريف بكر هذه السنة. إن شاء الله بيكون عندنا برنامج شباب والخريف بيبتدي وياكم تاريخ 15 الشهر. الفريق الأول أظن بتكون مريم البداعي مع علي صعر، إذا كانت يعني معلوماتي صحيحة، فإن شاء الله تقضوا معهم أيضا وقت جميل وممتع، ودائما خريف أظفار شيء ثاني.

0: شبة النار عاد بصعوبة نشبها في الخريف لما تولع، يعني لأنه يكون أحيانا رطب فصعب أنه يشب النار. حياكم الله مستمعينا، إيش توقعاتكم لمباراة اليوم بين المنتخب المصري والمنتخب الفرنسي الأرجنتيني عفوا؟ من تتوقعوا بيفوز؟ كم الأهداف؟ هل محمد صلاح بيسجل ميسي العرب ولا لا؟ 2-4-6-9-8-1-5-1، واللي حاب أيضا يشاركنا على موضوع حلقة اليوم، أي نوع من الأصدقاء أنت، المستمع أم المفضفض؟ معنا أول مداخلة. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا بقيصر.
1: كيف حال سعيد؟
0: الله يسلمك ويعافيك، يا مرحبا، كيف حالك؟
1: كيف سيف الهلال والمدير وعبد الرحمن، كلكم بخير.
0: الله يسلمك، كلهم بخير إن شاء الله.
1: عافيكم،
0: حياك الله.
1: حياكم.
0: ذاك الأسبوع أسألهم قيصر عن أسماء المواليد، قالت تساميهم صعبة ما تعرفهم.
1: تعرفين خوفت من حيث ابناتها. مرة ثانية تخبرت إن شاء الله.
0: الله، أنت بعد ما تعرف أساميهم؟
1: يقول أحد ضياء القمر، ضياء الشمس، واحد
0: ضي القمر، ضي القمر أظن، صح؟
1: هي بكم كذا،
0: أي سمو ركب ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: حياك الله أبو قيصر، كيف حالك؟
1: الحمد لله، تقهويت وهذا.
0: أي تقهوينا الحمد لله.
1: شربتوها قهوة.
0: شاي شربنا.
1: شاي.
0: أيوة.
1: عبيت سيلاني، قهوة سيلاني.
0: أي بالنا والله.
1: نمونتين سيلاني، أدهم وصفر. حبة أصفر وواحدة دهنك.
0: السيلانية؟
1: هي سيلانية.
0: آه.
1: أو يجيبوها من زنجبار ومن اليمن. هي ويبيعوها إن يخطوا في البيوت وهذا.
0: أيوة.
1: ونص سيلانية.
0: ما شاء الله، ما شاء الله.
1: حياك
0: الله. أبو قيصر، أبغيك تجرب القهوة اليمنية إذا حد يعني يجيب لك منها.
1: نعم.
0: حبوبها صغيرة.
1: إيه
0: لكن بمجرد ما تحمصها شوف ريحتها كيف تشل البيت ما شاء الله.
1: إيه صحيح، أو يجير على اليمن يبيعوها، لكن في هذا من يتنقل من بلد حال بلد أحيده
0: زمان. أيوة صحيح،
1: في زمان في قونية في سبحان الله. الله الحمد لله، نعمة كله خير إن شاء الله.
0: صحيح، الحمد لله.
1: أحسنت.
0: سمعنا صوتك وانت بخير، شكرا لك يا ابو قيصر، حياك الله. سلم لي على الاهل. حياك الله، يا مرحبا. زمان لما كانوا يحملوا القهوه في اليواني على ظهور الدواب، وتعرفوا لي ما توصل لهم فتكون ريحتها كريهه، فالعرب ايش كانوا يسووا؟ كانوا ينكهوها بالهيل عشان تروح هذيك الريحه وتبقى لهم ريحه القهوه. معنا سالم بو سعيدي، مرحبا.
2: سهلا ومرحبا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأتمنى أنكم تقضون أوقاتا جميلة وشيقة.
0: نعم إننا كذلك السلام. الحمد لله. وماذا عنك يا سالم؟
2: والله حاليا طالع إجازة مع أخي العزيز محمد بن يوسف العبد الله من دولة قطر.
0: ما شاء الله، حياهم الله.
2: الله يحييك ويبقيك لناسك وأحبابك.
0: تسلم.
2: الله يسلمك.
0: وين مقضين الإجازة يعني؟ إيش تسووا؟
2: والله حالياً في ولاية نزوة. نعم.
0: عاد ما شاء الله الداخلية في فصل الصيف كلها أمطار وجو غائم وأجواء جميلة تبارك الله.
2: نعم، أنا زميلي من نوع اللي يعشق القهوة، فكنا مستمعين للضيف وهو يتكلم عن القهوة والشاي.
0: نعم.
2: يعني هو من عشاق القهوة، يعني أكاد في اليوم يشرب 9 مرات قهوة، سواء كان الكولد برو أو الحارة.
0: ما شاء الله عليه.
2: نعم،
0: يمكن هذه عادة مش حاجة، في فرق ترى، في عادة وفي حاجة، يعني احنا شوية نبطل العادات اللي مش كويسة عشان ما تستوي عادة.
2: بس أنا كان نفسي أسأل الضيف هل هذا مضر، يعني كثرة شرب القهوة؟
0: طبعا أنا سألت هذا السؤال، ما أدري إذا انتبهت معي ولا لا.
2: لا، إحنا كنا طالعين من الفندق.
0: يعني قال يعني من كوبين إلى 350 ملي عنده في اليوم يشرب،
2: يعني ما شاء الله.
0: يعني إذا الكوب 100 ملي يعني عنده من 2 إلى 3 مرات، هذا بالنسبة للقهوة. أما الشاي الأخضر بإمكانه يشرب 4 أكواب، ما في مشكلة.
2: بالضبط، هو يحتاج لنا كده دورة في الإتيكيت في كيفية شرب القهوة وكذا.
0: هو مو موضوع إتيكيت، موضوع يعني حاجة. أحيانا
2: نعم
0: الإنسان لما تحسه أنه خلاص ما قادر يستوعب الشيء اللي أمامه وكذا، يحس أنه طاقته نزلت، يبغي شيء يعمل له ريفرش،
2: بالضبط، لأنه في بعض
0: فيحتاج
2: الناس
0: قهوة. أيوة
2: يشربوا قهوة يعني 3 أيام ما يجيهم نوم بسبب القهوة، يقول لي أنا شربت قهوة ثقيلة. فلازم أنت تعرف شو أن القهوة اللي تناسبك عشان ما يعني ما تسهر في الليل، أو أنك ما
0: لأن
2: تأخذ كمية
0: الكافيين
2: كافيين
0: هو
2: كبيرة.
0: يعطيك طاقة، يخليك نشيط الكافيين.
2: بالضبط،
0: أيوة، فهو يفضل أنه قبل النوم على الأقل ب4 إلى 5 ساعات ما حد يشرب أي نوع من أنواع المنبهات.
2: بالضبط كذا.
0: صحيح، يلا أنصح أنت عشان صحته، لا تخليه يشرب هالكثر قهوة.
2: إن شاء الله. بس الحين الإنسان لما يصاب بالحموضة في نفس اللحظة، شو الشيء اللي لازم يسويه عشان يحل مشكلة الحموضة؟
0: والله إذا الواحد، أظن أنا أشوف مو بدكتور بس أتكلم عن تجربة، اللي ما
2: نعم
0: عنده مشاكل في المعدة وما عنده مشاكل لاكتوز ولا القولون العصبي، بإمكانه يشرب شوية حليب، ممكن
2: نعم
0: إنه يعادل الحموضة اللي عنده، وياكل مثلا خيار. الخيار نفس الشيء فيه نسبة كبيرة من الماء، ممكن يمص الحموضة.
2: بالضبط. بس من وين يلاقي خيار في الكافيه؟ إذا راح البيت.
0: انت لما تطلع من الكافيه
2: نعم.
0: بتلاقي على يدك اليمين هناك دكان يبيع مواد غذائية، تلاقي عنده خيار.
2: إن شاء الله تعالى.
0: حياك الله، شكرا
2: الله يحييك
0: لتواصلك،
2: يا
0: يا
2: رب.
0: مرحبا. حياك الله،
2: شكرا لك.
0: مرحبا. 2-4-6-9-8-1-5-1، كل الناس يتكلموا عن ذواتهم طوال الوقت إلا الإنسان الحكيم، فمن صفاته الحكمة أن يستطيع الإنسان تجريد نفسه من أفكاره ومشاعره ويضع نفسه في مكان آخر، ومعظم الناس لا يستطيعون. 2-4-6-9-8-1-5-1، مساءاتكم خير بإذن الله تعالى. أخوي محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم، شكرا لتواصلك ويانا في البرنامج. رسالة طويلة اليوم، هذه الساعة كم جات؟ معنا سيف، مرحبا.
3: مساء الخير يا مسيج.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
3: كيف حالك يا اخوالك؟
0: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا.
3: نبارك لك ولا بعده؟
0: انا ما مع احد. انا قايلت لك مريحه راسي، مو بويا احد ابدا.
3: انت ما مع احد، لكن الموضوع اللي قدمتيه معنا قلت انت ان شاء الله. قلنا لك ان شاء الله نحن معك. كيف ما في رد لحد الان؟
0: ذكرني
3: الموضوع اللي قدمتيه وتكون رئيسة الفيفا.
0: رئيسة الفيفا، والله يا ريت انه يصير. شو رايك؟
3: رأي جميل جدا.
0: لو ما طلعت البرازيل.
3: ايوه، كنا طلعت البرازيل خلاص. الحين واحد راسل لي يقول كلهم طلعوا، باقي واحد ما طلع.
0: شوف، من القوانين انزين.
3: ايوه
0: انه بنشوف هذا المنتخب القوي كم مرة طلع من الادوار الاقصائية. اذا بعد طلع اكثر من مرة في كاس العالم، خلاص هذا ما نشله. نختار المنتخب اللي بالفعل يقاتل. انا تعرف وايد زعلت على كرواتيا انها طلعت.
3: الصراحة انا شجعت كرواتيا وشجعت الدون صراحة، يعني
0: الدون شوية اللاعبين أحس
3: أشوف محمد،
0: ما أعرف كيف
3: محمد المخيني مسكين يبكي عليه كثير، يعني هذا الرجل يساعد الناس ويتفرع كثير، يعني خاصية حق المسلمين يعني. فكذاك أنا أحزنت عليه كثير، لكن بعد باقى واحد
0: من الأرجنتين. الأرجنتين قصدك؟
3: باقي الأرجنتين.
0: الأرجنتين
3: عادة ترى ما حيطلع اليوم.
0: لا ما بيطلع الأرجنتين. أظن إنه ما بيطلع الأرجنتين، والله أعلم.
3: ما يرموا له هذه اللي لاخواننا المصريين، ما اعتقد ان يرموا حل الارجنتين
0: مع انه قوياء والله منتخبهم، بس ما تدري يعني هذا المونديال فيه مفاجآت، بنشوف
3: كثيره. البرازيل طلعت في مفاجآت، ما تطلع
0: البرتغال طلعت يعني ايش،
3: المكسيك طلعت امام الانجليز،
0: اي المكسيك طلعت، امريكا طلعت امس.
3: ايوه خلي امريكا، امريكا يعني مشلول من القاموس، ما نترام اللعبهم يعني قبل ما يطير. ولكن عندك المكسيك، توقعنا المكسيك لان الانجليز في اخر مباراه لعبوها مع جنوب افريقيا في الشق الانفس الدقيقه في الوقت الاضافي يتعادلوا. يعني سبحان الله كيف يعني ما تعرف الكوره هذه. ولكن اليوم بيضربوا المحشي مالها من الارجنتينيين.
0: نشوف، الله اعلم، ما نستبق الاحداث،
3: ما نسبق الاحداث. كل شيء انا صراحه كامنيه اتمناها مصر ام الدنيا، لكن الواقع يقول الارجنتين.
0: انا اتفق معك، لكن
3: انا ممكن من نجمل، انا مع صديقي محمد شملي قال لي سيف، يقول شويه ها قلت له اعمالك محمد، قال لي يا اخي البرتغال راحت علي.
0: اي البرتغال صح. يعني كم تتوقع نتيجة المباراة اليوم؟ بيخلصوها بسرعة الأرجنتين ولا بيكون فيها هذا ضربة جزاء؟
3: أنا توقعاتي دائما في محلها، دائما في محلها. توقعت السنة الماضية نفس الحالة، الأرجنتين يخلصوها في وقت الأطول أكثر أو أكثر من هدف كل مباراة.
0: بس ما أدري إيش سر الأهداف ما تجي إلا في الدقيقة 90، ما ملاحظ؟
3: هو طبعاً صح كلامك، أنت رياضية دائما أغلب في الدقيقة 90.
0: أيوة ضربة قاضية يعني صح.
3: عندك أمس الأسبان، منتخب الأسبان
0: صح
3: في 6 دقائق الأخيرة لإضافة الحكم سجل هدف لكل 1-0 انتهت المباراة.
0: بس شوف يعني احيانا المنتخب يبى يخلص ويبى يعني يسجل هدف باي طريقه، فتحسه يلعب لعب عشوائي، لعب ما منظم،
3: استعجال نوعا ما،
0: يستعجل وشوتاته كلها ما مدروسه، تمريراته غلط. ف
3: عليك نور. في المنتخب الالماني الحين طلع الالمان، طلع المكسيك، طلع البرتغال، طلع البرازيل،
0: طلعت هولندا،
3: طلعوا الأزوري ترى ما موجود، أتمنى يكون موجود صراحة.
0: يلا إيش نسوي بعد؟
3: كانوا ماما ميا لكن ما موجودين.

0: أقداركم تؤخذ من أفواهكم. لا، قول مصر بتفوز خلاص،
1: لا ما بقول
0: مصر فايزة فايزة اليوم.
1: نحن نقول إن شاء الله نتمنى مصر، لكن الواقع يقول لك الأرجنتين.
0: لا تفكر في الواقع، بس أنت قول إن مصر فايزة.
1: هنقول مصر بتفوز، مصر عشان خاطرك، لكن أنا بفوز المباراة.
0: بنشوف إن شاء الله خير.
1: يلا جزاك الله خير،
0: حياك الله، مرحبا، أهلا وسهلا. هني في عندي رسالة طويلة من أخوي سامي العبدلي، يقول عقليات لاعبي البرتغال كذا. فعلا كلامك صحيح، الأرجنتين اللاعبين شالين ميسي، لكن في البرتغال رونالدو هو شال المنتخب واللاعبين. سابقا قبل رونالدو البرتغال ولا بطولة، من بعد رونالدو البطولات جات جيل ناكر الجميل، وبدون رونالدو ما راح ياخذوا ولا بطولة، الكل ضده لأنه يحب العرب. ليش يعني اللي يحب العرب يكونوا ضده ويضم صوته مع غزة؟ ونفس الشيء صار في 2022، يعاقب في الدكة، يخلى يعني يخلوا في الاحتياط. طبيعة منها مغربية ومصرية هالجولة. عن نفسي المستمع وحل عن نفسي المستمع وحلال المشاكل، يعني مش انت اللي تفضفض. ان شاء الله بتطلع الأرجنتين، إن شاء الله تطلع الأرجنتين، وإن شاء الله تتأهل مصر إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحيانا ترى شوفوا في بعض الدول تسيس لعبة كرة القدم، خاصة يشوفوا اللاعب إيش توجهاته، هل مع أم ضد، ممكن تحصل هذه الأمور، ولو أنه يفترض أنه ما تدخل فيها أي شيء من هذه العقليات. يفترض أنه اللعب فقط في الملعب والتركيز عليه، أما إيش أيديولوجية اللاعب وإيش ميوله، هذا المفروض الواحد ما يأخذ عليه أبداً. 2-4-6-9-8-1-5-1. نرجع لكم مع ضيفتنا بعد الفاصل.

0: مستمعينا في كل دائرة أصدقاء هناك شخص نلجأ له دائما، نخبره بأسرارنا، نشكي له همومنا، نثق به بأنه هو بيسمعنا مهما طال الحديث. لكن هل سألنا أنفسنا يوم من يستمع إلى هذا الشخص؟ من يحتضن مشاعره عندما يمتلئ هو أيضا؟ اليوم نتحدث عن ما يعرف بمتلازمة الصديق المستمع، ذاك الشخص الذي يمنح الجميع وقته وطاقته ومشاعره حتى يصبح الدعم اللي يقدمه للآخرين سبب في استنزافه عاطفيا ونفسيا. إلى أين تنتهي المساندة الصحية؟ ومتى يتحول التعاطف إلى عبء؟ وهل وضع الحدود مع الآخرين أنانية؟ أم أنه شكل من أشكال العناية بالنفس؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدني جدا استضافة دكتورة نجمة بنت سعيد السريري، هي استشارية تربوية وأسرية. أهلا وسهلا فيك دكتورة نجمة.
1: أهلا وسهلا أستاذة ندى، ومساء الخير ليكي ولمستمعينك الكرام.
0: اشتاقوا لك المستمعين.
1: وأنا بعد والله مشتاقة لهم لما تكلميني وتقولي لي عندي هذا الموضوع أريد أطرحه. أحس إن نحن قاعدين فعلا أنت تطرحين أمور تمس المجتمع اللي نحن عايشينه وتلامس الواقع،
0: وأنت خير من يجيب على كل هذه الأسئلة دكتورة نجمة. دائما حديثك
1: أكون
0: من واقع مجتمعنا، أيضا من الأحاديث اللي تدور كذا يعني بيننا وبين بعض وفي المجالس. هذا دليل على أنك أنت كثير اجتماعية وقريبة من الناس وتمر عليك حالات كثيرة مثل هذه. خبرينا أول شيء عن المونديال، تشجعي منه من المنتخبات ولا مالك؟
1: أنا اليوم يعني بكسر إيش يقولوا العادة ومجهزة لمباراة مصر، يعني بصراحة لازم يعني اليوم نقعد ونشجع كلنا، لأنه هي ما بس تمثل يعني مصر، هي تمثل كل الدول العربية، سواء المنتخب المصري أو المنتخب المغربي. يعني الحمد لله، يعني أتمنى لهم الفوز والنجاح إن شاء الله.
0: بعد ما في حد يشكك من حبك لمصر دكتورة نجمة.
1: طبعا
0: من الدول اللي دائما تحبي تزوريها أيضا.
1: صحيح،
0: نعم،
1: الحمد لله.
0: الله يسلمك. يعني شعب مصر، يعني يقولوا انت تحبي مصر، ترى احنا نحب شعب مصر عشان كذا نحبها هي. يعني الدولة تخليك تحبيها من ناسها مش منها هي.
1: صحيح فعلا.
0: نعم.
1: واللي يحس بحلاوة الشيء ما ينظر للأمور اللي سلبية ويقعد يدقق فيها مثل بعض الكلام اللي يتداولوا. لا بالعكس، في شيء أشياء. وانت أعتقد يعني من الأشخاص اللي تعشقين القاهرة.
0: والله لها فضل علي كبير القاهرة، أيضا درستنا، معلمينها أيضا درسونا، كملنا دراسات عليا أيضا فيها، فالحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: نعم. بداية، إيش المقصود بما يعرف بمتلازمة الصديق المستمع؟ يعني هو ما أظن مصطلح علمي، لكن صار دارج في الفترة الأخيرة، كل حد يقول متلازمة الصديق المستمع، والمصطلح يعني لما الناس تذكره كأنه هي تقول أنت عليك عبء كبير يا الصديق المستمع. خبرينا دكتورة نجمة، تفضلي.
1: طبعا مثل ما ذكرتي، هي ما تشخيص أو مصطلح علمي يعني معتمد في علم النفس أو في الطب النفسي، هو وصف شائع يعني ممكن نقوله على الشخص اللي دائما يكون في موقع أنه يستمع ويعطي الدعم العاطفي للآخرين، يعني مثل اللي ينصت ليهم دائما. هو شخص جدير بالثقة طبعا، عشان كذا الآخرين يلجأوا له. هذا الشخص على فكرة ممكن يهمل احتياجاته ومشاعره علشان يعطي الآخرين، لأنه يحس نفسه أن هذه مسؤوليته. لكن في نهاية اليوم هذا العمل ترى مرهق إذا استمر لفترات طويلة وهو ما حط حدود لهذا الاستنزاف. خلينا نكون واقعين، لأن هذا مع مرور الوقت يكون في استنزاف عاطفي، إرهاق نفسي، إهمال.
0: يكفي الطاقات السلبية اللي يسمعها من الناس اللي تتشكى هذا الموضوع مو سهل.
1: ما بس إنها الطاقات السلبية اللي يسمعها، هذه الطاقات تعرف إنها تأثر عليه هو. يعني مثل اللي يصير عنده طاقة جذب ليها هاي الطاقة السلبية، فتشوفي بدنيا، صحيا، نفسيا
0: منهك.
1: أيوة، من كل النواحي، فيكون فيها إرهاق عاطفي واستنزاف. يعني فالواحد الحين في هذا الزمن المفروض يحط حدود صحية للعلاقات اللي يعيشها. هذه الحدود ما إنه يعني هو شخص ما حابب يكون مع الناس ولا أي شيء، ولا أنه حابب يستمع لهم، لا بالعكس يستمع وينصت، لكن في الوقت اللي يناسبه، في الظروف اللي تناسبه، ما يكون مستغل. في بعض الناس تستغل الآخرين، تشوف 24 ساعة أنا بكلم تيم من الناس، أنا عندي مشكلة لازم يسمعني، وإذا ما سمعني أنا بزعل منه وبأنبه، ويعني عارفة هذه الأمور اللي تحصل.
0: طيب ليش بعض الأشخاص يكونوا هم دائما المستمعون يعني وليس المتحدثون؟ إيش السمات اللي تغلب عليهم؟ ليش أنا أجي للدكتورة نجمة تحديدا وما أروح لسين من الناس عشان أني أنا أفضفض لها وأقول لها مشاكلي؟
1: لأن مثلا معروف عن هذا الشخص أولا أنه يساعد الآخرين ويستمع لهم. تربيته نشأ في تربية أنه من يوم صغره أنه هو يستمع ويلبي الطلبات، ومعروف بين الأفراد الأسرة وبين المحيط الأصدقاء وفي المدرسة أن هذا الشخص هذه طبيعته، عنده يعني شخص متعاطف كثير جدا. وبعدين هادي في الكلام، فلما يكون هادي في الكلام تلاحظي أنه هو يستمع أكثر مما أنه هو بعد يفضفض، مع أن هذا الشخص ترى على فكرة محتاج في المقابل أنه يفضفض، محتاج لأنه أنت تسألي كيف حالك، كيف أمورك، طمني عنك، ما بس على طول تدخلي له من مدخل أنا عندي كذا وكذا وكذا وأريد الحلول، أريد النصيحة.
0: أو أحياناً إحنا إيش نسوي من الأنانية؟ بعد ما نخلص موضوعنا ونقول ونتناقش في المشكلة ونلاقي لها حل، بعدين يعني ها انت بخير، انت في شيء، كأن صوتك مو طبيعي، كأن يعني في بعض الناس ممكن ان تستوقفها هذه الامور، وفي ناس لا يلا شكرا مع السلامه وسكروا
1: فعلا. يعني هذه ممكن تسميها نوع من انواع الانانيه، لان نحن صرنا في هذا الزمن نسمي اشياء ما كنت تسميها يعني مسبقا، لا في محيط الصداقات ولا في محيط العمل ولا في محيط الاسره. أنا أستغرب من كمية الناس اللي صارت تشتكي في محيط العمل، سبحان الله. حتى تلاحظي بتشوفي ناس حاطين في بروفايلاتهم في حالاتهم، يعني الكل قاعد يشتكي، أنا ما أدري إيش اللي صاير، ما كنا كذي والله سابقا يعني.
0: الله يعين،
1: الله يعين صراحة. الله يعين.
0: أيوة. لكن في العمل مثلا تشتكي عند من؟ يعني عند من تفضفضي؟ صعب يعني. شوفي موضوع أني أنا أختار عند من أفضفض، هذا الموضوع وايد مهم، يا أنه يبحث لي عن حل يا أنه يوديني 60 داهية. الموضوع
1: أنا سمعت أنه في ناس صارت تفضفض للشات جي بي تي، تخيلي.
0: توني بغيت أقول هذا أأمن شيء الواحد تفضفضي له ويطبطب عليش، ليش؟ لأنه هو ما يطلعش أنت غلطانة، هو يوقف معك ويساندك وما يعاقبك وما يطلعش أنت خطأ، فهذا الحل اللي الحين حاصل.
1: وما في ميول عاطفية تجاهك أنه لا يعطيك دايركت يعني مثل ما يقولوا في الوجه، أنت كذا وهذا كذا يعني. في بعض الناس تشوفه هي المساحة الآمنة إلها، لأن صارت أيضا الثقة في البشر، ما تقدري أنت تعطي أسرارك وكلامك لأي من يكون.
0: برافو عليك.
1: الحين طبعا في مثل ما ذكرت في استشارات مستشارين كثير جدا يعني صاروا متواجدين في الساحة، والناس صارت تلجأ ليهم غير الأطباء يعني اللي متخصصين في المجال النفسي.
0: صحيح.
1: فهذيل تكون عندهم يعني الأمان وعندهم الحلول وعندهم الطريقة اللي يتعاملوا فيها معاكي، إنه أنا أحط حدود، إنه أنا مش صديقك، أنا دكتورك أو أنا مستشارك، أنا متعاطف معك، لكن أنا عاطفيا ما راح أنساق أنك أنت راح تستنزفني، لأن أنت تجيني بموعد، إلك يوم، إلك وقت،
0: وتدفع لي لوقتي حتى. طيب دكتورة نجمة، الحين أنا أتصل فيك وقاعدة أفضفض لك أو أني أنا ألتقي معك إلى آخره، إيش العلامات اللي ممكن أنا ألاحظها وتخبرني أنك أنت بديتي تعاني من الاستنزاف العاطفي؟
1: في أشياء كثيرة لما تشوفيني أنا صرت يعني مثل تأفف، مثل أني ما عندي طاقة وبارض نحن العمانيين نقول تشوفيني أن أتهرب أقول لك إنزين أنا بشوفك بكلمك لكن أنا تراني مشغولة اليوم، يعني ما أتعامل معك بالطريقة السابقة اللي كنت أتعامل فيها.
0: نعم.
1: فأنت راح تلاحظي بعض التغييرات، راح تشوفيني حتى في ردودي أرد بمختصرات، أرد لأني أنا أيضا وصلت إلى مرحلة أني أنا تم استنزافي من هذا الطاقة.
0: طيب كيف أعرف أني أنا تم استنزافي عاطفيا؟ إيش السمات اللي تظهر علي عشان أني أنا أضع حد وأقول خلاص أن ما راح أحمل نفسي فوق طاقتها؟
1: طبعا أنت تعرف أن الاستنزاف العاطفي هو عالم الإرهاق النفسي والعاطفي، تحدث لما يكون عندك ضغوطات من أي شيء يكون، فبتحسي بالتعب، أولا تحسي بالتعب المستمر، تحسي بالقلق، تحسي إن ما عندك رغبة إنك تستمعي لأحد، خلاص أنا مالي بارض لا أمسك التليفون ولا أي شيء ولا أرد ولا أجاوب ولا أي شيء، تحسي إنك عصبية صرتي، تهملي حاجاتك يعني حتى أمورك الخاصة تهمليها، فهنا لازم يكون عندك وقفة، لازم تقولي لا، لازم تقولي أوكي أنا متعاطفة معك أنا بساعدك، لكن في وقت اللي أنا أكون في فاضية في ظروف اللي تسمح لي، لأن أنا وصلت إلى مرحلة يعني انضغطت فيها بزيادة. ولا غير بعد غير الأعراض الجسدية اللي راح تظهر مثل صداع، قلق، قلة نوم، اضطراب في الأكل، عندش نسيان، عندش ضعف بالتركيز، يعني حتى جسديا تتأثري.
0: ترى هذه موجودة، يعني لا تعتقدوا أن إحنا أو اللي يسمعنا حاليا ما يمر فيها. شوفي أكثر الناس اللي مهنهم أحيانا دكتورة نجمة تخليهم في موقع المستمع دائما، صحيح؟ المهنة أحيانا
1: صح، يعني بس في بعض المهن يتم تدريبهم على أنك أنت صح تستمع وصح تعطي النصيحة، بالمقابل لا تخلي عواطفك هي اللي تحكمك، خلي عقلك اللي يحكمك، يعني أنت مثل ما ذكرنا إذا مثلا كان مستشار أسري أو نفسي أو غيره من هذه المهن يتم تدريبهم على هذا الشيء.
0: يعني حتى مثلا الكوافير، خلينا نقول الحلاق،
1: صحيح
0: يعني حتى عاملة المنزل على فكرة اللي تعمل لنا الأظافر مثلا، فتحسي أنه كل حد يجي ويتكلم وكل حد يجي ويتكلم، خلاص هي يعني توصل لمرحلة أنها هي ما قادرة تسمع أكثر. فهذول أيضا يحتاجوا إلى تدريب، يعني أنه اسمعي من هنا بمجرد ما تطلع الزبونة أخذي مشاكلها معاها.
1: لا هذول تحكمنا فيهم علاقة عاطفية أكثر مما تكون بس علاقة رسمية أو علاقة يعني مثل ما نقول ما فيها العاطفة اللي أكثر، يعني مثلا عاملة الصالون خلاص صار بينك وبينها عشرة، العاملة في المنزل أيضا
0: بس ترى ما مسكينة يعني بعد ما مضطرة أنها تسمع مشاكل
1: أيوة، والصديقة ساعات يكون عندك صديقة معينة دائما تطلعي معاها، لو علاقتكم متوازنة راح يكون فيها أخذ وعطاء، بما معناه مثل ما هي تفضفض أنت تفضفضي وتكونوا مش متساويين لكن على الأقل في تبادل، لكن في بعض الأصدقاء لا مستنزفين بطريقة ما راح تتخيليها. أنا مرة واحدة هذه صارت الحالة، يعني أنا شهدت عليها، صديقة مستنزفة صديقتها لدرجة إنه في الدوام تتابعها، ليش ما كلمتيني؟ ليش ما رديتي علي؟ ليش ما لا أنا شوف فتحت أنت الواتساب، تحاسبها بالتكة بعد ما تطلع من الدوام، تعالي للحين البيت، لا لازم اليوم نطلع، لا زين أنا عندي أهل عندي لا. فكانت حتى في فترة من الفترات وصلت هي كانت تشوف كل هالعلامات بس كانت تدوس على نفسها وتقول إيه بقول لا.
0: صح، هذا من ضمن الأسئلة دكتورة، وانت يمكن يعني من خلال يعني تجاربك مع هكذا استشارات يمكن يعني تعرفي الرد المناسب، يعني ليش البعض يشعر بالذنب لما يرفضوا الاستماع أو يأجلوا الحديث؟ إيش السبب يعني؟
1: السبب إن هم أصلاً شخصيتهم كذا، تربيتهم كذا، يحس إني أنا إذا فقدت هذا الصديق أنا بفقد كل أصدقائي، يحس إنه هو مسؤول، إحساسه بالمسؤولية مع أن هذا ما صحيح، كلها بالأحاسيس على فكرة، لكن لأن العلاقة بنت من البداية كذا، فصار خلاص هذا الشيء مزروع في راسه، أني أنا لازم ألبي هذه الطلبات وهذه الأمور تجاه صديقي. فهذا التعاطف اللي زايد زيادة عن حده، إذا ما مصحوب يعني بحدود صحية، يضر بصاحبه كثير جدا.
0: طيب إيش أفضل العبارات اللي ممكن نقولها لصديق يحتاج دعم من غير ما نستنزف نفسنا؟
1: شوفي، ممكن أنت تتعاملي مع هذا الصديق أو الصديقة بطريقة لطيفة جدا ومهذبة. أيوة يا فلانة، أنا معاك وأقدرك، بس الله يخليك أنا اليوم تعبانة، خلينا نتكلم بعدين. أنا عندي والله نص ساعة بكلمك فيها. يعني شوفي، أنت تعاطفتي مع أنك حددتي الوقت، ما يعني ما أظهرتي أني أنا متوفرة 24 ساعة، أني أنا بحل لك كل أمورك، أني أنا تحت أمرك في أي لحظة. هذه مرهقة مرهقة، وصلنا نحن نعيش في زمن الحين أم سعيد، يعني تحسي أنه أنت بروحك بس من بيتك لشغلك لملتزماتك، طاقتك
0: مرهقة خلاص. أيوة صحيح، ما أقدر،
1: وغير الواجبات الاجتماعية اللي نقوم بها أنت عارفة يعني. فالواحد يعني يحس خلاص ما قادر حتى أخذ نفسي. فبعد فوق هذا يكون في عندي أحد يعني أنت ساعات عيالك ما تقدر تقولي له حبيبي بأجل بعدين بنتكلم، ولا يهمك بنجلس مع بعض، مع أن هذا ابنك أو بنتك وضروري أنك تستمعي له، بس في اللحظة اللي هو جالك فيها أنت فعلا حاسة بالإرهاق.
0: بعد تعرفي إيش المشكلة؟ يعني هو مش فقط استنزاف عاطفي، هو استنزاف لوقتي ولجهدي أيضا. يعني مثلا سين من الناس عندها نفس المشكلة ونعطيها الحل وما تسوي، وترجع لي لنفس المشكلة وأعطيها الحل وهي ما قادرة تاخذ مثل ما نقول خطوة في الحل، عشان أن هي تبتعد عن اللي ضايقها أو التوكسيد أو العلاقات السامة اللي في حياتها، فترد ترجع لي مرة ثانية. يعني إيش التصرف اللائق في مثل هكذا أمور أحيانا لما تكون نفس المشكلة مكررة مع نفس الشخص وتعطيها نفس الحل وترجع لك مليون مرة؟ يعني هذه تحصل حتى بين الأخوات والأهل. يعني أستاذة نجمة تفضلي.
1: المفروض أكون صريحة مع هذا الشخص إذا شفته يكرر نفس السلوك، إنه يجيني ويقعد مع ساعة أو ساعتين وبعدين أنا أعطيه الحلول وأشوفه ما نفذ هذه الحلول، لازم يكون في وقفة أتكلم معاه فيها بصراحة بهدوء وبأدب وكل احترام. فلان، أنت أكثر من مرة الحين تجيني وأنا أعطيك النصايح وأنت ما تنفذها، وللأسف أنت بهذه الطريقة أولا ترهقني نفسيا، تشغل نفسك أنت بأمور بعدين تروح تنفذ عكسها. فإيش الفائدة أن أنت يعني تريد النصيحة وتريد تفضفض وما تنفذ الكلام؟ فلا، لازم تكون في صراحة. نحن يعني الحين وصلنا إلى مرحلة إنه ما نشيل على أنفسنا، خصوصاً مع الأمراض العضوية والنفسية اللي صارت تصيب الإنسان،
0: لأن كلها هذه أصلاً ترجع إلى أمراض يتأثر فيها الجسد بشكل أيوة. عام يعني شيء مو سهل.
1: لا ما سهل، فليش أنا أجي على نفسي؟ وبعدين ما بس الأمراض، أنت بهذا الأمور اللي هو يشوش فيها أنت تشوشي المحيط اللي أنت فيه على بيتك، أسرتك، عملك، عيالك، أصدقائك.
0: تعرفي الشعور اللي أحيانا تحسي أنك أنت في شيء مضايقك ومزعلك وأنت ما تعرفي إيش، إلا لما تقعدي تسوي تأمل وتصبري أغوار نفسك وتشوفي هذه الكلمة اللي كانت مضايقتني أو هذا الفعل، أو لأن الإنسان في النهاية يتأثر بكل شيء، حتى على شيء الناس تشوفه تافه لكن يتأثر. مثلا وديتي فستان عند الخياط والقماش تحبيه وضيع لك القماش وما سواه مثلا، ما بتضايقي؟
1: طبعا
0: بتضايقي كثير. يعني شوف، البعض يمكن يشوف هذا شيء واجد بسيط، لكن هذا يعني يخليني يمكن أيام وأنا متلومة على مشاعر. كل الناس تضايق. يعني شوفي الحين المونديال، يعني في ناس دخلوا لمرحلة من الاكتئاب لأنه المنتخب بلادهم طلع أو المنتخب اللي يشجعوه طلع. الإنسان صحيح. كتلة من المشاعر يأثر ويتأثر كذلك. فإحنا بدل ما أنا أستنزف مشاعر الآخرين أولا أحاول أني أنا أحل مشاكلي بنفسي، صح دكتورة نجمة؟ ممكن أن احنا نعطي حلول.
1: صحيح.
0: تفضلي، إيش الحلول اللي ممكن نقدمها حتى ما نستنزف الآخرين، ما نضايقهم بمعنى أصح؟
1: إذا في يعني أنا الحين كنجمة، إذا أنا مثلا عندي مشكلة، أحاول أول أنا أذوب لها الحلول بنفسها. طبعا هي ما كان مشكلة، في مشاكل أنت تحتاجي طبعا تفضفضي، فإذا بفضفض أشوف من أقرب لي من الناس، لكن في نفس الوقت ما أضغط على هذا الشخص اللي أنا بفضفض له، أشوف ظروفه، أشوف التزاماته، وقته، على أساس إن تكون العملية مريحة بيني وبينه، على أساس أيضا ما أخلي الناس تنفر مني بعد وقت من الزمن. فهي هذه طبعا أنا ما من النوع اللي ممكن ألجأ إلى الشات جي بي تي وأتكلم معاه، أنا ما أحس نفسي إني أكون في شيء افتراضي، يعني أنا ما من هذه الناس، لكن في ناس صارت تلجأ لهذا الأمر.
0: صحيح.
1: وطبعا عندك الحل الثاني مثل ما ذكرنا، تروحي لشخص تتكلمي معه بصفة رسمية، اللي هو استشارات أسرية نفسية، يعني هي هذه الحين حتى في استشارات زوجية وخلافه، يعني من هذا على الأقل أنت دفعتي فلوس ما تحسي بالذنب إنك أنت راح تتكلمي خلال هذيك الساعة.
0: وبيعطوكي حلول أيضا منطقية ومجربة كذلك.
1: صحيح. أيوة هذه هي. فأنا يعني أنصح إنه نحن الحين صرنا نعيش في زمن متسارع، في زمن يعني كثرت فيه الأمور اللي ممكن تضغط على الشخص، فلا تضغط على صديقك، تحافظ على الصداقة. الصداقة الحين أصبحت نادرة، فيعني لا تتعامل مع الآخرين بخلينا نقول أنانية بصراحة، يعني ما لا تخلي العلاقة يكون فيها أنانية، طرف مستمع، لأنه هو مستمع أنا كل وقتي يعني أزن على راسه وأتكلم، لا، لازم بعد أحافظ على حدود صحية، أحافظ أن هذا الإنسان أيضا مثل ما سمعني محتاج يتكلم بعد.
0: صحيح.
1: فهذه هي. وأعتقد أنها تصير بعد نفس نوع تفريغ الطاقة، لما نحن الحين أصبحنا نجتمع في المجالس وكذا، تحس الكل ياخذ ويعطي ويطلع ويجيبها، بصيغة مشكلة جماعية ويتكلم أو في الشغل صار كذي أو في الحياة صار. فأيضا هذه نوع من يعني أنواع اللي تفرغ الطاقة السلبية إذا الواحد عنده مشكلة.
0: نعم. طيب، يعني أيضا من الحلول اللي ممكن نقدمها إذا صارت أو أي إنسان واجه مشكلة، إنه إحنا بنفسنا الحديث النفسي الذاتي مع نفسنا، هو ترى إحنا ممكن نوصل لنتيجة ولحل. يعني نسمع نفسنا بنفسنا، وإحنا نمارس الرياضة، وإحنا مثلا نمارس هواية، وإحنا مثلا نلون. التلوين ما تتخيلوا إيش كثر ممكن إنه يبدد هذه الطاقات ويمتصها. التلوين، الرسم، الخياطة، أي شيء، الطبخ مثلا. هذه الأشياء أيضا ممكن أن تساعدنا حتى أن إحنا نصل إلى حل من الحلول من غير ما نستنزف الآخرين عاطفيا. إذا تكررت الشكاوي من الناس، أنا مالي ذنب أني أنا أسمع مشاكلكم، ولا الآخرين لهم ذنب، خاصة إذا لا يمتون لكم بصلة، وإذا ما كان متخصص دكتورة نجمة، وإنه هو أنا أدفع له للوقت اللي يعطيني إياه. وقت الآخرين أيضا هذا من حقهم إنهم يستمتعوا بأوقاتهم من غير ما إحنا نضغط عليهم ونكون عبء عليهم. والواحد ما ناقص في هذه الدنيا أيضا. فحلوا مشاكلكم بنفسكم، وإذا كان من تلجؤون له يعني متعود عليكم ممكن يمتص هذا اللي فيكم، لكن في نفس الوقت إيش الحلو دكتورة نجمة؟ إنه بعد ما أنا أفضفض لك وأرتاح، أرسل لك بوكي ورد، أرسل لك هدية، أعبر عن امتناني وعن مشاعري. هذه حتى الطاقات اللي أنا أعطيتك إياها السلبية، هذه الهدية أو هذا الامتنان حتى لو بطاقة بسيطة،
1: صحيح،
0: ممكن إن هي تشيل منك هذا التوتر والسترس، صح؟
1: صحيح فعلا، وهي حصلت معي أنا بأمانة. أنا لأني تجيني ساعات استشارات وأعملها بأمانة يعني مجانا صراحة، وبعدين والله من الامتنان، تشوفي أشوف مندوب متصل فيني في إيدك كذا حاجة وما أدري وش، فأحس فعلا يعني إن هذا الشخص قدرني، إن هذه البنت فعلا قدرت الوقت اللي أنا جلست، النصيحة اللي أخذتها. أنا ما أقول لك نمنع نفسنا عن الناس وإن نمنع الناس إنها تتكلم معانا اللي حتى في محيطنا، لكن دائما أقول حطوا حدود صحية.
0: صحيح، برافو عليك.
1: أيوة هذه هي، لأن إحنا في نهاية ما نقدر نعيش من غير اللي
0: بالضبط
1: حوالينا أو
0: بالضبط.
1: أيوة والبشر اللي معانا، لكن يكون في حدود، وحدود صحية، وحدود فيها احترام متبادل، ما فيها أنانية طرف يعطي وطرف ياخذ، يعني فهمتني من هذه الناحية.
0: لازم تكون العلاقة متوازنة.
1: صحيح.
0: دكتورة نجمة، دايما حديثك جميل وحديثك كذا مريح، وتخلينا احنا نفضفض لك حتى الجزء
1: الله
0: من
1: يخليك. لا
0: الفضفضة.
1: والله، لا والله
0: تسلمي.
1: أنا يسعدني، لأن دائما اطرحي مواضيع فعلا تلامس الواقع اللي نحن عايشين فيه، وبصراحة يعني أنا سعيدة يعني إنك مع فريق إعدادك إنكم لما تطرحوا أشياء تطرحوها تمس المجتمع.
0: أول اسم ينطرح اسمك في هكذا أمور دكتورة نجمة.
1: الله يخليك
0: شكرا جزيلا
1: تسلمي.
0: لك، إن شاء الله على
1: شكرا.
0: القوة دايما.
1: إن
0: مشكورة
1: شاء الله،
0: حبيبتي،
1: وإن شاء
0: تسلمي.
1: الله اليوم مصر تفوز بإذن
0: يا
1: الله.
0: رب
1: إن
0: بتفوز
1: شاء
0: بإذن
1: الله،
0: الله بإذن
1: إن
0: الله.
1: شاء الله.
0: شكرا، كانت
1: أحسنتي.
0: معنا الدكتورة نجمة بنت سعيد السريري، هي استشارية تربوية وأسرية.

في فقرة يلا نصيف بناخذكم إلى تبليسي الساحرة، رحلة بين القلاع والحمامات الكبريتية. تواصل العاصمة الجورجية تبليسي جذب زوار بما تمتلكه من مزيج فريد يجمع بين التاريخ والطبيعة والحياة العصرية، وتعد المدينة القديمة بشوارعها المرصوفة بالحجارة ومعالمها التراثية من أبرز الوجهات اللي تكشف روح المدينة وأصالتها. تشمل أبرز التجارب السياحية زيارة بازار الهربين الشعبي وركوب التلفريك إلى قلعة ناريكالا تاريخية للاستمتاع بإطلالات بانورامية على المدينة، إلى جانب اكتشاف مجمع فابريكا اللي يتحول من مصنع سوفيتي قديم إلى مركز ثقافي وفني عصري. تشتهر تبليسي بحماماتها الكبريتية في حي أبو أبانوت توباني التي تعتمد على ينابيع طبيعية دافئة وتجذب الزوار الباحثين على الاسترخاء والعلاج الطبيعي. وبفضل تنوع معالمها بين القلاع والأسواق الشعبية والمساحات الثقافية الحديثة، توفر تبليسي تجربة سياحية متكاملة تخليها واحدة من أبرز الوجهات في منطقة القوقاز. أما اللي مقررين يعني يلحقوا على المباريات، البعض مثلا يبي يلحق على نهائي المونديال، في نصائح مهمة يفترض تجنبها عند السفر في لحضور المونديال. يتطلب تخطيط مبكر ودقيق خاصة مع إقامة البطولة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. ينصح الخبراء بتجنب ضغط جدول الرحلة بالأنشطة والتنقلات الكثيرة وترك وقت كافي للاستراحة واكتشاف المدن المستضيفة. من أبرز الأخطاء الشائعة تأخير حجز الإقامة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلص الخيارات المتاحة، إضافة إلى عدم دراسة وسائل النقل والمسافات بين الملاعب ومواقع السكن قبل السفر. كما ينصح بالاطلاع على التعليمات الخاصة بالملاعب والمدن المستضيفة والتأكد من استخدام القنوات الرسمية لشراء التذاكر، مع اختيار نمط الرحلة المناسب سواء بالإقامة في مدينة واحدة أو متابعة المنتخب بين المدن المختلفة. يؤكد المختصون أيضا أن التخطيط المبكر للإقامة والتنقل والميزانية يضمن للمشجعين تجربة أكثر راحة واستمتاع خلال أكبر حدث كروي في العالم. شوفوا يعني من الأمور اللي يفترض تأخذ بعين الاعتبار، خاصة المنتخبات اللي من المتوقع أنها تكون في النهائي. في بعض الناس مثلا يحبوا يحضروا المباراة، وفي الآخرين يبغوا يروحوا البلد عشان مثلا يستمتعوا بأجواء الاحتفالية هناك. يعني حتى موضوع حجز الفنادق والتذاكر الدولية، إذا شوفوا يعني كيف الكرة القدم تأثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. إذا مثلا على سبيل المثال إنجلترا خذت الكاس، شو تخيلوا أسعار بريطانيا كم بتكون الطيران، وأسعار الفنادق بتصير الضعف أكيد. عاد المنتخب المكسيكي ساعات فاخرة من علامة رولكس تلقاها كهدية من صانع المحتوى الأمريكي ستيف وايلد دولد، بعد مخاوف من مخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي تمنع قبول الهدايا ذات القيمة المرتفعة. صانع المحتوى اسمه الحقيقي سيفن ديليوناردس أهدى اللاعبين والجهاز الفني ساعات تقدر قيمتها بنحو مليون دولار بعد فوز المنتخب المكسيكي على الإكوادور في الدور 32 من كأس العالم، إلا أن الاتحاد المكسيكي أعلن إعادة الهدايا باتفاق مشترك، موضحا أنها قدمت بمبادرة شخصية دون تنسيق مسبق مع المنتخب. تأتي هذه الخطوة التزاما بالمادة 21 من مدونات أخلاقيات فيفا التي تسمح فقط بقبول الهدايا ذات القيمة الرمزية، وذلك قبل مواجهة المكسيك المرتقبة أمام إنجلترا في دور 16 من البطولة. لو أنا خذيت رئاسة الفيفا أنا بسمح.
أي حد يبغى يعطي لاعب منتخب هدايا خليه يعطيهم، مش المشكلة، خليهم يستفيدوا. آخر خبر عندنا اليوم، تقرر تأجيل حفل الفنان راشد الماجد في العاصمة الرباط لمدة يوم ليقام في 10 يوليو بدل من 9 يوليو بسبب تزامنه مع مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في الدور 16. أوضحت الجهة المنظمة أن القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمتابعة المباراة المرتقبة التي تحظى باهتمام جماهيري واسع، مع التأكيد على استمرار الحفل في المسرح الملكي بالرباط في موعده الجديد. يأتي الحفل ضمن سلسلة من العروض الفنية يقدمها راشد الماجد في عدد من الدول العربية، حيث يتمتع بجماهيرية كبيرة في المغرب، ما يجعل الحفل من الفعاليات المنتظرة لدى

وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت ممتع وما زلتوا كذلك، وإن شاء الله دائما نجتمع الخير والمحبة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وبكرة إن شاء الله مواضيع جديدة تعجبكم، والأهم أنكم دائما تظلوا على السمع مع كل محتوى تقدمه إذاعة الشباب، وعلى رأس الساعة برنامج المونديال. إن شاء الله تقضوا مع حسين وصادق أيضا بشملي أجواء ممتعة. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا للإطراء الجميل اللي تكتبوا في حق البرنامج، يعني هذا الكلام جدا يسعدنا ويخلينا كذا نستمر وياكم ونعطيكم أكثر وأكثر، وأنتوا تستاهلوا من كل خير. شكرا لكم، كانت وياكم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، والمخرج المنتصر بالله بن محمد العامري، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحرم طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة

0: شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مونديال 2026.
2: سير سير سير سير سير سير يا طويل العمر سير.
3: أنا شاهدتي فيكم مجروحة بصراحة، هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه، الأجواء الخفيفة واللطيفة هاي مفتقدينها الجمهور من زمان، وحقيقة برنامج حتى وإحنا خارج السلطنة صدقني والله أن نتابعكم.
4: بارك الله فيك.
5: تشريف كابتن عليك، تشريف
3: والله. أنا كنت أحاول حقيقة، يمكن حتى الحلقة قبل الماضية حاولت أيضا رسلت قلت لك أنا مستمتع بكم حقيقة.
4: صحيح، بارك الله.
3: وهذا مو رأيي أنا بس حقيقة، رأي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكرة القدم.
4: نتمنى ذلك إن شاء الله.
3: الطريقة اللي تقدموا فيها البرنامج طريقة جدا رائعة، خالية من الملل، خالية من الأسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الأخرى. فأتمنى لكم التوفيق وأتمنى أنكم تستمروا بهذا التوافق بإذن الله.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: مونديال 2026.
1: يا رب تكون معجزة اليوم يا رب.
2: معجزة انت من زمان يا تقول يا رب تكون معجزة، يعني الرأس الأخضر تخرج الأرجنتين.
1: مدراك يمكن سبحان الله دورت لنا براسنا.
2: لحظة عندك، أنا عندك زين حاضرين يا الأخطبوط.
1: أيوه كولومبيا غانا أوت،
2: غانا أوت
3: والأرجنتين إن شاء الله أنها تطلع، بس ما أحبهم وما أحب أبو اسمه ميسي. إن شاء الله ما يزعل علينا أبو
2: شكر. شل عليه شلة، تراك ما أخذ بخاطرك عليه.
3: ترى مشكلة لما تكون مدريدي وميسي هزمك نهائي كأس العالم، هذه بعد حدها
2: صعبة.
1: لأن إذا هزمت البرازيل الأرجنتين
2: بتسوي مسيرة.
1: ما لك أصلا بحبه ما أخليهم برسالة عليه الصباح. هذا أبو يقول شماجي ما شماجي ومسوي زحر، وهذا الرأس الأخضر يقول لك قلت بلس لقاء على مكانك.
2: موسى يعني موسى يقول متواصل معهم وخلاص مضبطين أمورهم يعني.
1: ماشي ماشي ما يوصل بعيد.
0: مونديال 2026 أخيراً مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: أنا صديق أبا يزيدوه هذه كأس العالم بعد ليش هبسة؟
3: ما عندنا شغل
2: هنا. ما في غيره لكن ترى هي بتروح
3: بدي غيرها إن شاء الله بدي غيرها.
2: لكن الحمد لله رب العالمين. حنا أنا شوف كنت متشائم من هذه كأس العالم. لكن مع برنامجكم أنتوا أعطاني جرعة زيادة وتحمست صراحة.
3: بارك الله فيك بارك. هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
2: حنا تعرفنا على ناس كويسين. تعرفنا عليكم كابتن حسين كابتن فارغ.
4: بارك الله فيك يا مشعل.
2: زادت حمّم معرفتنا لكم أنتم في الإذاعة. إحنا نادر نسمع البرنامج هذا الحماس يعني. لكن الحمد لله يعني حتى سبحان الله يعني يقولوا المشعل ما شاء الله. شوف الحين أنا أعملكم مكالمة وبعد شوية تيني الصوتيات. يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
3: بعد شباب يسموك فاكهة البرنامج سمعني.
2: الحمد لله رب العالمين. وهذا صراحة من فضلكم أنتوا وفضل هذا البرنامج والمناوشات اللي تعملوها. وهي يعني والله صدقني والله وراد وأنا أمشي في الشارع أضحك من الناس كثير أضحك قسم بالله على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين.
4: ما يعني مقصرين. بارك الله. والله.
1: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع
2: بارك.
1: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة. يعني
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: والله ما أكبر غلط ينبض بحبك، من يشبهك يا ملاك.

0: شكراً.
1: مونديال 2026.
2: الله يسعدك يا حسين مثل ما تسعد المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا. يعني إضافة جميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة يعني. تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب. يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع. والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة. وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب
0: بالضبط.
2: تحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة سمعين راقين ما شاء الله عليهم وبعدين
0: مثلك وشروك يا سعيد
2: الله يسعدك
0: الله يسلمك
2: إن شاء الله اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة والله بأمان أنا بس كان ودي أسمع صوتكم
0: بارك الله فيك
2: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم وشد على أيدكم وأقول لكم واصلوا وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم
1: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
3: مونديال 2026.
4: سين يا طويل العمر سين. سين يا طويل العمر سين.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: ايه ها
7: ها هات
6: ها
7: مرتاح انت ها
6: يا ابوي شر الدايم شر الدايم والدايم الله شر الدايم قولوا ما شاء الله بس انتم
7: قولوا ما شاء الله
6: شر الدايم والدايم الله شر الدايم
7: قولوا ما شاء الله
6: شير الله
7: دايم
6: شير الله دايم
7: قولوا ما شاء الله هو
6: والله غنينا وزفينا عن الملامة غنينا وزفينا عن الملامة وينا نحييكم مع السلامة
7: يينا نحييكم مع السلامة
6: غنينا لكم
7: زين تعال مشعل يا اخي كنا نسمع الصوت رايح ما هو العاده
6: والله تصدق استغفر الله العظيم
7: متشمت انت يقول كان يشجع البرازيل
6: من الصبح
7: طلع دال
6: جالس ايش بقولهم
7: ما انت اللي كنت انت ما كنت اللي في نص جماهير النرويج سوى هذه الحركه مال التجديف هذه
6: ايوه
7: معهم
6: على ما نرويج معتم قالوا هيلي هيلي يلا هيلي زمان البحر
7: هيلي
6: هيلي يلا هيلي
7: زمان البحر
6: هيلي هيلي يلا هيلي زمان البحر هيلي هيلي يلا هيلي
7: ولكن ايش انت تقول ايش دائما لا لا لا لا ترمى الا وش
6: ايش
7: لا ترمى
6: بعد
7: الا الهمباء المثمره
6: ايوه الا الهمباء المثمره حبيبي حتى اليوم شوف انت شوف سبحان الله انا اليوم يوم جيت الصبح لقيت بنتي حقتني بفعاليه البرازيل باكر مع الفراعنه هو بيطلعكم
7: مو ترد عليهم تعالوا
6: انا ما رديت عليهم انا اقولهم الملعب
7: كبير كبير كبير يا مشعل كبير
6: ابو تياغو يا سمشه والعمامه صوريه رسمه عانه 300 ربيه ابو تياغو يا سمشه والعمامه صوريه رسمه عانه 300 خليه يتمشى
7: ابو تياغو باكر خليه يتمشى ما اعرف وش بصير حالك انت بعد الله يا مشعل يرحم عمرك
6: يتمشى المداري والله ايش بقول لك ترى الواقع شو يقول مع تحياتي تراهم للفراعنه وحبايبنا ونشجع الفريق العربي لكن ترى ايش يسوي
7: القلب ما يحتمل قلبين ولا ايش

0: واش قال لك محمد؟
1: قال لي كل وقت اليوم مباراة ويا لها من مباراة.
0: مباراة كبيرة طبعا،
1: تاريخية طبعا للمنتخب المصري اللي هذه البطولة طبعا سجل أول فوز في تاريخ مشاركاته في طبعا كان في الدور الأول على نيوزيلندا كان، وبعدها مشى على طول ومشت معه. صحيح ان المباراة الادوار الاقصائية كانت على حساب استراليا بركلات ترجيح،
0: لكن انه وصول تاريخه طبعا لدور،
1: اكيد وصول تاريخه، وهذه مباراة تاريخية اليوم امام المنتخب الارجنتيني. نتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري، وان خلاص كملها يعني انت واصل الحين دور 16
0: وتتغلب على بطل العالم.
1: اذا عبرت اليوم بطل
0: هذا
1: العالم
0: هذا وحده فوزين
1: انت قبل. اذا عبرت اليوم بطل العالم بتكون بطل
0: وخلاص، بعدين يمكن الجماهير بعد المصري والعربي يقول لك
1: خلاص
0: كفيت وفيت.
1: ايوه
0: انت لكن فزت على بطل العالم.
1: ايوه لا، المنطق يقول بان الفوارق كبيره طبعا بين الفريقين طبعاً، لمصلحه المنتخب الارجنتيني تميل، لكن مع العزيمه والاراده ان شاء الله يعني المنتخب المصري يعمل شيء.
0: حسين يعني نعم. شفنا تصريح المدرب المنتخب المصري لما قال نحن نحترم المنتخب كل المنتخبات وكل المنتخبات على العين والراس، لكن احنا حق مشروع ان نحن ندافع عن علم بلدنا، وحق مشروع ان احنا نسجل ونتمنى ان نحقق النتيجة الإيجابية ونوصل الى الدور القادم.
1: طالما انك وصلت هنا لابد ان تعطي كل ما عندك. هات

0: فساتي بطولة كأس العالم يظهر لوتكسيا من خلال أحداث هذا اللقاء في مواجهة الأرجنتين ومنتخب مصر. صافرة وخطأ لمصلحة مصر وعن طريق محمد صلاح هو اللي راح يلعب الكرة. والمحاولات القادمة سجلنا بالرأس مرة ومرتين وثلاث إمام في مرة، تريزيجيه في مرة، زيكو في مرة، لما لا تكون الرابعة في هذا اللقاء. صلاح الآن يعيد المحاولة من جديد، عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت تحولت في الجانب المقابل مولينا، لكن بعد ذلك التغطية حاضرة والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان. رمية التماس على تنفيذها رودريغو دي بول لمصلحة الأرجنتين. أول لقاء رسمي يجمع ما بين المنتخبين، أول مواجهة تجمع ما بين المنتخبين. التقوا بالمناسبة زمان زمان بدري قبل 100 سنة تقريبا، عندما كانت دورة الألعاب الأولمبية طبعا تلعب بالفريق الأول، وكانت بمثابة كأس عالم في ذلك التوقيت عام 1928. كان أول لقاء يجمع ما بين المنتخبين وفازت الأرجنتين، ولعبوا وديا في استاد القاهرة عام 2008.
1: إذن 8 دقائق من بداية مباراة المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتين. كل الأمنيات والدعوات للمنتخب المصري من خلال تحقيق طبعا نتيجة إيجابية. مباراة صعبة وكبيرة على المنتخب المصري في ظل هذا الكوكبة من النجوم المنتخب الأرجنتيني، لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم.
2: 8 دقائق إذن في مباراة الخطأ فيها ممنوع، والخسارة تعني
1: غلطة الشاطر بألف
2: طبعا، الخسارة تعني الخروج. 8 دقائق أو 9 دقائق والقلوب تخفق، وإذا ميسي استلم في هذه المنطقة سلم عليه شوبير، يعني إذا خليته يستلم على راحته هنا في خط 6 يعني اسمح لي. تخفق القلوب، يقول ايش، يقول
1: تخفق القلوب خوفا،
2: يعني شويه فيها خوفا. لازم انت تلعب مع بطل العالم يا حبيبي، يعني
1: طبيعي هذا الشيء طبيعي.
2: انت ليش يعني
1: هذا الاخطاء
2: متسلل يا ساتر استر،
1: فيها تسلل
2: متسلل، هذه كره هدف طبعا لكن متسلل. ما عليه يا فراعنه، انتفضوا وعودوا الى توازنكم. ايوه لازم، يعني لازم بعد هذه المباراه ترى تحتاج ايضا انك تكون توزع الجهد البدني على الشوطين.
1: ما تعرف المباراه اللي لمتى تمتد، يعني
2: تمتد.
1: منتخب الراس الاخضر وصلهم للاشواط الاضافيه.
2: اي والله ولكن بعدها طبعا، لكن عموما احنا بانتظار يعني مباراه كبيره. طالما انك وصلت هنا لابد ان يعني ما نقول تقاتل، هي في النهاية كرة قدم يعني، ولكن يعني بصيغة كروية.
1: نعم،
2: انك انت تدافع عن حقك المشروع في المنافسة في بلوغ دور ربع النهائي، بيكون اكبر تاريخ للمنتخب المصري اكيد.
1: وتعطي كل ما عندك اليوم.
2: طبعا اليوم خلص كل اللي عندك، ما مشكلة.
1: هذا وش صفار وش اسمه صوت؟
2: لا هذا شوية المكرونة يا مال عبد الرحيم.
1: بعدها موجودة؟
2: بعدها. نروح للأخبار.
1: نروح للأخبار.
2: كما قلنا 11 دقيقة يعني أعتقد المنتخب المصري يعني في أول 10 دقائق يعني كان متماسك.
1: نعم.
2: متوازن. اللي بعد ما وصل إنه رايح يشوف المباراة، وبعد ما وصل في الزحمة بعد النتيجة صور. أما إذا كنت جالس في البيت
1: فأنت تشوف وش اللي صاير.
2: أنت يعني أيوة أنت معنا يعني متابع. واليوم طبعا نحن كل قلوبنا وأنظارنا على المباراة في برنامج مونديال 26، خاصة وأنها تتزامن مع توقيت البرنامج، ولذلك بنكون معكم فيها أول بأول إن شاء الله
1: بإذن الله. هذه تحياتنا فريق العمل صادق اللواتي، حسين العميري ومحمد لشملي. بعد الفاصل قصير إلى آخر أخبار مونديال 2026.

المنتخب المصري يخوض واحدة من أهم المباريات في تاريخه، حيث يواجه الآن منتخب الأرجنتين حامل اللقب في الدور ثمن النهائي، بعدما حقق الفراعنة إنجازا غير مسبوق ببلوغ هذا الدور للمرة الأولى. وتتطلع الجماهير المصرية إلى مواصلة الحلم المونديالي وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في مواجهة قد تكتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة المصرية والعربية على الساحة العالمية. ويأمل الفراعنة في أن يصبحوا خامس منتخب أفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في تاريخ البطولة، مستندين إلى نتائج إيجابية أخيرا بعدما تلقوا خسارة واحدة فقط في آخر 8 مباريات دولية. ويحمل اللقاء طابعا استثنائيا ليس فقط لقيمته الفنية، وإنما لأنه سيعيد الصدام بين اثنين من أعظم نجوم الجيل الحالي، الأسطورة ليونيل ميسي قائد راقصي التانجو ومحمد صلاح قائد الفراعنة.

0: فيما تدخل الأرجنتين المواجهة بعدما عانت كثيرا في الدور السابق، إذ احتاجت إلى وقت إضافي لتجاوز مفاجأة البطولة منتخب الرأس الأخضر، لكنها واصلت سلسلة نتائجها المميزة محققة انتصارها 11 تواليا، كما رفعت رصيدها إلى 24 فوزا متتاليا في المباريات التي خاضتها على ملاعب محايدة، وتواصل سعيا كي تصبح أول منتخب يحتفظ بلقب كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، فيما يسجل المنتخب المصري حاليا الهدف الأول.
1: الله عليك يا ياسر، ارتقي بنا، طر بنا، حلق بنا لترتقي أحلام مصر، ونرتقي مع مصر، وكل الدنيا بتحبك يا مصر، بتحبك يا مصر. يسلم راسك يسلم، وتسلم راس كل مصر. الله الله الله، ارتقي يا ياسر، اضرب يا ياسر، علمهم يا ياسر، نحن هنالك حيث كتب التاريخ أول صفحاته، ونحن هنا حيث سيستمر التاريخ في كتابة صفحاته.

0: بقول لك شيء بس بنواصل الاخبار. ايش محمد شمالي قال لك؟ بغيت تقرا الخبر. قال ان شاء الله يجي هدف على صوتك للمنتخب المصري. والله يا اخي دعواتك ما شاء الله يعني حاج صح نسيت. الحمد لله رب العالمين. مصر اذا تتقدم بهدف على الارجنتين في الدقائق الاولى لتشعل اجواء هذا اللقاء في ملعب مرسيدس بنز هناك في امريكا بانتظار ما سيفعل المنتخب الارجنتيني. والمنتخب المصري يحاول الضغط وهذه كره خطيره خطيره للمنتخب المصري لكنها لا تحلف ان فاول. في حكم في الملعب يا اخي روح انت مكانه ملعوبه له. طيب على اعصاب مخرجنا اليوم سامحونا يعني لان شوي
1: هدف سجله طبعا ياسر ابراهيم.
0: ياسر ابراهيم طبعا راسيه حلوه للمصريين تفاجئ ميسي ورفاقه. هيا بنا لنكمل النشره. اسبانيا تجهض احلام البرتغال بهدف في الوقت القاتل لتؤمن مقعدها في ربع النهائي للمره السابعه في تاريخها فيما ودع رفاق كريستيانو رونالدو البطوله كما واصل الماتادور تفوقها التاريخي في المواجهات المباشره بتحقيقه للفوز رقم 19 مقابل 7 انتصارات فقط للبرتغال. وكررت إسبانيا أيضا سيناريو إقصاء البرتغال من دور 16 للمرة الثانية بعدما فازت بالنتيجة ذاتها في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا عندما واصلت طريقها لإحراز اللقب.
2: إسبانيا والصبر أيوب والكوتشينج للمدرب القدير ديلا فوينتي وإسبانيا تختم المباراة. الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة والهدف القاتل كان من

0: بلجيكا تضرب بلا رحمة وتهزم أمريكا بهدف بأربعة أهداف لهدف واحد لتصل إلى ربع النهائي رغم مشاركة المهاجم الأمريكي فلورين بالاغون بعد تعليق إيقافي إثر تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو تطيح بآخر الدول المستضيفة ولتضرب موعدا مع إسبانيا في الدور المقبل وهي الهزيمة السابعة تواليا للمنتخب الأمريكي أمام بلجيكا في مختلف المسابقات.
1: ونعود إلى ملعب مباراة الأرجنتين ومصر. يبدو أن حكم المباراة احتسب ركلة جزاء على المنتخب المصري لصالح الأرجنتين ما فيها تسلل طبعا بانتظار تأكيد هذا القرار من غرفة الفار. يبدو أنها صحيحة على
0: ضربة جزاء.
2: نعود إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من هذه الكرة. هيثم حسن لم يصل للكرة الماضية، لم يلمس الكرة الماضية، ثم أتى التدخل في هذه اللقطة، وبالتالي ننتظر قرار حكم المباراة باعتبارات وجود التسلل أولا، ومن ثم بعد ذلك باعتبار هل هنالك ركلة ألغيت نعم أم هذا لا. والله لا زالت الأمور مستمرة، وركلة الجزاء محتسبة، وليونيل ميسي من أجل التعادل وتأسيس رقمه القياسي بحضوره الأكبر على مستوى تاريخ المونديال وبصدارته للهدافين في تاريخ كرة القدم في هذه البطولة الكبرى، أضع ركلة الجزاء أمام النمسا. يبحث الآن شوبير في الجانب المقابل من أجل التصدي، وليونيل ميسي من أجل هدف آخر يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية. ابن البطولة الأكبر، أحد أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم في مواجهة شوبير، ليونيل ميسي الآن ولا شوبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا مصطفى.

0: ايضا مصطفى شوبير يتصدى لركلة ليونيل ميسي ويتألق في صد هذه الكرة، يبدو أن قارزة ليونيل ميسي. بالمناسبة ركلة الجزاء الثانية على التوالي، من النوادر أن يضيعها طبعا ليونيل ميسي، ركلة الجزاء السادسة في تاريخه التي يضيعها على مستوى المنتخب الأرجنتيني. وإذا تبقى النتيجة لصالح المنتخب المصري بهدف. نعود لنستأنف الأخبار بعد هذه البداية قوية للمنتخب المصري مع المنتخب الأرجنتيني، وما زالت المباراة طبعا سجال بين الفريقين. وتختتم اليوم منافسات الدور ثمن النهائي عندما بمواجهة متكافئة، حيث تجمع بين سويسرا وكولومبيا، ويسعى المنتخبان إلى بلوغ الدور ربع النهائي وتحقيق إنجاز نادر في تاريخهما بالمونديال. وتدخل سويسرا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تفوقت على الجزائر في الدور السابق، محققة 3 انتصارات متتالية في نسخة واحدة من المونديال للمرة الأولى في تاريخها، كما كان ذلك أول فوز لها في الأدوار الإقصائية منذ عام 38، لترفع سلسلة مبارياتها دون خسارة إلى 7 مواجهات.
1: رامي ورايان، رايان ضيعتها يا رامي، العرضية رفيق، دان ندوي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من انطلاقة الشوط الثاني. أهداف التي تلقاها
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مونديال 2026.
3: سير يا طويل العمر سير، سير يا طويل العمر سير، سير البطولة.
2: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم، 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
4: أخيراً مونديال، مونديال، مونديال.
2: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: والله العظيم نعم انها فرحه طيبه.
6: عباره اليوم بتعطانا كلمتين مغربيات كذا.
5: يا الله، يعني الاكل اكلتهم، يعني الاكله المفضله كسكس. اي والله
7: يبي يبي الحاجات.
6: وجوج، هذه اثنين
5: وجوج، يعني اثنين يا حلاوه الدنيا. ايوه الو
6: الو. مصر والارجنتين في مكان، في كلهم يشجعوا مصر، الارجنتين وايدين يشجعوا الارجنتين.
5: لا ببتعد عنهم بعيد.
6: ايه روح روح بعيد. إيه شوفه وحدك.
5: بعيد بعيد، ما اشوفهم متحمسين على شله علي كلفي.
6: لا لا ما شله، ما شله.
5: يعني مع دياكه.
6: هي مع دياكه،
8: مع دياكه. نعم
5: انا ابتعد عنهم دياكه، ان شاء الله نجيبهم.
6: اه يعني المغرب على فرنسا بتفوز.
5: سمعتك قاعد فجرته.
6: جزاك الله خير، احنا فايزين نسمعكم.
5: يعني الصراحه يعني انتم يعني تفتحوا الصدور لجميع الجمهور.
8: جزاك الله خير.
6: الله فيك.
5: انتم جزاكم الله خير، وما نبغى يعني يخلص هذا، يعني هذا التجمع هذا مال الكوره.

0: ني العامر يقول لك هارد لك مقدما.
1: الله اكبر. وحن
0: رديت الرجال يا
1: اقول له بعتبر الصادم احنا نرحب بكل حاجه نرحب بالهزيمه وبالفوز.
0: ايوه
1: الله يسلمكم ان شاء الله تصبحوا على خير.
2: صادق عندنا ولا يهمنا.
0: عاوزين كمان
2: صادق يعني صادق ماذا؟ عندنا ولا يهمنا
3: ولا يهمنا. صلاح عندنا. ايه لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني. يسجل زيكو.
2: اسبانيا والبرتغال يوم الاثنين بالليل الساعة 11 بالليل.
4: اسبانيول كيف بعد؟
2: اسبانيول صار ما يدلعها بعد.
4: هيه. خلاص اوت البرتغال اوت.
2: يعني خلاص يكفيها هذا المشوار. زين.
4: ما راح يشلوا شناطهم.
2: الكاس حل من محجوز قلت لنا انت.
4: ما خلاص. واضح.
2: يعني مكتوب عليه الاسم.
4: مرة مرة حل من فرنسا.
2: اسفين.
4: ايه
2: لف الكورة يمين شمال ضرب طلعت الكورة برا.
5: اقول لك تشبق بها والله تشبق بها ذيك الكورة.
2: كيف يعني تشبق بها يعني؟
5: ايوه
2: ذكرني بواحد متشبق بفريق ثاني بعد.
5: ايوه لا من قصدك يعني
2: ما حد ما عرف اللي طلعوا.
5: اقول لك انت من تشجع
2: البيرو.
0: هو اي منتخب ما صاعد يشجعه.
5: اقول لك حسين ترى التسجيلات كلها عندي مال البطولات الماضيه والبرامج الماضيه.
2: لا لا ما طلع تسجيلات.
6: وعلى فكره بامانه البرنامج جدا جدا جدا يعني له صدى غير طبيعي خاصه عندنا في الولايه من المتابعين.
7: أخرى عن طريق باريديس ليساندرو مارتينيز إلى إنزو فرنانديز تاليا بيكو في الجهة اليسرى عودة إلى باريديس يبحث عن التقدم. باريديس الآن ينتظر المساندة في الكرة والمحاولة الماضية في من أجل الوصول إلى التعادل. الكرة تلعب أمامية لكن إمام عاشور يعود في التوقيت المناسب ويبعد الكرة والمحاولة الماضية تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. كل ما تأخر وكل ما نجحنا في العودة بحول الله ولو حافظ المنتخب المصري على هذا التقدم إلى نهاية شوط المباراة الأول أعتقد بأن الأمور ستكون بتدخل رائع ربما في الشوط الثاني بحول الله عن طريق الكابتن حسام حسن. حاول تصل إلى إمام عاشور يلعب الكرة في الجهة اليسرى. الآن إمام يبحث عن التقدم والمرور وبعيدت الكرة من جديد في وسط الميدان تصل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. بكل تأكيد الضغط سيزداد في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة في رحلة البحث عن التعادل على مستوى أحداث هذا اللقاء. عادت في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب المصري الآن محاولة من جديد. ميسي يحاول ويسدد لكن كرة علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت بعد ذلك يبدو إلى ركلة ركنية أو ركلة مرمى. هذا ديغو سيميوني مدربي فريق أتلتيكو مدريد الرجل الذي كان قد لعب الكثير من البطولات والمناسبات. ما هنا قصة هدف المباراة الأول وحكاية من حكايات مصر الجميلة الحكاية التي ستبقى بحول الله.
2: المختصر الآن إذن ما زالت مصر تتقدم بهدف وميسي ضيع بلنتي ونحن نقترب من نهاية الشوط الأول دقيقة 38 والفراعنة يتقدمون.
0: فراعنة يتقدمون والأرجنتين تبحث عن التعادل في يعني في لحظات يمكن شاهدناها في استعجال طبعا وعدم تركيز من قبل لاعبي المنتخب الأرجنتين خصوصا
2: يعني صحيح ان شفنا بلنتي شفنا واحدة في القائم من كرة ميسي اللي في لكن ما في ذيك الخطورة الكثيرة على مرمى مصطفى شوبير
0: اللي شالها الحارس شوبير
2: شالها الرأسية بالضبط
0: الرأسية صح نعم صح على 2-4-6-9-8-1-5-1 اكيد نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم معنا وعلى 7-2-4-4
2: قول يا إلهي
0: شالها شوبير مرة ثانية
2: شالها شوبير والله هذا حريص يا أخي شوبير اليوم عليهم اليوم مصر هذه اللي كنت تسأل عنه. عطنا عطنا عطنا الملعب عطنا الملعب شوي.
7: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل إذا ما كان للرجولة معنى فمعناها شوبير، وإذا ما كان للاستبسال كلمة فكلمتها شوبير، وإذا ما كان لحماية العرين اسم فاسمه شوبير. شوبير يتألق ويتصدى وينفرد بنجومية اللقاء، ينفرد بنجومية اللقاء بكرة في غاية الروعة، لكن شوبير في المكان المناسب، شوبير في المكان المناسب. ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك يا ابني. مصطفى شوبير يتصدى للكرة والمحاولة الماضية ويمنع يمنع يمنع الأرجنتين من الوصول إلى التعادل في كرة ومحاولة أثبت من خلالها بأنه أحد أفضل حراس البطولة وارتقى فيها على مستوى جدول الترتيب مع العظام الذين سجلوا تاريخا كبيرا هنا في منافسات كأس العالم. كوستا هو الأكثر تقييما، لكن شوبير في مباراة اليوم سيرتفع بكل تأكيد. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، محاولة على تنفيذها ليونيل ميسي. ليونيل ميسي الآن يبحث عن كرة وعن محاولة لمنتخب الأرجنتين. ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تحولت في الجانب المقابل إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى الآن على يمين حارسي المرمى مصطفى شوبير، وعلى تنفيذها شوبير الرجل الأول في مباراة اليوم. نعم الرجل الأول في مباراة اليوم. كرة تعود من جديد عن طريق رامي ربيعة، أمامية ملعوبة من رامي إلى خارج أرضية الميدان. الله يستر، أنا تعبت. الله يكون في عون اللاعبين في الملعب، الله يكون في عون اللاعبين في الملعب. حسام حسن يقول حد يفطر ويلعب كرة؟ مباراة تقام في توقيت مبكر جدا على مستوى توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا في أتلانتا ستاديوم، حيث انطلقت في الساعة 12 ظهرا. لكن ملعب المباراة،
8: السلام لولو، وأكيد مشاهدي الكرام ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا عزيز قوم ذل.
0: يعني لا تستعجل عليهم، بعدها ترى بعد شوط.
2: لكن صراحة الآن تميل المباراة بشكل كبير للأرجنتين في هذه اللحظات على المصريين أنهم يتجاوزوا هذه اللحظات الصعبة، فيها ضغط كبير من جانب منتخب الأرجنتين، وضع طبيعي اللي يتأخر في النتيجة ونحن في أواخر الشوط الأول. كرة ثانية شبه مستحيلة صدها مصطفى شوبير صراحة، وراح
0: لازال يحافظ طبعا على حظوظ المنتخب المصري. المصري
2: في الحقيقة يدين المنتخب المصري لمستوى مصطفى شوبير، شفنا أبوه لما هناه على الهواء في الحلقة في المباراة الماضية، الحارس السابق والمذيع. يا إلهي هذه كرة تمر أيضا على مرمى المنتخب المصري، وأنا أقول على المنتخب المصري أن يتجاوز هذه اللحظات الصعبة فعلا. يا إلهي يا إلهي.
7: خارج أرضية الميدان، محاولة من يوليان ألفاريز إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. ركلة مرمى هذه اللقطة وهذه الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الميدان تصل عند مصطفى شوبير، خامس حارس مرمى يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس أو في كأس العالم. في كأس العالم سبقه البولندي توماتشيفسكي وتشيزني، لاعب حارس أيضا البولنديين اثنين، وكاسياس والأمريكي فريدل، هذول تصدوا إلى ركلتي جزاء في كأس العالم. الآن ينضم مصطفى إلى هؤلاء الأساطير في كرة القدم العالمية ويتصدى لركلتي جزاء في نهائيات كأس العالم. واحدة أمام من؟ أمام أعظم أو أعظم من لمس كرة القدم في تاريخ المونديال. هنا الحديث عن ليونيل ميسي، رجل الذي يلعب مباراة رقم 31، سجل 20 هدفا وصنع 8 أهداف، ويمتلك معظم الأرقام القياسية المخصصة للاعبين المونديال بحضوره الكبير في النسخ الماضية. هذا أيضا الحضور رقم 6 لليونيل ميسي في تاريخ نهائيات كأس العالم. كرة أرجنتينية الآن
2: على 2-4-6-9-8-1-5-1. نستقبل اتصالاتكم على 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم.
0: نعم سعيد بن عزيز الهشام، شكرا لك على تواصلك. طبعا دعواته وتمنياته للمنتخب المصري بتحقيق النتيجة الإيجابية ومواصلة هذا التقدم على الطوقي. أكيد دعوات، كل الدعوات والأمنيات للمنتخب المصري في تجاوز المنتخب الأرجنتيني، وحتى الآن طبعا الدقيقة 44 لا زال المنتخب المصري يحافظ على تقدمه في ظل الضغط الكبير من قبل المنتخب الأرجنتيني من أجل تعديل النتيجة والعودة مرة أخرى إلى المباراة.
2: شوبير هو رجل هذا الشوط.
0: نعم
2: مصطفى شوبير صراحة صد أكثر من كرة خطيرة بما فيها ركلة جزاء لميسي، هتكتبها في التاريخ يا شوبير هذه، إنك تصديت لركلة جزاء لليونيل ميسي، لكن هو ميسي وأنت شوبير، ما حدش أحسن من حد يا شوبير. مساء الخير. ألو
0: حياك يا جاسم.
9: حياك الله كابتن حسين، وكنت صادق ارحب فيكم ونشكركم على البرنامج الجميل الحماسي. طبعا
0: بارك الله فيك برنامجكم هذا،
9: جزاكم الله خير، وان شاء الله تكمل المنتخب المصري نقول
0: ان شاء الله باذن الله.
2: طبعا الدقائق الاخيره كلها للارجنتين، ولكن مصطفى شوبير ما زال يعني يصد الكرات الارجنتينيه. واضح ان الارجنتينيين كل ما مر الوقت كل ما يعني صاروا شويه مضغوطين اكثر،
0: خاصه ان ضيع ضربه جزاء. نعم
9: سيناريو مستقبل انت تواجه منتخب كبير
2: طبعا
9: كمنتخب الارجنتين، ويعني فيعني لازم تكون منتخب واقعي وتلتزم يعني مواقعك بالدفاع.
2: نعم طبعا
9: صعب تجاري منتخب بحجم الارجنتين. طبعا
2: صح كلامك بالضبط.
9: كيف انك تفتح المباراه؟ صادق في ملاحظه انا حبيت اوصلها يعني او نقطه حبيت اقولها، احنا كجمهور يعني محب للكوره، ما في احد ما يحب ميسي، ما يحب كريستيانو رونالدو، نيمار، هالاند، مبابي، اللاعبين اللي متعوك، اللاعبين اللي انت يخلوك انك انت تشترك بالقنوات تشوف هذه المباريات، هذه البطولات الكبيره.
0: اكيد نعم.
9: انت الحين كونك كعربي كمسلم اتوقع واجب عليك انك انت تكون ميولك وتضامنك المنتخب العربي مسلم وكمنتخب مصري يعني.
2: صحيح، هي في نهاية كرة قدم يعني، ولكن طبعا أكيد يعني مثل ما يقولوا هو الوضع العادي يعني، يمكن كثير من الناس يعني عاطفيا يميل مع المنتخب المصري أكيد بشكل كبير يعني.
9: أنا أقول لك حسين، أنا أشجع الأرجنتين وأشجع ميسي، لكن أقول لك كمنتخب عربي يعني إحنا يعني شيء مهم يسجل لنا كدول عربية إن منتخباتنا العربية توصل يعني، وكان نفس الشيء لما كانت معنا منتخبات آسيوية، هذا يحسب لك انت كاتحاد قاري او كدول عربية ان منتخبات
0: نعم.
9: منتخبات كبيرة يعني.
0: اكيد
2: توقعها تكمل جاسم يعني، توقعات من اقصد يعني.
9: والله امنيات انها تكمل، لكن انا اقول لك الارجنتين اذا نهاية الشوط الاول كذا ضاغطين فصعب،
2: ضاغطين بقوة صراحة. شوبير يعني ما شاء الله عليه اليوم يعني اظن يقدم بعد، هو متألق دائما لكن اليوم افضل مبارياته يعني، تصدى لركلة جزاء من ميسي، كرة رأسية صعبة وكرة ثانية كانت خطيرة جدا، فتصديات يعني صراحة كبيرة.
9: أتوقع هو هذا يعني الرهان اللي فاز فيه حسام حسن.
2: نعم.
9: أتوقع الأغلب المصريين أو أغلب المشجعين انتقدوا لهم عدد يعني في البداية عدم مشاركة الشناوي، لكن أتوقع أنه فاز حسام حسن.
2: صحيح.
9: أتوقع يعني فاز وما شاء الله يعني حارس كبير.
0: وعدبت اليوم نفسه. نعم
2: صحيح.
9: طبعا شفنا احنا في دور المجموعات يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني، فأتوقع انه يحترف قريب بإذن الله.
2: هو حسام فعلا راهن على اكثر من اسم في الحقيقة، ويقدموا نفسهم بشكل ايجابي يعني في هذه البطولة، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق بإذن الله. ان شاء الله
9: بإذن الله. احنا دعونا دائما على منتخبات مثلا الافريقية خاصة العربية مثل الجزائر والمغرب وعندك مصر، اتوقع اللي هو الروح اللي هي تفرق معاهم.
2: صحيح.
9: روح الفريق الواحد هي اللي تخليهم انهم يقدموا مباريات كبيره.
0: بالضبط.
2: طبعا وما تنسى جاسم تاثير حتى المدرب، لان تعرف انت حسام يمكن من المتابعين انت لحسام سابقا وحاليا يعني، هذا حسام ما يرضى طبعا، ما في حد يحب الخساره في النهايه، لكنه مدرب نفسي بشكل كبير ايضا، انه يعني يحفز اللاعب يعني يكون مع اللاعبين دائما يعني، الأمور النفسية مهمة جدا أيضا يعني، يدخل في تهيئة اللاعبين نفسيا يعني.
9: طبعا والله أنا يعني شوف أنا أحس إن اللاعب العربي يحتاج نفسيا أكثر من التكتيك.
2: صحيح.
9: صح التكتيك له دور كبير يعني في الملعب كتمرزق كتمركز كلاعب.
0: نعم.
9: لكن لما تلعب الجانب النفسي، إحنا شفنا مدرب منتخب سعودي رينان يعني في أول فترته يعني المنتخب السعودي تطور كثير، كان يلعب على الدور النفسي يعني.
2: نفسي أيوة صحيح.
9: فالمنتخب أو اللاعب العربي يحتاج هذا الدعم يعني.
0: بالضبط، خصوصا لما أنت تواجه منتخبات كبيرة نفس اليوم يوم تواجه المنتخب الأرجنتيني، هو حامل اللقب باسم المنتخب الأرجنتيني ونجوم المنتخب الأرجنتيني، فالجانب النفسي له دور كبير طبعا لتهيئة اللاعبين ودخولهم طبعا في حالة إيجابية في هذه المباراة
9: طبعا. ولازم أنت يعني أنت مثل المنتخبات الكبيرة أكيد في هناك في في في دكتور نفسي، في معد نفسي
2: صحيح.
9: فأكيد هم يعني يعني جهزوهم لهذه المباراة الكبيرة. وطبعا لاعب يعني كلاعبين منتخب مصر يعني لاعبين ما شاء الله يعني في أغلبهم في أندية كبيرة، نادي الأهلي وفي أندية يعني واصلة، فهم متعودين على هذا السيناريو هذا.
2: بالضبط، مشكور يا جاسم يا أخي، أحسنت على مشاركتك،
9: يعطيكم العافية واستمتعنا فيكم وسبحان الله الوقت مر سريع يعني، جزاكم الله خير.
2: بارك الله فيك،
0: شكرا
9: شكرا.

0: تعرف الحلو في الموضوع لما يكون عندك مخرج كان عنده مباراة هو في هناك
1: ما في تربية بعد شوط واحد
0: أيوة تحس إنه لاعب مباراة يعني بذل الجهد و... وعلى أعصابه يعني وطبعا أكيد مباراة تخليك على أعصابك فيها أحداث مثيرة وكبيرة. ضربة جزاء ضايعة وكرتين في القائم من الأرجنتين مع صدات تصديات مصطفى شبير ولكن 1-0 نهاية الشوط الأول. إمام عاشور كان يطلب تغيير في نهاية الشوط الأول يمكن خلص شوط ويطلب تغيير فبالتالي يمكن شكله يبدأ المنتخب المصري بدون إمام مع أنه من الأوراق الهجومية المهمة في الحقيقة في مباراة اليوم لاعب سريع وصاحب تسديدات قوية. 2-4-6-9-8-1-5-1 يا هلا ومسهلا
2: عندك حمد العلوي
0: والنعم وسبعة
1: حياك
2: حياكم الله
1: عملوها الرجالة ها؟
2: اي نعم عملوها اليوم الرجالة ان شاء الله
0: بعد الشوط الاول عملوها الرجالة عاد ما نعرف الشوط الثاني
1: بكملوا ولا؟
2: ويا الله انا عارف ان الليلة تيك ما بيسكع
0: وضي هي اليوم ما اعرف والله وميسي ما بيرقص تانجو
2: ما هيرقص التانجو
1: ايه اليوم صلاح اليوم صلاح
2: اليوم صلاح ان شاء الله يصلحها اليوم صلاح يتمشي عدل
0: الرجاله اليوم الرجاله متحمسين
2: اي نعم الرجاله نعم اننا متحمسين
1: مشيتهم طيب اليوم
2: ان شاء الله تعالى نتمنى ان شاء الله بالتوفيق للفريق العربي دائما مرتفع صوته باذن الله تعالى
0: عباره غايته مصل جديده
2: يا الله يا مصر الجديدة اليوم على اسكندرية وعلى هذيك
0: حلاوة الدنيا
2: حلاوة الدنيا في الحرارة ما حرارة تروح لك على ذاك البحر النيل
0: يا سلام
1: وتشرب من النيل
2: يا والله والمي تضرب من الأنبوبة من تحت في صوب الشرفية الزفاجيف
0: كله صحة كله صحة
2: كله صحة طال عمرك
1: طبيعي
2: يا الله نفس الشيء انتو طبيعيين طال عمرك
0: هين تشوف المباراة هين
2: لا اسمع اليوم متولفين الحين عاد الحين جالس يعني في محل عند جماعة هنا قالوا اليوم تجلس معنا
1: اي عزمينك
0: لكن بيسولك هورة بيسولك ضبه
2: مو شو لازم اتحملها
0: ها تحمل اي ولا الله عشان خاطر ام الدنيا
2: ام الدنيا لازم واحد يتحمل طال عمرك
0: يا سلام يا سلام
2: وانتو ان شاء الله تعالى تشجعوا الفريق العربي اتمنى لكم
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا ننتظر ونشوف
2: نالعت إن شاء الله نتمنى بالتوفيق إن شاء الله للفريق المصري يكون بالتقدم إن شاء
0: لكن
2: الله
0: ما خبرتنا ما خبرنا مو سويت يوم سجلوا الهدف يوم ياسر سجل
2: الله ها لو تعرف يعني مو يعني قمت من الكرسي وعكيت الغترة فوق
0: حلو حلو
2: هنا روح
0: روح وعملوها الرجالة
1: ها مرة اسمعي سير
0: هاتف.

0: وعملوها الرجاله في الشوط الاول وننتظر الشوط الثاني.
1: الله خير انتوا على اصواتكم الطيبه وعلى انا ما ودي انه هذا يعني هذه المباراه خلص ودي انها تطول يعني
0: اي والله كلنا ودنا تطول خلاص اليوم احنا مطولين مع المباراه وايش رايك محمد
1: انتم واجبكم انتم منفصلين داخل الاذاعه منفصلين كلكم يعني من مخرج ومن جميع المذيعين داخل
0: اوه تو المخرج مستانس على فوز مصر في الشوط الاول
2: فرحان اليوم
0: قال مع السلامة رخصوا ليونيل ميسي قال له مع السلامة لولو
1: ايوه زين
0: ايوه
1: وراحوا ذا اللي هم يقولوا احنا نبى فلان يعني يرتفع راحوا ذا
2: ما ترتفع الارجنتين
0: تو ما حد يتنسخ منهم ما حد يتنسخ
1: لا لا لا خلاص سكروا
0: خلاص بندوهم تلفوناتهم بعد
1: خلاص ما يرجع علينا قال الحين رجعوا علينا احنا عاد تو يعطونا دورنا احنا طال عمرك
2: هي تو دوركم عاد ساحة حالكم الساحة حالكم
0: زين خبرنا ايش الاكلة المصرية اللي تاخذها في مصر الجديدة
1: اوه
0: ياس ضربت على الوتر الحساس
1: نعم ضربتنا على ذاك نعم طيب داخل على اسكندرية وعلى ذيك المنطقة الحلوة كنت تروح
0: يا سلام والمنوفية وضواحيها
1: لا لا ملوخية موجودة
0: ها ملوخية
2: ملوخية موجودة
0: يا سلام يا سلام سلام يا سلام سلم
1: عملوها الرجالة
0: يلا عطى عملوها الرجالة روح

0: تخيل ان مصر تهزم الارجنتين والمغرب تهزم فرنسا. تخيل يا تخيل انت
1: احلى احلى شعور طبعا.
0: عش الاحساس
1: عش الاحساس.
0: يا سلام سلم يا سلام سلم. مساء الخير. مين مين او شك او معنا بعدين
2: ايه اقول لك
0: ايوه
2: عندي رساله بسيطه لو تكرمت علي.
0: هاته.
2: اتمنى لجميع القاطنين على محافظه الظفار يتأنوا بالسلامه في الطريق ويرجعوا ان شاء الله على اوطانهم ان شاء الله بصحه جيده. والان صلاله ترحب بهم يعني اجمل ترحيب وطايق. والخريف خلاص بين الخريف في صلاله.
1: يا الله الحمد لله. اتمنى لهم كل السلامه ان شاء الله ويوصلوا بالسلامه.
2: قادم من جميع المحافظات على على صلاله ان شاء الله يتأنوا بالسلامه
0: ان شاء الله. ان شاء الله
2: من جميع يعني اخوتنا من مجلس التعاون عليهم بالطريق الطيب ان شاء الله تعالى يوصلوا عند في صلاله بصحه وجيده ان شاء الله تعالى. والله يحفظهم في الطريق ويحفظ جميع ان شاء الله القاطنين على
1: صلاة
2: وعلى
1: سلطنة عمان.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. نتمنى لهم السلامة كلهم.
2: الله مشي طيبا. نتمنى لكم مشي طيبا.
0: الله يسلم.
2: والله يحفظكم إن شاء الله الجميع.
0: جميعا جميعا إن شاء الله. أحسنت جزاك الله.
2: اسمحوا لنا على الإطالة.
0: الله يحفظك. جزاك الله خير. ما قصرت ما قصرت.

0: على 2 4 6 9 8 1 5 1 اتصالاتكم على 7 2 4 4 2 0 0 9. من سيف سلام عليكم كباتن. بعد الشوط الثاني اليوم مصر ما ترتفع، ما راح ترتفع الأرجنتين. طبعا الأرجنتين انها رايحة برا
1: خلاص، حكم انها رايحة طالعة.
0: بدر من الفجيرة شكرا لك يا بدر على تواصلك معنا، كل التحية كل المستمعين في دولة الإمارات الشقيقة. في مكالمة؟ مرحبا.
2: مرحبتين كباتن، كيف الحال؟
0: حياك الله.
2: كيف الصحة؟
1: انتو برا يا اخي.
2: ماشي برا.
1: بعد شوط الاول برا خلاص؟
2: لا بعد الامور طيبة.
0: تو رجل برا ورجل داخل.
1: تو في النص انتو، ما عارفين حال اعماركم.
2: انتو متابعين المباراة؟
1: هي.
2: انتو ما متابعين، مقرر انكم تسمعون المكالمات.
1: عطى الصوت. لحظة نشغل تلفزيوننا ها.
2: نبغى ما نعرف يعني حكاية حمد، نحن لا. نحن نبغى اللعب مثل ما تقول
0: الفنيات. وش تفيدك
1: يعني انت؟ اسمع انت الحين متدهدر تراك الله. ها؟
2: انتم
1: ضايعين بلنتي. ومصطفى شوبير ما عارفين له وين وين وين وين طريقه، ما عارفين له. مصطفى شوبير واقف سدا منيعا.
2: ابو تياج ضيع علينا البلنتي.
1: ابو تياج تو ايش جايلنا؟
2: ما ادري جايلنا نفس الزاويه اللي لعبها في المباراه،
0: نفس الزاويه مع الراس الاخضر.
1: عين ما صلت على النبي. اسمعني انت الحين، كيف ترتيب الشوط الثاني؟ نعم معك، اسمعك انا اسمعك.
0: خلي بس
1: هذا بس ما عليك من ربشه، ما عليك من ربشه.
2: ماشي الربشه يا
0: تو محمد شمالي يضحك ومتصنع فيك. مرتاح
1: تو انت لو تشوف محمد شمالي كيف يركض يمين وشمال. تقول امام عاشور.
2: لا ما راح ترتفع، قول لي جاي محمد، قول له ما راح ترتفع. محمد
1: كيف لا تقول حالرجال برا بعد شوط واحد يا اخي؟
2: لا
0: بعدها موجود.
1: لا اقول لك بعدين سيف بعد. سيف ما يسد الراس الاخضر اللي خلاه يعني شو اسمه، ما عارف اللقمه تروح ولا ترد.
0: تعشيت ولا بعدك؟
2: اللقمة الامور طيبه والاعصاب هاديه ووعدك يعني ما يا راح نشوف مجموعه اللي كلهم اللي قاسين امورهم طيبه هادين. بعد نشوف نحن نكون نسرع اللعب.
1: زي سالك صادق يقول لك تعشيت ولا بعدك؟ تعشيت ولا بعدك؟
2: لا ما في عشاء بعد المباراة، لكن الأمور طيبة. شوفها
0: خايف غص
1: لا يعرف عمره الحين متعشي ما أعرف.
0: خلطت عليك الأمور كما ميسي.
2: أقول لك حسين.
1: نعم
2: اسمع، الكرة الحين في منتصف الملعب وفي خط 18 المنتخب المصري.
1: زين صحيح شفنا أنا الدقائق الأخيرة كلها اللعب للأرجنتين.
2: أيوة عليك نور، بس سبحان الله كيف كيف هذيك فراس وحطها في الجول. ده قاعد يشوف عليه بس يدك هجمه، يدك لكم بعض ما تتوقعها يعني.
0: هي بس النتيجه وش
1: هو صحيح ترى يسأل عنها حتى الدفاع ومارتينيز، حتى مارتينيز ما تحرك. مليانو
2: ما تحرك وجيبوا البدر مقايين اليوم يلعب كلهم بالغلط بيلعبين جماعه.
1: ولكن بعد تعال انت يعني انت حتى بعد يعني ما تحس ان منتخب الارجنتين هجوميا مركز؟ صح انه في كرات خطيره كثير يعني مرت خاصه في الدقائق الاخيره لما بدا المنتخب الارجنتيني يرجع لوضعه الطبيعي، لكن تحس انه كانهم مضغوطين يعني
0: مستعجلين انهم يسجلوا.
1: زيد على هذا ان حظهم هذه كره الباريز اللي صدها مصطفى شوبير، هذه لا تصد، هذه غريبه يعني كيف جابها كيف طلعها.
2: ما لعبها في
1: زاويه، ما لعبها في زاويه،
2: حطها في النص يا اخي. الجول مفتوح حط شده المفروض يحطها يعني على الزاويه، ما يحصلها.
1: حتى الكرة الرأسية بعد نفسها كانت وايد خطيرة لأنها قريبة جدا كانت يعني.
2: أيوة.
1: وأبو تياجو بعد بدل البلنتي سدد لك واحدة من بعيد في القائم.
2: يربكنا الحين ضيع البلنتي حطها في نفس الزاوية على على يسار حارس المرمى.
1: ما شارب شاه الصبح ترى، تعرف المباراة الساعة 12 بتوقيت أمريكا.
2: زين ما في إشكالية الأمور طيبة. أقول لك.
0: تو ايش بيسوي الشوط الثاني زين؟
2: الشوط الثاني. أوعدك ما تستمر إلى ضربة جزاء.
1: ما بتستمر يعني؟
2: لا اللعب كله أرجنتيني.
0: سجل هذا حاله، سجل حاله.
2: بتشوف بتواصل معك بعد المباراة. طيب
1: تم مشكور يا سيف. بارك الله فيك. أحسنت. باكر الحفلة يمكن شكلها. لكن لا تستعجل. بس ياسر هدف جميل. كبار عم يتعذبوا.
0: هيك قولتك.
1: باب الحارة.
0: واليوم أشوفك بعد مستانس أنت حسين ترى معلون.
1: لكن ايش رايك في اللون؟
0: اللون جميل ازرق ها بحري.
3: على لون الالوان ليليه
0: على لون الربع ها على لون قمصان الربع
3: لا ما له علاقه بالربع ما له علاقه
0: يعني صدفه صارت اليوم
3: نادي صدفه

0: شويه ناخذ بعض الرسائل.
1: نعم. فهد الكثيري طيحيبة يا اخي، شو اسمه فهد في الجروبات اللي هو فيها؟
0: لا بس هو يعني هو يقول العيد، العيد يوم العيد خروج الارجنتين.
1: هيه.
0: صح لا؟ هو فهد
1: الكثير اظني.
0: 1-0 اذا الشوط الاول مع بلنتي ضايع من ابو تياجو وضيع كره في القائم من تسديده بعيده، وكره الفاريز يمكن كانت الاخطر اللي طلعها مصطفى شوبير اللي كان رجل هذا الشوط.
1: نعم. التالق مصطفى،
0: تعلق وتالق
1: تالق. نعم كلها تخالطت. قاسم
0: كيف حالك؟
2: والله الحمد لله تمام بخير وعافيه.
0: تشوف المباراه؟
2: ايوه شوف المباراه.
0: عجبوك المصريين؟
2: والله زينين عجبوني، ليش لا، بس اهم شيء يحافظوا ما يجلس الدفاع يرتجع على الثاني.
1: هم من سجلوا هم قبل بدايه المباراه، حتى من بدايه المباراه كانت

0: ثاني كيف تتوقع هذا الشوط؟ تتوقع على ما صار عليه نهاية الشوط الأول ضغط أرجنتيني كبير يعني، ولا المصريين بيرجعوا يهاجموا مرة ثانية؟
1: لا أعتقد أنه بيستوي ضغط ويتراجع على المصريين، بيستوي ضغط عليهم.
0: نعم،
1: وعسى إن شاء الله تستمر نتيجة ما يسجل، يكون ما عليهم حظ الأرجنتينيين، نحس حظهم يكون مثل ما خرجوا أخوانهم البرازيليين
2: يتبعوهم
1: أيوة،
0: ويتبعهم الفرنسيين بعد مع المغرب يوم الخميس
1: إن شاء الله. بصراحة مباراة أمس كانت واجد سيئة،
0: إسبانيا والبرتغال
1: أيوة، ما يتوقع أنها تكون مباراة ميتة
2: كذي، ما
1: في حماس
2: ذيك الفنيات ولا لا
0: تكتيكية، يمكن تكتيكية
1: تكتيكية، لكن يعني أنت تلعب أوروبيين المفروض ما يلعبوا كثير مباراة، المفروض كانت حماسة، إحنا متوقعين مباراة قوية بس لكن شفنا مباراة عادية كأنها مباراة ودية، سبحان الله ماشي رابع في الهجوم في الضغط.
0: نعم نعم نعم،
1: مملة حتى المباراة،
0: مع أنه يقول لك من أكثر المباريات اللي حصلت متابعة كبيرة جدا على مستوى العالم يعني، والملعب أصلا اللي فيه المباراة فيه 90,000 متفرج يعني.
1: ما توقعنا المباراة بتكون قوية من صحيح. متابعة
0: بحكم الأسماء الموجودة في الفريقين،
1: هي الأسماء سبحان الله، كل البطولة الأهداف في الوقت 90 أغلبية،
0: صحيح هذا هدف الإسبان جاء في الدقيقة 91، هدف قاتل
1: أغلبية الأهداف في 90
0: صحيح،
1: هي سبحان الله. ونشير بالمنتخب النرويجي صراحة من بداية التصفيات الأوروبية لحد الحين نفس الأداء معهم،
0: صحيح فعلا من التصفيات كما تفضلت قاسم يعني، هم أيوة. لاعبين كانوا بشكل جيد يعني،
1: أيوة
2: تنتظر مباراة طبعا مع المنتخب الإنجليزي، مباراة كبيرة بتكون
1: أكيد، ونتأسف على خروج المكسيك صراحة، المكسيك لعب كرة كان ثابت في أداءه،
0: صحيح قدم مباريات حلوة صراحة،
1: هي حلوة وكان بين جمهوره كان يكون أفضل لو كان صاعد،
0: صحيح فعلا من المنتخبات القوية صراحة،
1: المنتخبات القوية، وقلنا هدفين مباراتات في تقريبا بين دقيقتين
0: في الدقائق، صحيح نعم. يعني الهدف الأول والثاني يمكن في دقيقتين يعني، دقيقة 36 و39
1: المكسيك ضاغطين، بس ما توقع أنه بيقلناهم هدفين مفاجئات، أيوة بالضبط هدفين مفاجئات
0: فعلا، هذه المنتخبات الكبيرة عندها الأدوات اللي ممكن أنها تسجل أكيد. يعني مثل شفت أنت النرويج مع البرازيل بأقل عدد من الهجمات أنهوا المباراة يعني،
1: أيوة قلنا الاستعوام
0: تسديدة خطيرة للأرجنتين
2: راحت
1: حاول
0: نعم بالضبط صحيح. الحين اتوقع وين رايح البطوله؟ صوب يعني اي صوب يعني تقريبا؟
1: والله اتوقع انا فرنسا يمكن،
0: اوه كره خطيره جدا يعني، هذا الارجنتينيين ما عاطين فرصه صراحه، لا الباريز هذا عامل شغل لكن يبدو انه ارتكب خطا على شوبير، يمكن على صوب الفرنسيين يعني قاسم،
1: والله احنا ما نتمنى ان يفوز على المغرب لكن انا احس انه فرنسا يعني،
2: يمكن المنتخب الفرنسي واحد من المنتخبات الاكثر استقرارا والاكثر اقناعا حتى الان،
1: اكيد حتى المنتخب الاسباني غير مقنع صراحه،
2: هي امس اسبانيا يعني ما ادو ذيك المباراه الكبيره اللي شفناها، هي لعبوا على هذاك
1: يلا هي ترى حظوظ،
2: نعم
1: ما تعرف اللي يلعب واللي يخسر، هي توقعات فقط.
2: طيب يا قاسم
1: طيب مشكوري،
2: جزاك الله خير،
1: نتمنى المنتخب المصري والمغرب ان شاء الله في ادوار متقدمه
2: باذن الله ان شاء الله،
0: شكرا يا قاسم احسنت،
1: مشكور العفو حياك، ميسي جاو ميسي جاو جاو جاو ماريا ماسكيرانو ميسي جاو باي باي باي
3: تبيناس البلوتوس يلي قلت بناكل بالأربعة والخمسة، لا شوفك اليوم، لا شوفك والله جدولك عليك، لا شوفك اليوم،
4: ركلة مرمى عند مصطفى شوبير، رامي يعود في التوقيت المناسب ويغطي الكرة أو المحاولة الماضية من أمام ميسي، وميسي بعد ذلك يلعب الكرة اصطدمت في تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى عند مصطفى شوبير، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب المصري الآن، رامي ربيعة يلعب كرة أمامية، هيثم حسن من أجل السيطرة والتقدم والاستحواذ، هنالك تدخل من تاليا فيكو يعيد الكرة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، وسط الميدان الآن باراديس يبحث عن التقدم والمرور، يلعب كرة تصل إلى إنزو فرنانديز، تغيير لاتجاه اللعب في الجهة المقابلة مولينا لاعبي أتلتيكو مدريد تحت أنظار مدربه في النادي سيميوني المتواجد في المدرجات يعيد

0: الكرة والمحاولة للمنتخب الأرجنتيني الآن وصلت إلى باراديس، لمسة تصل إلى إنزو فرنانديز يبحث عن تغيير اتجاه اللعب، محاولة تصل إلى تاليا فيكو، عودة من جديد إلى وسط الميدان، التقدم عن طريق كريستيان روميرو. روميرو بالمناسبة خطير جدا التقدم والكرات الرأسية والمتابعة إلى كرة وتأدي، يأتي عن طريق هيثم حسن وإبعاد في التوقيت
1: المناسب. هيثم حسن، على فكرة هيثم حسن ذكرت في بداية الحلقة يمكن اليوم يشارك طبعا في هذه المباراة
2: كأساسي.
1: هذا اللاعب هو طبعا لأب مصري وأمه تونسية ومولود في فرنسا، نشأ في فرنسا، وطبعا هو يحترف في الدوري الإسباني على فكرة. وكان في جدل لأنه هو قدم مستوى كبير لما دخل كبديل في دور 32. اللاعب هذا لعب في أندية فرنسا، احترف أيضا في أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا، وهو اختار منتخب مصر بعد أيضا أن عرض عليه أو لعب أيضا في منتخبات المراحل السنية الفرنسية حسب ما يعني شفنا عنه في الفترة الماضية. كان فيه جدل كبير حول عدم مشاركته يعني، ولكن اليوم نشوف أن حسام حسن زجبي من الدقائق الأولى ومقدم نفسه بشكل إيجابي صراحة، لاعب جيد وحتى في نادي أيضا يقدم نفسه بشكل جيد، ويعني في من لاعبين كما ذكرنا اللي مروا أيضا بمسيرة احترافية جيدة لأنه لعب مع أكثر من نادي، وأيضا في على المستوى الدولي الآن هو يلعب مع المنتخب المصري ولعب في أندية إسبانية كما ذكرت. وبالتالي يعني صراحة من اللاعبين اللي يمكن يدخلون لأول مرة مع المنتخب المصري في هذه البطولة يعني.
2: فهد
3: وصلت راني وصلت
1: زين
2: سلامة
1: زين لحقت يعني لأن الأرجنتين ضاغطة
3: لازم ترى هي عادة ودائما ذي الحالة مصر كلها راجع دفاع
1: نعم
2: حافظ على الهدف هذا الهدف وصلهم ترى
3: قتنا واحد شوية قبل ذاك يكون
1: يسجل يعني كأنك حاسب شيء
3: كنا قبل لا تجي النكسة لكن
1: نكسة
3: تمني
1: يعني أنا أشوف المنتخب المصري ما طلع من مناطقه من نهاية الشوط الأول، ولكن طبعا ما في خطورة يعني في خطورة صراحة على مرمى مصطفى،
3: هو يلعب على المرتدات جارس
1: على المرتدات لكن ما شفناها المرتدات
2: الحين،
1: حتى اللاعب اللي ممكن السريع اللي هو إمام عاشور أيضا طلع. دخل مكانه حمدي فتحي خلاص
3: غبنا
2: راحت
1: بعيده يعني المنتخب الأرجنتيني يحاول يمكن يتاخر عليه البث عنه فيلعب في المنتخب الأرجنتيني يحاول انه يبحث الان عن سلاح التسديد من بعيد لان موضوع الاختراق من العمق وما شابه يعني ربما ما نجح فيه، وان كان يعني كان شكل خطوره كبيره صراحه في نهايه الشوط الاول. ونشوف طبعا هذا هيثم حسن لاعب حاليا في ريال أوفيدو بالمناسبة يعني تفضل
3: صراحة الحارس والله العظيم شال لهم
1: رجل الشوط الأول
2: يعني ثلاث فرص يعني كانت محققة أهداف
1: والبلنتي
3: صراحة يعني صراحة رجل مباراة منتخب مصري
2: قاطع عليهم كل شيء.
3: شوف أنا أقول صراحة
1: أنت عادتك صراحة يعني
3: ايوه انا مصر عرب واحبها واتمنى تفوز، لكن ترى هو سحب لحب مصر لكن كره الارجنتين عشان تطلع.
1: لا حول يعني انت ما فهمنا لك يعني انت تحب مصر ولا يعني انت الحين تشجع مصر لانك ما تحب الارجنتين ولا لان باغي تشجع مصر يعني ما يعني تدخل بصراحه
3: اشجع مصر ومن اكره
1: لا يعني بسالك سؤال يعني لو مصر الحين لعبه مع البرازيل
2: بتشجع من
3: هذا
2: انا بصراحه
1: قول صراحه قول تراهستني يعني شويه تقول
3: صراحه البرازيل
2: على مصر
3: اي والله يا عروبه موجوده
1: ابوين راح الحب تو
2: الحب مع يوم مع الارجنتين يختلف ضد الأرجنتين
3: اكمسكم من الوطن الحساس يعني تجيبوا شيء اللي يألم
1: يعني حتى هنا يعني زميلنا ندى البلوشي ام سعيد، ام سعيد تفاجأت قالت هذا فهد يحدد له طريق، يعني هو من باغي يفوز الحين ما فهمني.
3: انا تو ابغى مصر،
2: تو يبغى مصر، لا
1: تو يبغى مصر، يعني خلوه خلوه كذا وخلوه لا تغيروا لا تغيروا.
3: اقول لكم شيء، حد ما لغني لاني شايفني قاعد اتكلم وسوي له رنات ما لغني ملغ ولا مشجع ارجنتيني بعده.
1: سوي له بلوك يا اخي.
3: والله
1: سوي له، والله سوي له، والله لا لا ما تسوي له، ما تسوي له، ما تسوي له. ما يقول حسين قال لك يعني ما يستوي بعد.
3: جالس
1: يسمع
3: ترى ولا ما يخلي
1: رنات. هي لا تصور رنات يا اخي بعد، انت الله يهديك، خلي الرجال يتكلم، من يخلص كلمه يا اخي.
3: اقول لك اليوم يا رب يا رب تحقق امنيه.
1: هي يعني لانك تحب
3: علي الصبح نعم نسوي لهم في الخاص
2: والجروب. وش راسلين لك؟ ما وش راسلين لك في الجروب فهد؟
3: طيب حبيبي اقول لك لو تقرا برسل لك يوم مطلعين برازيل برسل لك اياها في الواتساب وشوف الكلام يقولون اياه.
1: ابغاك تضرب لهم رنات الساعه 3
3: من هو علي الصباح، واكثر واحد اكثر واحد راح يسمع واحد اخوي واحد منهم وراح يسمع عادل
1: بعد اخوك منهم معهم اخوك.
3: ايوه هو ذاك ارجنتيني.
1: الله يهديه. زين
3: ام ذيرك
1: كيف تو فهد كيف صبر
2: شوف هذا
3: لا مطيبه
2: كل ما تقدمت الارجنتين قال غبنا.
1: انت وين تشوف المباراه كانك وحدك تشوفها؟
3: في البيت قلت حال حرمه طلع انت ولادش روحوا مشيوا
1: روحوا مع حيانكم
3: جالس تو اشوف وحدي في البيت مستخري وحدي مستخري.
1: ايوه
2: زي ما تشوفه مع حد يشجع الارجنتين
3: ولا غبت بال ولا حد معاي ولا اظن بتغدوني.
1: اقول لك بنسال السؤال اللي سالناه بدر، حد قال لك خلي الكوره تنفعك؟
3: والله قالت لي حربة قالت لي والله
1: خلي الكوره تنفعك
3: يوم تكون معصبه.
2: بعد يعني طلعتهم ما في خليتهم يروحوا برا البيت
1: ان شاء الله يخلوك بلا عشاء اليوم.
3: لا لا وصلهم وصلهم قالهم شوف اقرب مطعم هندي جيبوا ذاك مصاله وبراده.
1: يا ساتر استر.
3: لكن عاد تو ماكله كيف اكله لو
2: الارجنتين فازت.
3: ايوه عاد هذه الحاله
1: اشوف الارجنتين شاده حيلها
3: وايد رغم
1: ده ماشي منه
3: خلاص.
1: يقول لك محمد شمالي ماشي ما مباراه ما يعني الارجنتينيين ما خطيرين طمن.
3: مو ما خطير ترى هي فرصة هي غلطة بس غلطة ثانية
2: تغير كل شيء
3: يتغير كل حلمي كامل يتغير
1: تنقلب الموازين. حلمك اللي تو عايشنه يستوي كابوس.
3: نعم يتغير.
1: عدبت من تلفونك بعدين
3: أقول لك أنت بارك على أخواني المصريين. عندي واحد في الدوام واحد عندي جاري
1: هي
3: قلت له يا رب تكمل يا رب تكمل.
1: ايوه زين يستاهل وهو على باله بس
3: مستغرب يقول ما له ما يرسل لي
2: قل عشان مصر بستو
3: يقول لي سمح لي الجار يمكن صوتنا عالي وايد قلت لابوي ما ابغى ميكروفونات ما ترمسوا ميكروفونات
2: خذ راحتك
1: عادي الليله خذ راحتك اذا فازت مصر قول له
3: نعم قلت له منتخبنا العرب
2: هذه فرصه هذه فرصه
1: جت ثاني جت ثاني جت ثاني جت ثاني جت ثاني قول
3: الله يرضى
0: ولد زيكو مرة أخرى عاد زيكو من جديد عاد زيكو من جديد النسختين

عطني اياها، عطني هيثم من الاول، عطني الهيثم من الاول. هنا الكره، هنا المحاوله، هنا التدخل. لكن شوف هيثم، الله على الرواق، الله على الرواق. بدنا نروح، بدنا نهدى شويه.

0: يحرمنا من هذه المتعة. يا لوتسيه ماذا سيقول؟ ماذا سيتحدث؟ ما هو الطرح؟
1: After review, careless tripping committed by the 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel free kick.
0: يلغي الهدف. يلغي الهدف. يلغي الهدف. بعد الخطأ على مروان عطية وبقرار من حكم المباراة الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكتيه. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذه المحاولة والتدخل من مروان على اللاعب ليساندرو
2: يا أخي يا فرحة ما قدمت يا فهد. اسحب عمله هالرجال، اسحبها
3: من يوم وقال أتمنى ما تخلي الأرجنتين هذه الحالة. ترى
2: شفت كيف؟ لكن يا أخي
4: بعد المتقدمين ما مشكلة.
2: يعني مثل هذه الأهداف المفروض ما تلغى يا أخي، ما فيها يعني ذاك
3: اللي بس مرة ذبابة ولا بعوغة بس هو عاد هي سالفة رهاب
2: يا أخي. يا أخي احتكاك عادي يا أخي، وش هذا
4: ما سوى له شيء، بس سحبه من قميصه
2: سحبة بسيط. لو أنا عادي يعني لو أنا بمشيها يا أخي. أنا أشوف والله هذا يمكن هدف ردة الفعل. أي أي أي كان بيسويها مصطفى محمد
4: كورنا.
2: ولا من اسمه هذا
3: خلي الله كريم.
2: زين انت يعني انت فرحت بالهدف؟
4: ما سمعت صرخته
2: انت صرخ؟ هو يصرخ يا انا اسمع صريخ بس عندنا رمشه في الاستوديو ما على بال انت يعني.
3: صبر امسح على مسار امسح مالجاري ذاك المصري. صبر
4: خليه سوي له ديليت سوي له ديليت.
3: ايوه صبر
2: وانت رسلت له عاد.
3: ايوه
2: اسحب اسحب
4: رساله حد
2: يلا خذ
3: يا لكن ما عليك منهم ما عليك منهم. اهم شيء هذا الوقت اهم شيء هذا الوقت. هو ميت مو سوي.
2: شوف انا اقول لك شيء، اذا سجلت الارجنتين
3: بس خلاص انت تعتبر اقول لك يا باي باي مصر
2: باي باي. ولكن الحين ام سعيد اشوف تعابير الوجه عندها
4: مصر مصر باقي مصر اكيد.
2: من انا ولا فهد؟
3: تبغى الصراحه
4: بالضبط ام سعيد
2: ام زيد على اعصابه تشجع مصر.
3: الدور قبل لو مقابل الارجنتين ومصر الارجنت طالعه.
2: الارجنتين
3: ايوه لو كان دور قبل مع الراس الاخضر الارجنتين مقابله لو مقابله بدل الراس الاخضر مصر الارجنت كان طالعه
2: تمام. الاخطبوط
3: ما اخطبوط وذاك فيلو مو قالوا هاد شيء غير فيلو مو
2: زين هو الفيل
3: ايوه
2: تمام يا فهد.
3: خلاص تم
2: خلي تلفونك مفتوح الحين لكن عاد اذا سجل ابو تياقه وكذا يعني ما اوصيك بند
3: لكن هو قبل شمالي اذا قابلت مصر ان شاء الله تقول وقبل نهايه البرنامج خيصر فيه
2: اي مره من بعدك خليك على التلفون انت مره
3: ابغى اطيحهم مره من فؤاد على الهواء مباشره
2: من خاطرك حول الله قوه عثريك شال عليهم شله
3: شيمه كافي شيمه اذا ان شاء الله الله يوفق مصر
2: وهذه النتيجه ولا مصر ممكن تضرب بالمرتده على فكره
3: رئيسه تلعب المرتدات
4: تلعب
2: الحين بدو شويه بدو زين يلا
3: اهم شيء الكثنين وصلوا شمالي
4: شمالي سمعك من شمالي
2: شمالي سمعك
3: مره رقمي وقبل لا تخلص المباراه ان شاء الله ان شاء الله
2: عشان يبرد فؤاده
3: بس هو ذا لايف ابغاه
2: تمام
3: على الهواء مباشره
2: تمام وانت الحين جالس تقرقع وحدك في البيت مخلي عشان تشوف المباراة
3: بس ولا بس
2: يلا
4: حياك فهد
3: احسنت وبارك الله
2: والله مباراة كبيرة يعني مستوى في الشوط الثاني جميل من الفريقين واحنا نشوف طبعا انت لو مكان الحكم بتلغي الهدف
4: بلغي طبعا
2: لا بغض النظر عن ميول
4: لا ما عشان الميول ما عشان الميول خطأ واضح
2: يا أخي شد بسيط صادق
4: هذا الشد بسيط كان
2: بسيط اسمح لي يا أخي ما الدوري
4: الإنجليزي
2: هذا الدوري لو الدوري الإنجليزي ما يسأل عنك هذا يعتبره شيء عادي جدا يعني من من من من طبيعة كرة القدم يا أخي شد بسيط خفيف يعني
4: شوي بفسخ له قميصه
2: أصلا يمكن تلعبنا ما يهمني هالنوم
4: أيوة صح أنت تغير زمن ما يكررك
2: وصلنا الدقيقة 65 وهذه كرة صعبة لكن الدفاع المصري ما زال متماسك أيضا لا رغم أنه يعني بعض الكرات وصلت له شوبير تكفل بها وبعضها القائم ولكن ما زال
4: لكن الاختراقات من العمق لا زال المنتخب
2: مصر عليها الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني ولما يروح في الأطراف أيضا كرات خطيرة. لكن تعرف إيش تحس ينقص المنتخب الأرجنتيني حتى مع نهاية الشوط الأول؟ الكثافة العددية اللي في الأمام تحسها يعني أقل من المطلوب. ما أعرف يعني لو كنت أنا مدربهم. أنا ما أسمع بس
4: خايفين الأرجنتين،
2: الأرجنتينيين خايفين من المصريين تقول مسيد على أعصابه يا طري بعد يوم تشجع في الكورة يعني. أيوة
4: عربي طبيعي
2: طبيعي طبيعي طبيعي.
4: قول واحد ينتظروا يسجل
5: قدر يعني. رزق
4: ها رزق
5: رزق
2: علي
5: نعم
2: اللي ما يطول العلم
5: حامضان عنا يقول
6: الأرجنتين غير ولاعبينهم يعني ما شاء الله عليهم بقيادة ميسي إن شاء الله هذا السنة. يعني أنا عن نفسي كمشجع منتخب الأرجنتين أخاف أن أبو ليبي يزعل علي هذا السنة الصراحة.
7: يسدك الجمهور بس يسدك الجمهور. أو أرجنتينا ويزروست فاموس رابيرا سناسرو.
8: أول 5 سنة أول هذا ميسي كيف معلوم هذا هو كرة كيف شوف طلعت فرنسيك هو ما في شيل كرة هو واحد نفر هذا طلعت نفر أربعة نفر فرنسيك ما في حصل كرة علينا هذا نفر سنسيم طبعاً مرة ألين طبعاً مرة هو ألين هذا كرة ما في إنسيك هو ما في حصل كرة. السلام عليكم ورحمة.
0: مع السلامة لولو. وأكيد مشاهدينا الكرام ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا عزيز قوم ذل.
9: شوف منتخب دولة الأرجنتين يعني هذه إذا صعد دور الثاني معجزة، نشوف دور الثمانية إذا صعد دور 16 معجزة.

للتاريخ. الله أكبر يا أرض الحضارات، الله أكبر يا مهد الأهرامات، الله أكبر يا مصر، الله أكبر يا مصر، الله أكبر، الله الله الله الله يا مصر، الله الله يا مصر، الله الوحمقه الولحمقه الولحمقه، البيه ابن البيه، انطلق البيه، انطلق ابن البيه الى حيث

الله عليك الله عليك يا زيكو، الله عليك يا زيكو، الله عليك يا مصر، الله عليك يا من الدنيا، الله عليك يا ابو الدنيا، الله عليك الله. زيكو زيكو زيكو النسخة المصرية، كابوس آخر لبلاد الفضة والأرجنتين. زيكو النسخة المصرية، كابوس آخر، يأتي الهدف الثاني. الله الله الله الله, الله.

0: هل حسم الأمر؟ هل انتهت الأمور؟ هدف ثاني للمنتخب المصري ونحن في الدقيقة 70 هدف.
1: دقيقة 70 والمنتخب المصري يضع قدم طبعاً. هيثم حسن.
2: لعيب لعيب
1: لعيب اليوم دخل طبعا اساسي في هذه المباراه بعد ما اثبت وجوده في المباراه السابقه امام المنتخب الاسترالي، واليوم المنتخب المصري يقدم اداء رائع طبعا.
0: صحيح، انا اشوف ان يمكن هذه المباراه صحيح ان المنتخب المصري يعني راجع في الخلف يعتمد على المرتدات، لكنه واحده من اجمل المباريات اللي يقدمها في السنوات الأخيرة، يعني مش فقط في هذه البطولة، من ناحية الجاهزية البدنية، التركيز، وأيضا التحولات السريعة اللي شفناها. يمكن بعض الأحيان كان المنتخب الأرجنتيني مخيف في بعض اللحظات، ولكن سرعان ما عاد المنتخب المصري وعارف أنه ممكن يحسم الأمور، خاصة مع إلغاء هدف التسلل.
1: نعم.
0: لأن المنتخب الأرجنتيني ترك الدفاع تماما وفتح المساحات،
1: فتح المساحات للمنتخب المصري، وهو منتخب مصر استغل هذا المرتدات.
0: صلاح طبعا المساحات عطاها هيثم الى كره خلاص خلاها في الجول،
2: زيكو
0: في الجول. 2-0 للمنتخب المصري. وبالمناسبه طبعا حتى الاحصائيات، يمكن الشوط الاول كان الاستحواذ للمنتخب الارجنتيني بنسبه 59%، وسدد الأرجنتين في الشوط الأول 7 كرات بينها 3 تسديدات على المرمى مقابل تسديدتين فقط لمنتخب مصر، من بينها تسديدة واحدة اللي دخلت في الجول. يعني المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول 3 فرص محققة للتسجيل فشل في استغلالها، بينما منتخب مصر صنع فرصة واحدة وسجلها، نجح في استثمارها طبعا ليخرج في هذا الشوط متقدما بهدف. أما على مستوى التمريرات في الشوط الأول، لاعبو مصر مرروا 173 تمريرة صحيحة مقابل 262 تمريرة صحيحة للأرجنتين بنسبة دقة بلغت 88%. وكان مصطفى شوبير كما ذكرنا أبرز اللاعبين، في أول 45 دقيقة حصل على أعلى تقييم 8.1 من 10 بفضل تصدي لركلة جزاء حافظت على تقدم منتخب مصر في نهاية الشوط الأول، وأيضا تصدى لأكثر من كرة خطيرة جدا طبعا على شباك المنتخب المصري. سعد، يا سعد يا سلام على يا أخي الملعب جميل.
3: السلام عليكم.
1: سلام، حياك يا سعد.
0: جميل مرسيدس بنز، جميل. حياك انت طبعا. متدور
3: انا متدور ولكن سبحان الله هذا
0: انت مع المصريين.
3: لا انا عايش فرحة هذه الايام، سبحان الله كل الامنيات اتحققت يا حسين يا صالح.
1: هي توقعت ان انت مباراة البرازيل والنرويج توقعت ان النتيجة صحيحة
3: انها تنهزم، وتوقعت ان كندا تطلع، وتوقعت ان المكسيك تطلع، وتوقعت ان امريكا تطلع.
1: اخطبوط انت مال البرنامج.
3: زين، والان متوقع ايضا والله انا يعني كنت اياس اتصل بدايه برنامج، سبحان الله الحين حصلت
0: يا مرحبا.
3: بعد ما تغديت ضربت وجبه الغداء، جاتني قيلوله والله حلمت ان مصر بتفوز 2-1.
0: يعني انت ذيك اليوم بعد تراك متوقع، وتوقعك صار صحيح مع البرازيل 2-1.
1: تضرب توقعاتك.
0: ايوه توقع صحيح، هذا يخوف هذا الاخطبوط.
3: أقول الرجل اللي ينهم برازيلي بو صدام نوبه هو العاشر. هالاند أبدع وبعد سجل، وانت استويتوا بلا حيلة. هالاند أبدع وبعد سجل وانت استويتوا بلا حيلة، فازت عليكم ذي النرويج والله يعينكم يا بو صدام.
0: نزيه.
3: الرجل اللي ينهم برازيلي بو صدام نوبه هو العاشر، هالاند أبدع بعد سجل وانتو استويتوا بلا حيلة، فازت عليكم ذي النرويج والله يعينكم يا بو صدام. أنا قلت بدت تنشرخون بتطلع البرازيل بتطلع.
1: راحوا.
3: وتوقعت ان كندا تطلع.
0: انت كنت وحدك بتطلع، لكن عاد
3: منو انا ما اطلع. شوف امس هاي المباراة كانت احترام لرونالدو،
0: ها
1: ما يعني كثرت عليهم يعني.
3: ايوه
0: يعني احترام، يعني تطلع عنه انت.
3: حتى انا لما تواصلت مع يامال قال لي يامال الحين ما نبقى قصيدة اليوم سوى قصيدة تاريخية حق رونالدو، بما ان يعني يعني عمر في كرة القدم وتاريخ لا ينتهى.
1: وراح يواسي بعد يا مال ترى.
3: ترى بعد واسام بعد ما بشوف بعد واسام احتراما وتقديرا لهذا النجم.
0: ترى انت وصيته بعد لا تنسى.
3: وصيت ترى قبل ان السباق.
0: صحيح صحيح.
3: طبعا نقول الهدف الثاني اللي جاء من المنتخب المصري اعتقد انه اعطانا ثقة. ونقول حق وليد انت عنكم هين عنكم وليد.
0: وليد خلاص راح يحتفل في القاهرة.
3: زين راح يحتفل لكن نبى عليه شيء نبى عليه ملوخية.
0: كرة هدف ضاعت على الأرجنتين. إنزين تبغى عليه ملوخية.
3: أيوة بقى عليه ملوخية مبلكي يحتفل في القاهرة.
0: راح يحتفل هناك.
3: تعالينا متلاي متلاي وليد متلاي. والله يعين. نقول حق أخونا مشعل أمس ياسي تغنى والتانجو والتانجو ما بحد يشجع التانجو. أنا أحب يعني الإثارة.
0: ما نعرف تو كيف وضعه لا تطريته وما نعرف وضعه كيف.
3: لا لا
0: لكن هو باخذ بعد ربع ساعة لا تنسى يعني ما انتهت الأمور ترى يعني عشان
3: أقول لك أنا النتيجة محسوبة. أعتقد أن الهدف الثاني هدف ثقة. وأقول حق وليد الحين أعتقد الوليد حرارته مرتفعة أيضا ما تقدر تكلمه ولا تقدر تكلمه ما تنتهي المباراة. على عصابة الحين على عصابة.
0: أيوة لأن الحين هو مطلع بطل العالم لأن الحين هو.
3: ترى واحد ما عارف عمره يشرب شاهي تشوف المباراة يشرب لقارورة ماي ما عارف عمره.
1: لين تو بعدهم أمورهم طيبة.
0: من اللي كان يشرب
1: من؟
3: أنا أقصد وليد أقصد إيه؟ مشعل
0: لا هي مشعل
1: تو مرتفع
0: يشرب يقولك يشرب كركديه.
3: أحنا ما عارف عمره يشرب كركديه يشرب شاهي يشاهد المباراة
0: متلخبطة عليه الأمور.
3: تفاجأ بالانقضاء الفراعن على المنتخب الأرجنتيني.
0: ثالث
1: يلا يا تريزيجي برا
0: تريزيجي دخل بدل هيثم حسن وضيعها.
3: وهذا للهولنديين والبرازيليين ما نباهم يشجعون حد حل ما نباهم يشجعون حد. هذا ارواح ما حل يبون يواسون اعمارهم ما نباهم لا يشجعون
1: ما تريدوهم صوبكم
3: او لا يشجعوا الارجنتين ولا يشجعوا مصر ولا يشجعوا
0: يعني مثل الهولنديين يبغى يمسك في اي حد.
3: ايوه هاي البرازيليين الان البرازيليين والهولنديين ما عارفين اعمارهم كل مره بتشبثون بحد.
0: توعد على الأرجنتينيين إن طبعا لين الحين احنا نتكلم لين بعدها ها قول 12 دقيقة 13 دقيقة وما هناك بدل ضايع يعني قول 20 دقيقة بعدهم موجودات لكن لين الحين الوضع طيب للمصريين.
3: أنا أعتقد المباراة ما تحتاج إلى دقائق. أعتقد المباراة ما توقفت هذاك التوقف يعني.
0: بيعطيهم على الأقل 7-8 بيعطيهم ما عليك منه.
3: إلا إذا كان عملية مجاملة أيضا. أقولها أنا صريح العبارة. أيوة.
0: اسمي.
3: عشان إن ميسي. اسمحوا لي الأرجنتيني عشان إن ميسي لأن المباراة صراحة ما توقفت هذاك التوقف يعني.
0: مسموح.
1: سامحوا أسعد. سعد.
3: من أول الدقائق إلى الآن. المباراة ما توقفت ذاك التوقف.
0: شدوا حيلهم جمهور الأرجنتين أشوف. إيه.
3: إلا إذا هناك عملية تليين سير هاك شيء ثاني. يعني.
0: ما نعرف والله عاد يعني ما دام إن كرت أحمر ودخلوا في عاد إحنا ما نعرف هذه الأمور.
3: ترى أنا أقول لك عاد الحين ما نعرف لكن أقول حق مشعل هل الله في عمرك.
1: الله يعينه مشعل.
0: زين بعد تو الناس يقول لك مشعل ترى.
3: لا وقت أحين مش على نياني خبر منك منصور ما عارف عمره ما حد يقدر يكلمه.
1: تو خاف ما يدل البيت ترى إذا طالع وشوف مباراة برا
3: اللي يكلم الآن بيقضي عليه.
0: لا قول
3: مرة ما يحتاج.
0: هذا هدف للأرجنتين يا أخي سعد.
4: يأتي هدف التقليص عن طريق كريستيان روميرو. ذكرت بأن روميرو هو من أخطر اللاعبين يتقدم الآن ويضع الكرة في الشباك ويقلص الفارق لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. لكن يبدو هنالك شيء هل هنالك شيء أعتقد بأن الأمور بانتظار تحديد تقنية الفيديو وننتظر قرار الحكم الفيديو إذا ما كان روميرو متسللا أو لا. يلعب كرة تسكن الشباك وتعلن عن هدف تقليص الفارق لمصلحة المنتخب الأرجنتيني وبالتالي أصبحت الأمور الآن بهدفين مقابل هدف واحد. تعود الأرجنتين عن طريقي
0: أبغى أقول شيء صادق يعني شيء. هذه المباراة لأصحاب الأعصاب أو القلوب الضعيفة يعني
1: اللي بقى يتحملوا هذا الضغط
0: أحسن لك تبعد وتبني تلفونك وتطلع.
1: لأن الضغط من الكروي غير طبيعي
0: غير طبيعي طبعا. وروميرو المدافع سجل بعدما فشل المهاجمون، فدخل روميرو ليسجل للأرجنتين هدف تقليص الفارق. نحن على بعد 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي
1: نتمنى يعني
0: بتقبل وبعدين سعد سعد هو حلم الحلم مال سعد 2-1 يعني تو الحلم مالك يتحقق. انت لا تاخذ قيلوله مره ثانيه، لا تاخذ قيلوله.
3: هذه العشر دقائق بتكون فيها عمليه تلاعب الاعصاب لا اكثر ولا
0: لا. ايوه
3: مدرب المنتخب المصري حسام حسن راح يرفع العلم المصري.
0: يا سلام عليك يا الفيل. عاد ما بنقول الاخطبوط الحين، فيل خلاص
3: محسوب المباراة.
0: عبارة يبغى لهم باكر ميدان.
3: ها مبلى ميدان، احنا بنت ريا وليد ايش متبيب لنا مبلى ميدان كل شيء بنعطيه.
1: حضر لها انت من تو،
0: جهز عمرك
3: ولا يهمكم بس النتيجة 2-1
0: شكلهم
3: الامور طيبة يعني.
0: يعني خلاص طمن المصريين انه خلاص ما فيها غير كذا.
3: سبحان الله انا اتصلت ويا الهدف يعني سبحان الله.
0: ما نعرفك الله يهديك، لكن يلا امورك طيبة ما عليه.
3: جزاكم الله خير، شكرا. وام سعيد موضوع ان شاء الله بيكون جاهز، لا تزعلوا بلغوها بعد.
0: هنيه على اعصابها في كل هجمه مصريه.
3: لا الامور طيبه بس 2-1 ماشي، زياده هدف للارجنتين
0: ماشي يعني خلاص الخبر المصريين الموضوع منتهي.
3: مره غلقوا
0: يا حكم خلاص خلص المباراه وخليها 2-1
1: 2-1 سعد.
0: ايوه
1: توقعات
0: ليه ايوه
1: كل شيء يستوي
3: كل شيء يستوي. هي عملية إثارة لا
0: أكثر ولا أقل وتلاعب بالأعصاب كما قال سعد.
3: نعم.
0: شكرا لك يا سعد، لكن ضغط هجومي غير طبيعي من الأرجنتين صراحة. أي شكلها هدف هذه. والله غريبة هذه كورة طلعت من الجول وحدها طلعت يعني الله ستر فيها يعني. لو تارو ضربها في الأرض شكلها أو شيء.
1: لا ما في شيء.
0: لا وين تبغى؟ شوبير لمسها ما لمسها.
1: ما لمسها شوبير.
0: يا ساتر هذه كرة في الجول يعني. أعطاك ميسي كرة وأنت داخل الجول يعني. أيوة. ميسي وضعية تندرك صح. أيوة. بعد ما ضيع الكرة الشهيرة. يمكن.
1: رسائل وايد على خاطر النجادي. غادرت البرتغال كأس العالم وطويت الصفحة المونديالية الأخيرة لأحد أعظم من ركل كرة القدم. عدم تحقيق كأس العالم لم يقلل يوما من كبار اللعبة ولن يقلل من كريستيانو رونالدو، فالإرث الذي بناه في قلوب الملايين وفي سجلات الذهب أكبر من أن تختزله مباراة أو بطولة. المنتخب الوحيد الذي شجعته قبل انطلاق البطولة المنتخب البرتغالي، وما عندي منتخب احتياطي. سلام لصديقي عبد الرحيم، وقول ترى الأرجنتين تو خسران. والأرجنتين طبعا لا زالت تبحث عن هدف التعادل.
0: شوف
1: هذا فرص ضايعه طبعا المنتخب.
0: هدف جول.
4: بأقدام ليونيل يعود المنتخب الأرجنتيني بأقدام التاريخ، يسجل المنتخب الأرجنتيني وبأقدام الأسطورة الخالدة عبر كل التاريخ يضعون الكرة في الشباك ليواصل كتابة الأرقام ويواصل كتابة التاريخ ليونيل يسجل ويعيد الأرجنتين يعيدها من بعيد لتتعادل في النتيجة وتصبح الأمور بهدفين لهدفين وبطريقة ما بين طرفة عين وانتباهتها. ميسي يعود مرة أخرى ويسجل ويعدل الأمور. هذه المحاولة وهنا التسديد. شوبير حاول لكن كرة سكنت الشباك وأعلنت عن هدف التعادل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عن طريق ليونيل ميسي الذي يسجل هدف رقم 21 في بطولات كأس العالم ويصل للمساهمة رقم 29 في تاريخ هذه البطولة في المباراة رقم 31. يا لها من أرقام لأعجوبة من أعجوبات الدهر. يأتي ليونيل ويسجل هدف التعادل الآن. صارت 2-2، لكن على شوط ثاني رائع جدا وممتع جدا ما بين المنتخبين هنا في الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. كرة تعود أرجنتينية، لازلنا على بعد 6 دقائق من نهاية أحداث هذا اللقاء، ولازلنا أمام الكثير من الأحداث في هذه المواجهة. أرجنتينية في دائرة المنتصف، لمسة تصل عن طريق اللاعب إليساندرو أو لياندرو باريديس. باريديس يبحث عن التقدم والمرور، يلعب كرة الآن عن طريق يوليان ألفاريز. تغيير لاتجاه اللعب في الجهة اليمنى، محاولة للمنتخب الأرجنتيني. عادت الأرجنتين أولا عن طريق رأسية كريستيان روميرو الذي سجله الآخر في المباراة الماضية على مستوى مباراة كاب فيردي، وساهم بشكل كبير في عودة منتخب بلاده أو تقدم منتخب بلاده على كابو فيردي، لكن بعد ذلك التعادل ثم بعد ذلك النهاية بهدف عكسي. كرة إلى خارج الميدان، تحولت إلى ركلة مرمى عند الحارس مصطفى شوبير. هذه اللقطة في الدقيقة 79، نعم في الدقيقة 79 سجلت الأرجنتين هدف تقليص الفارق عن طريق كريستيان روميرو، ثم جاء بعد ذلك ليونيل ميسي ووضع الكرة في الشباك وأعلن

0: أنا نصحتكم أصحاب القلوب الضعيفة
1: لا يتابعوا،
0: فلتغادر المكان واذهب إلى مكان هادي يعني وبن تلفونك.
1: مباراة حقيقة يعني المنتخب
0: المصري قدم صراحة
1: مباراة كبيرة، كبيرة.
0: بغض النظر عن أنه الآن رجع 2-0 في أقل من 10 دقائق سجلوا الأرجنتينيين الهدفين،
1: بس قلت حسين
0: أنا قلت كلمة إذا سجلوا الأرجنتينيين فاحذر منهم، وهذا ما حدث.
1: وكنا نتكلم عن تركيز المنتخب المصري، الحضور الذهني المنتخب المصري، لكن بعد تسجيل الهدف الأول تقليص الفارق المنتخب المصري شوية تراجع، مكن طبعا ليونيل ميسي من معادلة النتيجة.
0: يمكن ما أدري يعني صعب إن إحنا نقول، طبعا في تغييرات اضطرارية صارت مع المنتخب المصري، هيثم حسن طلع اللي كان سريع في التحولات صراحة مع محمد صلاح مساند قوي، و ايضا خروج امام عاشور،
1: امام عاشور
0: ايضا تغيير اضطراري، وهذا هدف كره هدف صدها مصطفى شوبير. المنتخب المصري ما زال تحت الضغط يعني، ونحن في الدقيقه 90، ولكن في رسائل
1: تفضل. في رسائل ثني العامري، هلا كابتن ابو علي وصادق، ايش اخباركم؟ ام سعيده حيدها تشجع ايطاليا، طبعا ايطاليا ما موجوده
0: خلاص الان
1: ندور كم نسخه ايطاليا ما موجوده
0: الحين مع الاخوان العرب،
1: كنا اليوم مع مصر والتوفيق منتخب المصري
0: ويوم الخميس مع المغرب.
1: سعد الهدابي تواصل معنا طبعا ويوجه تحية للمدرب حسام حسن،
0: استاهل
1: مدرب المنتخب المصري،
0: استاهل صراحة أداء من المصريين غير متوقع، عمل كبير يعني رغم عودة الأرجنتين إلى المباراة.
1: أحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد شكرا لك على تواصلك، نتمنى طبعا الفوز للمنتخب المصري. طبعا المنتخب المصري بعد كان ما متقدم بهدفين دون مقابل رجع المنتخب الأرجنتيني لمعادلة النتيجة، والحين المنتخب المصري تحت الضغط الكبير من قبل المنتخب الأرجنتيني.
0: ممكن خلصها بمرتدة،
1: هذا مرتدة المنتخب
2: انطلاقة الآن هي الأخيرة، هي الأخيرة، أوه وبعدت وبعدت، نعم انطلاق كانت حاضرة، لكن التغطية الدفاعية والإبعاد في التوقيت المناسب عادت من جديد للمنتخب الأرجنتيني، كرة فيها تدخل ومحمد هاني خلصها، تعود مصرية في وسط الميدان، تغيير لاتجاه اللعب، محاولة عن طريق محمد صلاح، ينتظر يتريث لا يستعجل، 7 دقائق أضاف حكم المباراة فرانسوا ليتوكسيه.
0: أخي والله مباراة أعصاب،
1: مباراة أعصاب كبيرة طبعا. 7 دقائق طبعا أضاف حكم الفرنسي
0: بالضبط، نعم
1: باقي 6 دقائق، مباراة أعصاب، مباراة فيها كثير من من من الضغط الكروي. الله يعين طبعا اللاعبين المنتخب المصري، وهذه كرة المنتخب المصري لكن يشيلها منتخب الأرجنتيني.
0: مستمرة للمنتخب المصري ونشوف، بعدنا نحن عندنا 6 دقائق بدل ضايع أو أقل، 5 دقائق تقريبا، وهذه كرة للمصريين ممكن أنك تنهي الأمور وتعيدها لما كانت عليه، خاصة مع الهشاشة الدفاعية
1: طبعا المنتخب الأرجنتيني.
0: كرة
1: لكن في صحوة، في صحوة،
0: كراتهم خطيرة الأرجنتينيين،
2: الأرجنتيني هذا لاوتارو مارتينيز، ننتظر عودة محمد هاني أيضا في مركز الظهير الأيمن في اللقطة القادمة، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية انذار في الوقت القاتل وفي لحظات الوقت بدل الضايع، في لحظات الوقت بدل الضايع يعود وتعود الأرجنتين وتتقدم بنتيجة المواجهة، ليبقى السؤال دائما لماذا دائما في الوقت بدل الضايع؟ هذه لحظات الموت في بطولة كأس العالم، لحظات الموت في بطولة كأس العالم 26، إنزو فرنانديز يسجل ويتقدم للمنتخب الأرجنتيني. يتقدم للمنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لحظات من الجنون هنا في أرضية ميدان أتلانتا، في لحظات من الجنون في أرضية ميدان أتلانتا تتغير الأمور وتقلب الطاولة وتستمر الأرجنتين. هذه الكرة الأولى، هذه المحاولة الأولى، هنا اللقطة الأولى والمطالبة، ثم بعد ذلك لقطة من؟ لقطة اللاعب الحاضر أمام الآن صلاح، صلاح أمام خوليان ألفاريز، صلاح أمام خوليان ألفاريز. هل هنالك جنون قادم؟ هل هنالك لحظة من تقنية الفيديو؟ هل هنالك تدخل من فرانسوا لوتوكسيو؟ يا إنزو، آه يا إنزو، آه يا إنزو، رأسية متقنة مثالية جدا. كنت أطالب بعودة مساندة محمد هاني بشكل أسرع، لكن الكرة الماضية سكنت الشباك وأعلنت عن ثالث الأهداف، أعلنت عن ثالث الأهداف. هذه الكرة، هنا المحاولة واللقطة في شباك الحارسي مصطفى شوبير تعلن عن ثالث. يا أخي يا برودة الدم هذه اللي عند اليونان سكولوني، يا برودة الدم اللي عند اليونان سكولوني، ردت فعله في نهائيات في نهائي كأس العالم 2022 أمام المنتخب الفرنسي، كانت ردت فعل راح تكون أيقونية، أيقونية بعد تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة. هنا حالة طرد على أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري وبطاقة صفراء أيضا على مصطفى شوبير.

0: قلبت الأمور رأسا على عقب في آخر، تخيلوا يعني أن المنتخب المصري حتى الدقيقة تقريبا كم؟ 80 متقدم بهدفين، والآن خلال 10 دقائق الأرجنتين ضربت بثلاثة. احنا قلنا إذا إذا الأرجنتين سجلت سيختل توازن المنتخب المصري، وهذا ما حدث. أم سعيد، أم سعيد قالت أم سعيد اليوم جه. نعم خلاص صح صح، يعني أم سعيد ما سألت، توقعاتها قوية يعني
1: صابت،
0: لكن بنعطيكم معلومة ترك نعطيكم معلومة عن أم سعيد، هي تشجع إيطاليا طبعا، الحين عاد ما تصعد البر إيطاليا، لو جاتني تشجع مصر وعلى أصابة أول ما جات سجلت أهداف الأرجنتين على طول. المعذرة المعذرة المعذرة المعذرة. المهم أيمن الحبسي يسلم عليكم مخرجنا،
1: عليك وعلي السلام،
0: ويقول يا أخي إيش يقول أيمن الحبسي على أعصابه، طبعا الرسائل تجينا من كل صوب زين، وش لا يقول لك وش صار للمصريين، وش صار للمترامة، احنا نلعب هم يلعبوا والله، حتى رسائل من البيت يقول ايش جاهم المصريين يا أخي. عموما ترى هذه كرة القدم، واحنا قلنا انها مباراة صعبة في الحقيقة، لكن انا اعتقد ان هذه مباراة ستظل
1: ولعت المدرجات،
0: ولعت المدرجات، وشفنا جمهور المنتخب الارجنتيني لما كانوا متأخرين بهدفين، وفي الدقائق الأخيرة فريقهم متأخر بهدفين وشد وشد في المدرجات، وانا اخذ لك يعني. لكن ابغى اقول شيء،
1: قل
0: صحيح ان المنتخب المصري لربما للان، نحن نتكلم على بعد ثواني من نهايه الوقت المحتسب، نتوقع انه يزيد دقيقتين بعد نتوقع، ولكن ان نحن نقول ان حقيقه قد يجب على الجماهير المصريه انه فعلا تستقبل هؤلاء الابطال،
1: تفتخر
0: بهذا المنتخب الكبير، لانه صراحه قدم، انا اعتقد انه اكثر المتفائلين ما كان يتوقع هذا الاداء الجميل
1: وهذا التقدم المنتخب المصري، انها الشوط الاول بالضبط. متقدم يعني بالضبط.
0: لا تنسى انك ايضا تتواجه ابطال العالم، واليوم انت دخلت ند الند، وانك يعني يكفي انك تقدمت عليهم بهدفين، ولكن ايضا هكذا شاءت الأقدار والظروف وعادت
1: قدم الأمور. يعني الحقيقة الأمان المنتخب المصري اليوم قدم مباراة بطولية صراحة،
0: وذكرنا أنه الإصابات اللي يمكن أثرت على التغييرات الاضطرارية، أثرت الغيابات، أثرت معلش يعني هذا حال الكرة، وما زال ممكن نقول أنه يعني تقريبا الأمور انتهت إلى حد كبير، ولكن يمكن احنا نتكلم يمكن عن دقيقة أو دقيقة ونص. صراحة انذارات كثيرة حصلوها المصريين في الدقائق الأخيرة، لأنه صار توتر كبير في الملعب، ونتمنى أنهم يتجنبوا فقط البطاقة الحمراء كذلك، لأن كان عندهم أيضا تحفظ على ما حدث طبعا في الهدف الثالث، لكن في اعتقادي أنه طبعا قرار الحكم في اعتقادي صحيح ولو كان قاسي، ولكن يعني معلش
1: أم سعيد يعني طبعاً بعدها على عصابها
0: مسكينة. اليوم الاستوديو معنا شوية تعرف
1: الحكم وزع كروت اليوم،
0: الحكم خلى كلهم حتى حسام حسن، لا حسام أشر إشارة قوية يعني يعني معلش يعني نحن نتمنى أيضا يكون المنتخب المصري أهدى من هذا الوضع اللي نشوفه، لأن هذا في الحقيقة ممكن أن يعني أيضا يتسبب في عقوبات أكثر وأكبر على المنتخب المصري،
1: أكبر من كروت طبعا،
0: يعني طبعا النتيجة قاسية أكيد بعد تأخر بهدف التقدم بهدفين وتلقي ثلاثة أهداف في ظرف 10 دقائق، أعتقد أنها صعبة جدا، لكن لا يبرر أيضا هذا التوتر الكبير اللي نشوفه مع المنتخب المصري. قدمتوا اللي عليكم، أديتم مباراة كبيرة، أنا أعتقد أن كثير من الإخوان المصريين
1: وبرافو يعني
0: برافو راضين عن هذا المستوى في الحقيقة، يعني لابد أنه من فائز وخسران في المباراة. أم سعيد بعدها
1: أم سعيد كيف؟
0: ما أعرف من جات تشجع هي
1: عادي، أم سعيد
0: ثلاثة أهداف جمعة واحدة جات، ما أعرف كيف يعني.
1: صكة
0: ما عليك، كورة أم سعيد يعني، ولكن أنا أعتقد أن أداء صراحة يحسب للمنتخب المصري، للمدرب، تهيئة اللاعبين بهذه الصورة بهذه الطريقة، يعني أنا أعتقد أنها مشاركة تاريخية،
1: تاريخية الوصول إلى هذا الدور. طبعا دور 16 المنتخب المصري قدم مباريات كبيرة في هذه البطولة،
0: نعم.
1: عمل شغل طيب مثل ما يقولوا،
0: طيب.
1: لكن هذا حال الكرة،
0: لكن سيناريو قاسي جدا،
1: سيناريو يعني. قاسي، وخاصة أنك أنت تكون متقدم بهدفين، نعم، حتى الدقيقة 80 ترجع وتخسر،
0: نعم، بالضبط. المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة صراحة، يعني توازن كبير بين الدفاع والهجوم في أغلب فترات المباراة، ولكن في النهاية يعني نحن نقول إن دائما يعني ما ننسى إنه أنت تلعب مع منتخب صراحة يعني متفوق فيه كثير من الفوارق، لكن أنت تقدمت بهدفين كان يجب عليك إنك يعني قدر الإمكان أن تحافظ على النتيجة. مصطفى شوبير شل كرات كثيرة، عليك أنت أيضا إنك يعني وإن كان طبعا أكيد نعم. إن هم قدموا مباراة كبيرة، والأهداف طبعا صعبة كانت،
1: صعبة أهداف صعبة كانت سجلها المنتخب الأرجنتيني، وحد وصلنا دقيقة العاشرة من الوقت طبعا بدل ضايع.
0: لأن احنا طبعا بننهي المباراة معكم، لأن طبعا الأحداث اللي صارت في المباراة أيضا أخرت شوية. شوف يعني أنا ما أدري يعني
1: هذا النرفز من قبل
0: الحين، الآن ممكن عندك انذار بتنطرد يعني هذا اللاعب رقم 19 من المنتخب المصري، ما له داعي يعني أنت الآن يعني عندك انذار خلاص
1: والمباراة خلاص يعني شبه منتهية
0: يعني. فهل يحسب على بالي مرة أعطاهم بدل
1: يحسب الأربع ثواني
0: بدل ضايع. شكرا أيمن الحبسي، أيمن الحبسي يسلم عليكم،
1: شكرا لك يا أيمن، صورة جميلة طبعا،
0: صورة جميلة أيمن الحبسي للجماهير المصرية، شكرا لك يا أبا.
1: خلص المباراة طبعا
0: يقول لك أيمن الحبسي
2: الحضور في كأس العالم بقيادة ميسي والمنتخب المصري يودع مرفوع الرأس هذه المنافسات بعد مباراة كبيرة جدا دراماتيكية أسطورية ملحمة.
1: إذا نقول شكرا للمنتخب المصري على هذا الأداء وهذه البطولة الكبيرة اللي قدمها المنتخب المصري في مبارياته في بطولة كأس العالم، وهذا الوداع طبعا والوصول التاريخي للمنتخب المصري لدور 16. برافو رجال مصر على هذه البطولة. واليوم لما نتكلم نحن خرج المنتخب المصري خارج طبعا أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني، قدم مباراة كبيرة لكن شاءت الظروف وهنا يتفوق طبعا المنتخب الأرجنتيني ويقلب النتيجة بهدفين دون مقابل ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
0: بالضبط، يعني في الحقيقة مباراة دراماتيكية كبيرة 3-2 للمرة الثانية على التوالي المنتخب الأرجنتيني في الأدوار الإقصائية تلقى أهداف كثيرة. 3-2 يفوز للمرة الثانية على التوالي، هذه المرة كان هو اللي عاد للمباراة بثلاثية. ولكن نبغى نقول شيء لإخواننا الجماهير المصرية، لا تزعلوا أنكم هذا المنتخب الكبير في الحقيقة أسماء مميزة مع كل الظروف اللي مرت فيها المباراة، بعض الإصابات أيضا، بعض التغييرات الاضطرارية اللي اضطر إليها حسام حسن ربما بعثرت الأوراق. يعني لما تتكلم عن خروج لاعب مثل إمام عاشور واحد من الأسماء المميزة في هذه البطولة بتغيير اضطراري، أيضا هيثم حسن اللي لاعب نادي أوفيدو الإسباني بالمناسبة هو أيضا يعني من الأسماء المميزة اللي شفناه، أيضا كان هو اللي يعطي الهدف الثاني لريكو، كان صاحب تحولات سريعة، كان يساعد محمد صلاح في التحولات السريعة ويعطي دفعة قوية طبعا للمنتخب المصري، أيضا خرج بتغيير اضطراري. بعض الأمور في الحقيقة اللي صارت في هذه المباراة وتسببت في وداع مصر لهذه البطولة بعد مونديال تاريخي للفراعنة. نتمنى البناء عالي طبعا. أنتوا خسرتوا في هذه المباراة لكن
1: كسبتوا
0: أبطال. إذن مصر تودع المونديال وحامل اللقب
1: يواصل المشوار
0: يتقدم. ليش زعلان ميسي ولا
1: ميسي دموع الفرح؟
0: لأنه سيناريو صعب، لا ما يعرف يعبر يعني،
1: بس يعبر في الملعب.
0: نعم يعني
1: ولا كان وداع تاريخي طبعا لمنتخب
0: اعتقد هذا الارجنتينيين انتم ما بتنسوا هالمباراة بعد، يعني بعدها بتحسبوا ألف حساب طبعا اكيد للمنتخب المصري، منتخب كبير حقيقة. ونرجع نقول للجماهير المصرية لا
1: تحزنوا
0: لا تزعلوا، لأن هذا عندكم منتخب.

0: يعني اقتلاع المنتخب المصري ورغبته القوية طبعا. ايش رايك؟
1: اقتلاع
0: المنتخب المصري لانه كان مصر جدا المنتخب المصري.
1: مصطلحات زراعية.
0: انا اعتقد زراعية. انا اعتقد ان المنتخب المصري اليوم يعني هذه المباراة ينبغي انها تعطيه ثقة كبيرة وثقة كبيرة في المستقبل لهذا المنتخب، وان كان طبعا بعض الاسماء اكيد يعني صارت شوية عمرها يعني فوق 30 منهم محمد صلاح، ولكن في النهاية في الحقيقة قدمت مباراة كبيرة. شكرا للمنتخب المصري اللي أسعد الجماهير العربية في هذه البطولة، وحتى مباراة نعم. اليوم أيضا كان حتى يعني الثلث الأخير هو فرحان والجماهير العربية فرحانة والجماهير البرازيلية كانت فرحانة، بس ما أعرف ليش يعني هذه
1: عشان يعني المنتخب الأرجنتين
0: كان بيطلع يعني
1: أنا فرحان وأنت فرحان،
0: ولكن أيوة والكل أهل الفرحانين والحياة فرحانة.
2: ملي جلساته
3: ملي جلساته صادق وحسين والشملي ونقماته
2: ومع السلامة يا مشعل نلقاك إن شاء الله باكر.
1: نلقاكم بكرة.
0: رخصنا
1: رخصنا لأنه خضينا بعد 10 دقائق زيادة.
0: هي بدل ضايع.
1: أكيد نوجه كل التحية لكل المستمعين اللي رسلونا واللي كان
0: اليوم يعني حلقة استثنائية شوية لأن متزامنة
1: المباراة كانت يعني تطلب شوية أن نحن نأخذ شوية نروح للمباراة ونعلق على المباراة ونعطي النتائج طبعا ديش اسمه
0: أول بأول.
1: فكل العذر لكل من رسل وتواصل معنا على الواتساب أو حاول أنه يتصل. لقائنا بكرة يتجدد، بكرة ما في مباريات طبعا، اليوم ختام دور 16 بانتظار مباراة كولومبيا مع سويسرا الساعة 12، وهذه نتيجة هذه المباراة والفائز من هذه المباراة راح يواجه المنتخب الأرجنتيني. برنامج مونديال 2026 كان برعاية شركة أواصر. هذه تحياتنا في فريق العمل صادق اللواتي حسين العميري وفي الإخراج محمد الشملي. حياكم الله.
0: مع السلامة.
3: مع السلامة.
1: عن الملامة هو
3: هو الله
1: يا مشعل. عن الملامة
3: باي باي.
1: حياك الله.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: فينيسيوس جونيور، جناح السامبا ورسول الأمل. مستمعينا الكرام، رحلتنا اليوم إلى أرض خصبة تنبت النجوم وتصنع الأساطير. وجهتنا إلى البرازيل، البلد الذي اقترن اسمه بسحر كرة القدم ومتعتها، وطن بيليه ورونالدينيو وزيكو. هنا قميص سقراط ومهارة ريفالدو وأهداف بيبيتو وألقاب روماريو، وهنا أيضا موطن فينيسيوس جونيور، جناح السامبا الراقص وأمير قلعة سانتياغو برنابيو المنيعة. اليوم مستمعين الكرام نفتح نافذة تطل على فينيسيوس، نتجول في مدينته ونترجل في الأزقة التي شهدت موهبته، نستعرض إنجازاته مع ريال مدريد ونتتبع خطواته في ميادين الخير ومضمار العطاء. فابقوا معنا.
4: كرة أمامية خطيرة جدا، أدي السرعات ويخلص. يا ولد يا ولد يا ولد، السرعات السرعات السرعات اللي عند فينيسيوس، خلاص التفوق عند هذا اللاعب، إمكانيات عنده، أداء عنده، سرعة عنده، وكارلو أنشيلوتي اداله الثقة ويسجل الهدف الثالث.
3: هنا في مدينة ساو غونزالو التابعة لولاية ريو دي جانيرو، أبصر فينيسيوس جونيور النور في 12 يوليو من عام 2000. رأى بعينيه الصغيرتين بحرا يلمع كمرآة من فضة وزقاق ضيق مليء بالأطفال الموهوبين، فترعرع في حي شعبي يتنفس كرة القدم. رأى في الكرة المنفوخة بالهواء دواء للفقر وترياقا للأمل. نشأ فينيسيوس في بيت بسيط، أبوه فينيسيوس جوزيه بايشاو دي أوليفيرا رجل من الطبقة الكادحة، وأمه تاتيانا فينيسيوس حضن الصبر ووقود الأمل. كان البيت صغيرا في حجمه، عاليا في سقف طموحه، قليلا في موارده، عظيما في صبره. فكان الفقر امتحانا والإصرار عنوانا والموهبة برهانا. كبر فينيسيوس بين الأزقة يهوى اللعب في الشارع، حيث انكشفت الخيوط الأولى لموهبة فذة لم تخطئها أعين الكشافين، فاختطفوه إلى أكاديمية فلامينغو في عام 2006 وهو في 6 من عمره. هناك التقت الموهبة بالفرصة والنجم الحلم بنقطة الانطلاق. مستمعين الأعزاء، دخل فينيسيوس قلعة سانتياغو برنابيو حصن الكرة الأوروبية وهو لم يبلغ 18 من عمره. سدد ريال مدريد 45 مليون يورو من أجله. أحدثت الصفقة ضجة في الأوساط الرياضية، وأصبح فينيسيوس أحد أغلى المواهب الشابة في تاريخ الكرة البرازيلية آنذاك. وفي عام 2018 ظهر بقميص ريال مدريد محاطا بجماهير مدينة الملوك، فخورا بوجوده في موطن الكؤوس ذات الأذنين. لم يكن الطريق معبدا أمام فينيسيوس جونيور، فالملكي لا يقبل أنصاف الحلول ولا يرتدي قميصه سوى الباحثين عن الفوز فقط. طريق فينيسيوس كان مليئا بالتحديات والعثرات، فشرب الفتى البرازيلي كأس الصبر لاجتيازه وتسلح بالإصرار لعبوره حتى جاءت الليلة الموعودة ليلة 28 من مايو من عام 2022 نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول. في تلك الليلة نثر فينيسيوس الفرح على أرجاء مدريد عندما سجل الهدف الحاسم ليقود النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر، ثم عاد فينيسيوس في عام 2024 ليسهم من جديد في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن للمباريات الكبيرة رجالا وأن للحظات العظيمة أبطالا.
1: فينيسيوس آخر فرصة، آخر لقطة، آخر محاولة، آخر كرة، فيني
3: لم يكتب فينيسيوس مجده في الملاعب فقط، بل خطه في ميادين العطاء. ففي عام 2021 أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه. عنيت المؤسسة بدعم التعليم في الأحياء الفقيرة في البرازيل، وركزت على إدخال التقنيات الحديثة إلى المدارس الحكومية. وفي عام 2022 مول إنشاء مركز تعليمي في مسقط رأسه ساو غونزالو يخدم مئات الأطفال سنوياً، موفراً أجهزة حاسوب وبرامج تعليمية رقمية حديثة. وخلال جائحة كورونا بين عامي 2020 و21 قدم مساعدات غذائية لأسر متضررة في مجتمعه المحلي، مؤكداً أن الشهرة مسؤولية وأن العطاء أمر واجب النفاذ. ثم جاء في عام 2023 عام التحدي والتحول، فبعد تعرضه لحوادث عنصرية في الملاعب الإسبانية لم يجعل من الألم صمتا بل جعله صوتا، فدعم فينيسيوس حملات توعية ضد العنصرية وساهم في مبادرات تثقيفية للشباب، مؤمنا بأن الكرامة لا تساوم وأن الرياضة رسالة قبل أن تكون منافسة. وفي العام نفسه أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تعيين فينيسيوس سفيراً للنوايا الحسنة من أجل التعليم للجميع، ليجعل موقعه منصة للدفاع عن حق الأطفال في التعلم ومواجهة التمييز عبر الوعي والمعرفة. من ساو غونزالو بدأنا الحكاية، وفي مدريد ارتفعت الراية. هكذا هو فينيسيوس جونيور، فتى نشأ في الفقر فنال حلاوة الصبر، بدأ من زقاق ضيق في أبعاده فبلغ مجد الآفاق وآماله، سار على درب الكفاح حتى صافح النجاح.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرا.
5: والمسلمين كبر،
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
5: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
6: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: Christ.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي يا طويل العمر سي يا طويل العمر
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: أنا صديق أبا يزيدوه هذه كأس العالم بعد ليش هبسة.
3: ما عندنا شغل
2: في مفرغين لكن ترى هي بتروح
3: بدي غيرها إن شاء الله بدي غيرها.
2: لكن الحمد لله رب العالمين. حن أنا شوف كنت متشائم من هذه كأس العالم. لكن مع برنامجكم أنتوا أعطاني جرعة زيادة وتحمست صراحة.
3: بارك الله فيك بارك. هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
2: حن تعرفنا على ناس كويسين. تعرفنا عليكم كابتن حسين كابتن فاضل.
4: بارك الله فيك يا مشعل.
2: زادت حمّ معرفتنا لكم أنتم في الإذاعة. إحنا نادر نسمع البرنامج هذا الحماس يعني. لكن الحمد لله يعني حتى سبحان الله يعني يقولوا المشعل ما شاء الله. شوف الحين أنا أعملكم مكالمة وبعد شوية تيني الصوتيات. يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
3: بعد شباب يسموك فاكهة البرنامج سمعني.
2: الحمد لله رب العالمين. وهذا صراحة من فضلكم أنتم وفضل هذا البرنامج والمناوشات اللي تعملوها. وهي يعني والله صدقني والله وراتنا وأنا أمشي في الشارع أضحك من الناس كثير أضحك أصلا بالله على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين
4: ما يعني مقصرين. بارك الله. والله.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع بارك. وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة يعني.
0: مونديال 2026 مونديال. معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: والله ما كبر غلاك ينبض بحبك، من يشبهك يا ملاك.

0: مونديال 2026.
1: حيا يسعدك يا حسين، مثل ما تسعد المتابعين صراحة الجو الجميل جدا، يعني إضافة جميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة، يعني تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا، لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب، يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة، وكأس العالم ترى يجمع، كرة القدم دائما تجمع الأحباب.
2: بالضبط.
1: تحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص، وإن والله توصل للساعة 12 ونسمعكم، يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة، سمعين راقين ما شاء الله عليهم. وبعدين السلفوكاه
2: مثلك وشروك يا سعيد،
1: الله يسعدك، السلفوكاه اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة. والله بأمان أنا بس كان ودي أسمع صوتكم،
2: بارك الله فيك،
1: استمع لهذا الطرح الجميل منكم، وشت على إيدكم وأقول لكم وافقوا، وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم، وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

ضحك لي بتضحك لي معاك.

سلام يا سلام، آه سلام يا سلام.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم رحلة جديدة مع العربية، ويسعدنا أن نستضيف سعادة نبيل حجلاوي سفير جمهورية فرنسا ليحدثنا عن رحلته الجميلة والشيقة مع العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: سعادة نبيل حجلاوي، أهلا وسهلا بك معنا اليوم.
7: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
6: سعادة السفير، ممكن تحدثنا عن بداياتك مع العربية ورحلتك مع العربية ومع اللغات الأجنبية التي تعلمتها خلال هذه الرحلة؟
7: رحلتي مع اللغة العربية غير رحلات سفراء فرنسيين ثانيين. ليش؟ لأنه أصولي عربية. وكان للغة العربية وللغات التانية وجود في الوسط وفي البيئة الأسرية اللي نشأت فيها، فكان للغات مختلفة وجود في هذا الإطار، إطار النشأة والتربية الأولى. الوالد نفسه كان من المتقنين للغات، وكان من المهتمين جدا باللغة العربية. كان حتى من حفظة القرآن، كان من خريجي جامعة الزيتونة، وهي من أقدم
6: الجامعات
7: تاريخيا يعني في العالم العربي والإسلامي. وفي نفس الوقت كان له اهتمام باللغات الثانية، وكان يدرس اللغات الثانية، وكان

0: بعدين أنه الواحد يواصل اهتمامه بلغات مختلفة وينهل من العلوم سواء كانت علوم صحيحة أو علوم إنسانية بلغات مختلفة في نفس الوقت. يعني تتعلم التاريخ بالفرنسي وبالعربي، تتعلم الأدب بالإنجليزي وبالفرنسي وبالعربي إلى آخر.
1: جميل. وسعادة السفير، منذ الصغر عندك هذا الحب، هذا الشغف لتعلم اللغات؟
0: بالضبط، منذ الصغر، منذ الطفولة، اهتمام مش فقط باللغات بل بالتعابير الثقافية اللي تجدها في اللغات المختلفة، بالشعر العربي طبعا ابتداء من الشعر الجاهلي إلى الشعر الحديث والرواية وكل التعابير الثقافية اللي نعرفها. بالفرنسية أنا مثلا قريت فيكتور هوغو بالفرنسي بالعربي، وحتى في بعض الأحيان تراجم بالإنجليزية وبلغات تانية مثلا. فالأدب واللغة العربية واللغات التانية كانوا يعني بالموازاة في تقدمي الشخصي وفي اهتمامي بهذه الثقافات المجاورة.
1: جميل. في العادة سعادة السفير، عندما نتعلم لغة أخرى، لغة ثانية إلى جانب اللغة الأم، هناك تحديات، هناك صعوبات، أحيانا ننجح في تجاوزها بوسائل شتى. أنت تجمع بين أكثر من لغة في نفس الوقت، لم تواجه تحديات؟
0: التحديات دائما موجودة طبعا، لكن لما الإنسان يكون في عنده حب الاطلاع، انفتاح على الآخر، وكمان الفرص اللي الحياة تدينا في مطارك التعلم والجامعة وكذا. أنا مثلا في فترة بشكل مبكر جدا انتقلت إلى إحدى الجامعات الفرنسية. ليش؟ لأنه جامعة السوربون في هذيك الفترة، وهي من أعرق الجامعات الفرنسية طبعا، كانت تدي منح لنخبة صغيرة جدا من الطلاب، وأنا كنت من جملة هؤلاء الطلاب اللي تم اختيارهم. فانتقلت إلى هذه الجامعة. في البداية دائما يكون هناك صعوبات من يعني جوانب شتى. أنا جيت لجامعة السوربون في أواخر الثمانينات، كان سني صغير، وتترك أسرتك، تترك السند العائلي، وتروح لمجتمع وبيئة أنت مش متعود بها. صحيح. فهذا من شأنه أنه يخلق تحديات طبعا، لكن تحديات إيجابية تخليك تتقدم إلى الأمام. وهذا اللي تم في حالتي شخصيا، أنه انفتاح على ثقافات مختلفة، انتقاء بكبار أساتذة. وأنا شخصيا كان للحظ أني ألتقي بأساتذة كبار جدا. جميل. فرنسيين طبعا في جامعة السوربون، لكن كذلك من جنسيات تانية، لأنه كان في تلاقح ويعني وتبادل متواصل. وشوي شوي بمرور الوقت يكون لك تميز حتى في الجامعة اللي هي تبنتك وجابتك من برا وعطتك الفرصة انك تدرس وعطتك منحة. هذا الطريق، لكن التحديات كانت كثيرا إيجابية.
1: إذن لم تكن عقبة في الوصول إلى ما كنت تطمح إليه وتريده في تعلم هذه اللغات الأجنبية؟
0: لم تكن عقبة، بل كانت حافز، وكانت بمثابة الباب اللي يفتح لك أبواب تانية ونوافذ تانية. وجودي مثلا في باريس في هذه الفترة، فترة الدراسة، فترة الجامعة وآخر الثمانينات بداية التسعينات، كانت فرصة للالتقاء بجاليات مختلفة. كان في باريس مثقفين مصريين، لبنانيين، من المغرب العربي، من المشرق، للأسف مش كثير من عمان، لكن إن شاء الله يتغير الموضوع في المستقبل. وحركة فكرية وثقافية صحفية كمان، ناشطين سياسيين طبعا من كل المشارب والاتجاهات الفكرية. هذا يثري تجربتك. صحيح. الشخصية، والتقاء بالمجتمع اللي كنت تعيش فيه. يعني المجتمع اللي نعيش فيه فيه حراك داخلي سياسي فكري، ثقافات مختلفة،

0: فهذا كله يخلي التجربة إنها تكون تجربة ثرية. وشخصيا كانت اهتماماتي مختلفة، لأن في فترة قصيرة التحقت بالقطاع الخاص، اشتغلت أولا في القطاع الخاص وبعدين رحت للتدريس في فترة، ودرست يعني الفكر العربي والحضارة العربية
1: نعم
0: في واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في فرنسا، وبعدين انتقلت إلى التعاون الدولي
1: جميل
0: والسلك الدبلوماسي
1: والله.
0: في فترة لاحقة. فتنوع في التجربة، ولكن دائما بالمحافظة على هذا الاهتمام بتلاقي حضاري وتلاقي فكري بين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات.
1: جميل، يعني أنت عملت أيضا أستاذا سعادة السفير في الجامعات الفرنسية،
0: بالضبط.
1: وأيضا قرأت في سيرتك الذاتية بأنك حصلت على شهادة التبريز، أو ممكن
0: بالضبط.
1: تحدثنا قليلا عنها؟
0: شهادة التبريز هي أعلى درجة في التعليم الفرنسي في اللغات،
1: جميل
0: يعني في المراحل الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة، وبعدين التبريز اللي هو يخليك مباشرة إذا حصلت على شهادة التبريز تروح للجامعة وللتدريس. هذا اللي تم في أواخر التسعينات تقريبا. والتبريز هي في نفس الوقت معناه أنك متقن مش فقط للغة والتاريخ والحضارة والأدب كذلك بما في ذلك الأدب القديم،
1: نعم
0: وفي نفس الوقت أنت قادر على تبليغ هذه المادة التاريخية الفكرية اللغوية والحضارية والأدبية إلى جمهور من المتعلمين في فرنسا في إطار فرنسي، يعني قادر على الترجمة الفورية مثلا، قادر على التعامل مع معطيات فكرية فرنسية وغربية غير
1: نعم
0: الفكر العربي والإسلامي.
1: جميل. سعادة السفير، في الجامعات الفرنسية هل جربت تدريس العربية للناطقين بغيرها للفرنسيين؟
0: أنا جربت ذلك لكن في فترة قصيرة بس، لأنه الجامعة فيها درجات في فرنسا حتى في تعلم اللغة العربية، وأنا في سنة بس كان لي فرصة يعني تعليم غير الناطقين باللغة العربية، وبعدين تحولت إلى قسم ثاني كانوا عندنا طلاب جايين من دول عربية وعندهم درجة من إتقان اللغة العربية، قد تكون الدرجات متفاوتة لكن عموما عندهم أساس وقاعدة مهمة للغة العربية، وفي أغلب الأحيان كمان المام بلهجة أو لهجتين من المنطقة اللي هم جايين منها. كل نوع من التدريس عنده خصوصياته،
1: صحيح.
0: غير الناطق باللغة العربية ممكن يسألك أسئلة ما تتوقعها،
1: بالضبط،
0: أنت مجرب الموضوع.
1: لأول مرة في الحياة والله أحيانا، وهذا حقهم أحيانا. ممكن تحدثنا عن موقف حدث معك خلال التجربة القصيرة في تعليم الناطقين، مثلا سؤال أول مرة تسأل له سعادة السفير؟
0: والله يعني الأشياء مش بس لغوية، الأشياء ساعات تكون حضارية ومن طريقة المعاملة. أنا أذكر مثلا كان عندي صديق فرنسي من غير الناطقين بالعربية أبدا، وحدث أنه كان معي فالتقانا شخص ثاني كبير في العمر أصوله عربية، ف سلم علينا، ما كان يعرف انه صديقي هذا كان فرنسي وما يفهم العربية، فسلم علينا بطريقته، طريقته اللي هي طريقة قديمة، كيف حالك، كيف حال الوالدة، كيف حال الابن، كيف حال كذا، يعني خمس ست أسئلة كذا، فهو وجه الأسئلة هذه كلها في نفس الوقت لزميلي
1: دفعة واحدة.
0: دفعة واحدة. زميلي التفت لي قال لي شو اللي طلب مني، اختصرت له الموضوع قلت له سألك على حالك بس، قال لي كيف هذا كل الكلام هذا عشان يسألني على حالي؟
1: يعني سيل من الأسئلة.
0: بالضبط، سيل من الأسئلة. فهو استغرب الموضوع، بعدين شرحت له الموضوع، يعني إنه يسألك حالك، مش بس حالك، بس حالك وحال أهلك وكذا وعيلة، وكيف العمل وكيف الشغل وكيف الحياة في المدينة. يعني فمش بس فروق لغوية، لا، هي فروق في التعامل مع الأشخاص ونظرتك للشخص، هل هو جزء من كل اجتماعي أو بس شخص يعني أمامك بس.
1: صحيح، جميل. يعني وكل يوم نتعلم شيء جديد في هذا المجال، من ثقافات الطلاب أو من ثقافات من نعيش معهم في مجتمع واحد، وهذا يعني تلاقح ثقافي.
2: نطقوا بحروفها ففهموا روحها بلسان عربي.
1: أيضا سعادة السفير، أنت الآن تعمل في عمان وبين الناس العمانيين، هل زرتم أماكن سياحية في عمان؟ تعرفتم على تاريخ عمان؟
0: انه واحد يطلع على تاريخ عمان، هذا ابتدينا في الموضوع، وعندي قراءات واهتمام بالموضوع. جميل. للاسف زياره المواقع وداخل البلد لحد الان لا، ما عملنا زيارات كثيره. طبعا رحنا الاماكن قريبه، مطرح كذا، في اول ديسمبر بمناسبه اليوم العالمي للغه العربيه. نعم. رحت لودام الساحل، لأن ودام الساحل هي المنشأ للخليل بن أحمد الفراهيدي، اللي هو من منظري ومؤسسي اللغة العربية والنحو والعروض إلى آخره. كان هذه من يعني الزيارات القليلة اللي قمت بها. هذا الأسبوع راح يكون لي زيارة في مدينة نزوة طبعا، والمتحف والمدينة، لأنه عندنا تعامل كبير وتعاون مهم جدا مع هذه المدينة. في المستقبل إن شاء الله راح نوسع نطاق الزيارات، لكن اللي أقدر أحكم عليه هو اللي شفته في مسقط. نعم. وفي المناطق المجاورة ثقافة متميزة، زخم حضاري وفكري، وخصوصا طيبة الناس اللي تعاملوا معك، وتلقي العماني للإنسان اللي جاي من بعيد. جميل. سواء كان لغة عربية أو لا، هذا شيء سرني بشكل كبير، وحتى فاجأني، لأنه أنا عشت في أكثر من بلد حتى في البلدان العربية، والحفاوة الاستقبال اللي نلاقيها هون والانفتاح اللي نلاقيه هون عند العمانيين يثلج الصدر فعلا.
1: جميل جميل. سعادة السفير، في الآونة الأخيرة شهدت عمان إقبال الكثير من الدارسين للعربية من جمهورية فرنسا، وخصوصا في معهد السلطان قابوس. كيف ترى هذا الإقبال في المستقبل؟ هل هناك خطط، هل هناك أوجه للتعاون بين البلدين في مجال اللغة العربية وفي مجالات أخرى؟
0: التعاون في المجال الثقافي والتربوي وبين الجامعات موجود بين فرنسا وعمان في ميادين عدة، لكن في ميدان اللغة العربية بالذات هنالك فرصة للتقدم بشكل سريع في التعاون بين البلدين في هذا المجال. ليش؟ لأنه أولا اللغة العربية تشهد إقبال كبير جدا من قبل الجمهور الفرنسي، ومن قبل يعني المهتمين بالمجال الاقتصادي والنشاط الاقتصادي. فطالما في تعاون كبير بين منطقة الخليج ككل، المنطقة العربية، وبين فرنسا، فإنه هذا سيزداد في المستقبل. الجامعات الفرنسية كثير منها عندها أقسام للغة العربية، وفي الماضي كانت هذه الأقسام تقوم ببعثات اللي تمكن الطلاب من إلمام أكثر باللغة العربية على أرض الميدان في مجتمعات عربية. في الماضي كان التوجه إلى 3-4 بلدان مش أكثر، مصر طبعا، لبنان، سوريا، تونس، مش أكثر. ليش؟ لأنه كان في مراكز تربوية قديمة موجودة في هذه البلدان تنتمي إلى الشبكة الفرنسية. نعم. في المنطقة. الآن في توجه لتوسيع ذلك لأنه في بعض هذه البلدان يصعب أنك تتعلم اللغة العربية بدون أنه يتم تشويش على تعلمك من سواء من اللغات الأجنبية اللي صارت موجودة بشكل كبير جدا في هذه البلدان أو لأسباب تانية، يعني ممكن تكون أسباب أمنية أو سياسية. عمان مرشحة إلى أن تستقطب جزء كبير جدا من هؤلاء الطلاب لأنه توفر فيها كل الشروط، وبلد لغته اليومية العامية الموجودة في المجتمع العماني مسافتها مع اللغة الفصيحة هي مسافة قصيرة جدا، فمما يمكن في نفس الوقت أن تتعلم اللهجة العمانية وتركز على العربي الفصيح،
1: نعم،
0: اللغة الفصحى يعني بشكل سريع جدا. وثانيا ما في تشويش كبير، نعم، من اللغات الثانية الأجنبية اللي ممكن توجد في المجتمع، صحيح، العماني، الإنجليزي أو
1: الفرنسي،
0: الفرنسي أو الهندي أو كذا، كل المجتمعات المحيطة أو السواحلي
1: بالضبط.
0: هذا لا يشوش على المتعلم هنا. والجانب الجديد كمان هو أنه عمان أصبحت بلد سياحي،
1: نعم،
0: وفي استقطاب كبير للجاليات الأجنبية وقبول للقادم من وراء البحار، فهذا كله يخلينا أن الفترة القادمة ندفع هذا التعاون إلى الأمام. وعندنا محادثات يعني مفاوضات مع جامعات فرنسية حتى أنه في المستقبل،
1: نعم،
0: مباشرة تبعت الطلاب هنا، وإن شاء الله في بعد الصيف الجاي يعني شهر سبتمبر الجاي في دخول المدارس الجاي إن شاء الله يكون في عنا عدد أكبر من الطلاب الفرنسيين القادمين.
1: نعم، وستكون عمان مثل القبلة والوجهة
0: بالضبط
1: التي تستقبل متعلمي اللغة العربية من فرنسا وأيضا من العالم.
0: بالضبط.
1: جميل. هناك أيضا تعاون، في هناك طلاب آخرين في اللغة العربية أو في ميادين أخرى يأتون إلى عمان؟
0: المتعلمين نجدهم تقريبا في كل الميادين، في تعاون في المجال البحري،
1: جميل،
0: العسكري قديم جدا بين فرنسا وعمان. عمان هي دولة بحرية من قديم الزمان، والآن فترة الأخيرة في يعني تدعيم أكثر للتعاون هذا بين فرنسا والبحرية العمانية. والفترة الأخيرة كان في تبادل للضباط على مستوى رفيع جدا،
1: نعم،
0: والضابط العماني يروح لفرنسا يتعلم في مدرسة بحرية فرنسية ويتعلم اللغة الفرنسية. نفس الشيء لضباط شباب فرنسيين اجوا مؤخرا كانوا هون في عمان والتحقوا بمدرسة عمانية للبحرية وفي نفس الوقت يتعلموا لغة عربية. الأرقام مش عشرات أو مئات،
1: نعم،
0: لكن إن شاء الله نزودها في الفترة القادمة، وحتى يكون في زمالة يعني بين الضباط في ميدانهم، وكمان التبادل للغات. هذا ما نعمل عليه إن شاء الله. هذا مثال بس، لكن
1: نعم،
0: في نجد في مجال المتاحف مثلا تبادل بين الطرفين، نجد في مجال الفروسية،
1: نعم،
0: في الفروسية وتربية الخيول هنالك تعاون قديم جدا. الاستبلات، نعم، الملكية هنا القائم عليها وهو العقيد حمود الطوخي،
1: نعم،
0: من الناطقين بالفرنسية، من تعلموا وتتلمذوا على إيد أساتذة كبار في فرنسا ومدارس،
1: جميل،
0: فرنسية. وهنا هو يعني يستقطب كذلك خبراء وناس فرنسيين يجوا هون ويتعلموا الطريقة التقليدية العمانية بالتعامل مع الخيول والفروسية إلى آخره. يعني مش هنسمي،
1: نعم،
0: كل الميادين، لكن هذول بس ميدانين فيهم تبادل قديم،
1: يعني،
0: جدا، وإن شاء الله ينزودوا في المستقبل.
1: بالضبط. هذه أمثلة على سبيل يعني هذه أمثلة فقط من أشياء كثيرة بين جمهورية فرنسا وسلطنة عمان. سعادة السفير، هؤلاء الضباط الذين يأتون إلى عمان وإلى البحرية، هل يتم تهيئتهم لغويا؟
0: طبعا هنالك أقسام لتحضير هؤلاء الضباط قبل مجيئهم إلى عمان، فهم لما ييجوا هون قادرين على القراءة والكتابة، مش بس يعني حروف الهجاء، هم
1: نعم.
0: قادرين على قراءة نص كذا. الفكرة انه لما ييجوا هون يصير لهم نقلة نوعية في مستوى اتقانهم للغة، وكذلك التعرف على زميلهم العماني.
1: جميل.
0: كيف طريقته في التعامل، كيف ثقافته، كيف حضارته، كيف حتى تعامله مع شغله. يعني لما يطلع البحر العماني مش نفس اللي أدأب عليه الفرنسي مثلا، لأنه البحر مختلف.
1: صحيح.
0: المحيط يعني الأطلنطي الأطلسي اللي عندنا والبحر المتوسط غير
1: المحيط الهندي،
0: المحيط الهندي بالضبط. وغير خليج عمان وغير الخليج
1: البحر العرب،
0: البحر العربي إلى آخره. فهذه كلها من شأنها أنها تخلي تثري التجربة بالإضافة إلى الجانب اللغوي طبعا.
1: وتتوسعون أيضا إلى اللهجة العمانية سعادة السفير. طبعا. هناك كلمات، هناك جرعات تعطى لهؤلاء الضباط أو تكتفون بالفصحى؟
0: الفصحى هي الأساس، لأنه هذا يعني أهم شيء بالنسبة للطالب في المراحل الأولى. وبعدين لما هو ينفتح ويتعرف على ثقافات تانية يتعلم. ففي قسم في الجامعات الفرنسية، في أقسام لتدريس اللهجات. فاللهجات اللي يتم عادة التركيز عليها هي يعني سوريا، لبنان، فلسطين، مصر، وشوي شمال أفريقيا. العاميات الخليجية في الماضي لم يكن التركيز عليها، لكن في الفترة الأخيرة يتم التركيز عليها، والشباب اللي يجوا يكون عندهم شوية يعني متعرفين على بعض المفردات والطرق في التواصل في الخليج.
1: ومع الاحتكاك وعندما يأتون هنا ويستمعون إلى زملائهم الضباط العمانيين
0: بالضبط.
1: تزيد بالضبط. هذه الحصيلة
0: يصير يعني هو بنفسه لما يجي يسلم على زميله العماني يقول له حياك الله، ما يقول له السلام عليكم زي المصري.
1: نعم نعم جميل. بما أنك قلت بعض المفردات سعادة السفير العمانية، هل تحفظ بعض العبارات العمانية خلال الفترة القصيرة؟
0: والله أنا لما وصلت لعمان بتكلم مع العمانيين بطريقتي. وعلى فكرة حتى في مناصب السابقة أنا كنت سفير لفرنسا في تنزانيا،
1: ما شاء الله.
0: فكان لي يعني عشرة طويلة وحتى مودة وقرب من أخوة عمانيين كثيرين في تنزانيا. وما كنت أحس بتباعد لغوي. صح أنه حياك الله طريقة تلاقيها أكثر مثلا، عساك كذا تلاقيها في، لكن كلها جذورها عربية فصيحة.
1: بالضبط.
0: ما في أي مشكلة لما يقول لي عساك بخير بفهم على طول، ما عندي مشكلة بالموضوع.
1: جميل. ونحن قلنا ونقول بأن اللهجات دائما تثري الفصحى، وهن بنات شرعيات للغة العربية. يعني شرقنا أو غربنا فهن بنات للغة العربية الفصحى.
0: بالضبط.
1: في الختام سعادة السفير، الحديث معك شيق وجميل.
0: شكرا.
1: ما النصيحة التي تقدمها لمن يريد أن يتعلم العربية من الفرنسيين أو من العالم بشكل عام؟
0: أولا نصيحتي أنه يشوفوا اللغة العربية على أنها لغة مستقبل. العالم العربي حوالي يعني 300-400 مليون، لكن عندك ما يحيط بالعالم العربي دول إسلامية كثيرة، والآن جاليات موجودة في دول تانية، شرق أفريقيا تحدثنا عنها، في أوروبا إلى آخره، في الشمال الأمريكتين إلى آخره. فهذه أنت لما تتعلم اللغة العربية مش بس تتعلم لغة.
1: نعم.
0: مش الإسباني أو الإيطالي، لا، أنت مقبل على زواج مع ثقافة وحضارة.
1: جميلة كلمة زواج، أعجبتني.
0: ما هو عشرة ممكن تطول جدا هذه، وبغض النظر عن الانتماءات الفكرية أو العقائدية. صحيح. لا، أنا هتكلم عن ثقافة كبيرة جدا وحضارة كبيرة جدا داخلها الفكر المسيحي العربي، الفكر الإسلامي، والفكر حتى من ثقافات تانية ومن مشارب فكرية تانية. فالمقبل على التعلم باللغة العربية يجب أن لا تخيفوا، لا يخيفوا هذا التنوع.
1: نعم.
0: أنت مقبل على حضارة، فإن تكون في شوية صعوبات لما تتعامل مع حضارة عادي جدا، فلازم درجة درجة. ويعني ممكن أنك تتعلم وتكتشف تنوع مخيف مذهل، عاميات، لهجات، تنوع فكري، أدب مختلف إلى آخره، لكن هذا يخليك يعني تلوج لفضاء
1: واسع
0: رحب جدا.
1: نعم.
0: وكبير جدا، يكمل الغرب بأكمله، مش بس يعني اللغة الفرنسية، مش بس اللغة الإنجليزية، لا، هو يكمل الغرب بأكمله، ويمكن أنه في المستقبل يكون له يعني إعانة يعني مساعدة للعمل الاقتصادي، عملك، حياتك العملية. فأي مقبل على اللغة العربية لازم أنه يضع نصاب عينيه كل هذا الكلام اللي يخليه يحس بقيمة اللي راح يتعلمه.
1: صحيح. وأنا أذكر هنا قصة سعادة السفير تعقيبا على ما قلت. هناك طالبة من جمهورية التشيك درست معنا الفصحى في معهد السلطان قابوس، قدمت على وظيفة في دولة خليجية، حصلت عليها من وكان المتقدمون كثر، حصلت على الوظيفة بسبب اللغة العربية الفصحى. فمثل ما قلت يعني تفتح آفاق، أبواب واسعة بالعربية.
0: بالضبط. ويعني وهذه الأبواب اللي تفتح للاتجاهين، يعني
1: جميل.
0: لما إنسان قادم من ثقافات غربية مثلا أو من آسيا يقبل على اللغة العربية يتعلمها، فإنه كذلك هو سفير لثقافته، ويخلي الشاب العماني أو البنت العمانية اللي يتكلم معها تتعرف على أشياء هي ما تعلمتها في حياتها. وهذا بالنسبة للفرنسيين القادمين بثقافتهم وبقناعاتهم وبتاريخ وبتربيتهم وبنشأتهم اللي تكون مختلفة عادة، هذا طريقة لتوصيل ذاتهم لنظرائهم في عمان.
1: جميل. نشكرك سعادة السفير.
0: العفو.
1: على هذا اللقاء الجميل والشيق معكم. أيتها الخالدة في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطق بحروفها ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحران.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى.
2: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
2: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية النفسية للأبناء. يعتبر البناء النفسي والعاطفي للأبناء من أكثر الأمور أهمية وحساسية في حياتهم، ذلك لأن العاطفة تحتل مساحة كبيرة في نفوسهم، فإن أخذوها بشكل متوازن كانوا أسوياء، وإن أخذوها بغير ذلك تشكلت لديهم العقد النفسية التي لا تحمد عقباها. والقرآن الكريم اهتم بالعمل على تزكية الأنفس وتطهيرها والرقي بها. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأهم أهداف رسالة الإسلام تزكية النفس وتنقيتها من الآفات لتتفرغ إلى عبادة الله عز وجل. والعبادة تطهر النفس وتهذب الأخلاق، وبها يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. وتهدف التربية النفسية للأبناء إلى تعويدهم على ضبط النفس والتحكم في الانفعالات وتجنب مثيراتها والاتصاف بالتوازن الانفعالي والرصانة في ردود الأفعال. فالله تعالى أمر بكظم الغيظ وضبط النفس. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم بالمصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وينبغي على الوالدين في تربيتهم النفسية للأبناء تنمية الاستقلال العاطفي لديهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تكونوا إمعه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هنا الحاجات النفسية التي ينبغي على الوالدين تلبيتها للأبناء: الحاجة إلى المحبة والعطف، وبدونها يعيش الطفل، يعيش الأبناء وهم يشعرون بالتوتر والإنزالية، يتحول الطفل لشخص انطوائي، ربما تحول الشخصية إلى العدوانية العصبية. فجهل الآباء بضرورة إشباع هذه الحاجة النفسية للطفل وإشعاره بأنه محبوب لديهم يؤدي لإصابته بالعصبية وربما الحركات اللا إرادية. لذلك ينبغي على الوالدين تقبيل الأبناء، حيث إن له بالغ الأثر في شحن عواطف الطفل وتسكين ثورة غضبه. في الحديث عندما اعترض أحد الأعراب بأنهم لا يقبلون أبنائهم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ ولما قال الأقرع بن حابس: من لا يرحم لا يرحم، فهذا تصحيح للمفاهيم. فالبعض يبخل بكل شيء حتى بالمشاعر على الأولاد، ظنا منه أن ذلك صواب لتعليمهم الجدية والصلابة، والحق أنهم يقتلون فيهم كل معاني الحب والرحمة. لابد من تقبيل الأبناء، لابد من الضم والعطف والحب والحنان. كما ينبغي على الوالدين مداعبة الأبناء، ممازحتهم لما في ذلك من إدخال السرور على قلوبهم، إحساس بالمحبة والفرح. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب الحسن والحسين ويحملهما على ظهره في الصلاة وعلى صدره، وكان يمازح أنس رضي الله عنه فيقول له: يا ذا الأذنين. وكان يقول لآخر: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ومما يقوي البناء النفسي للأبناء تقديم الهدية، حيث إنها ذات تأثير إيجابي على النفس، وكذلك حسن الاستقبال للأطفال، لأن في ذلك الانطباعات الأولى فتدوم في القلب، تدوم في قلب الصبي، يذكرها دائما. كما ذكر ذلك في كبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. ويذكر جابر بن سمرة رضي الله عنه عندما مسح خده الرسول صلى الله عليه وسلم يتذكر، ف فمن المواقف التي لا تنسى لأن فيها حب حنان عطف. ومن الحاجات النفسية التي ينبغي إشباعها لدى الأبناء الحاجة إلى الطمأنينة والأمن النفسي. ولتحقيق هذا الأمن لا بد من العدالة بين الأبناء في كل شيء. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وكيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء الجميع مثل النعمان أو الكف عن هذه العطية وعدم تفضيل الذكور على الإناث والنهي عن كراهية البنات لأن ذلك من بقايا الجاهلية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة. وألا يضع الوالد نفسه في مواقف محرجة تضيق فيها كرامته أو مكانته أو يقل قدره في عين أولاده فينعكس ذلك على نفوسهم. ومما يؤثر سلبا على نفسية الأبناء الخلافات الأسرية بين الزوجين والشقاق والطلاق يؤثر سلبا على مستواهم التحصيلي في الدراسة ويضعف الشخصية لديهم والثقة بالنفس. كذلك ينبغي تجنب التشهير بالأبناء عند الخطأ خاصة في المرة الأولى أو السب بكلمات نابئة أو عبارات قبيحة يزيد الأمر سوءا إذا كان ذلك أمام أصدقائهم. فذلك يرسخ في قلوبهم التمرد والشعور بالنقص. كما يحتاج الأبناء أيضا إلى التقدير يحتاجون إلى القبول مما يولد لديهم الشعور بالقبول الاجتماعي والاحترام لدى الآخرين. ومما ينبغي التأكيد عليه في التربية النفسية تجنب تخويف الأبناء بالأشخاص أو الأشباح أو الظلام أو الجن إذا امتنعوا عن النوم أو أكل الطعام مثلا فذلك يضعف شخصيته يجعلهم جبناء. وإذا خاف الولد من أحد الأقارب مثلا يجعل هذا القريب يعطيه حلوى أو هدية حتى تذهب عنه هذه العقدة منه ويحبه. إذا كان مثلا يخاف من الظلام يداعب هذا الطفل مرة بأن يطفأ النور في حجرته ثم يشعله مرة أخرى مع ابتسامة مع ضحكة حتى يعود منذ الصغر على النوم في الظلام وما يخاف من الظلام مع وجود مصباح صغير. وإذا كان مثلا يخاف من الكلاب يحضر له ألعاب أو لعبة على شكل كلب حتى يألفها وجودها وتزول الرهبة منها. وبما أن الأبناء يحبون القصص فإن سرد قصص بطولات الصحابة والسلف الصالح تعلمهم الشجاعة يتعلمون منها الشجاعة والإقدام. ومن التربية النفسية للأبناء تعليمهم الغضب المحمود والذي يكون من أجل الدفاع عن الوطن أو العرض أو الدين أو عن النفس وتحذيرهم من الغضب المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يغضب الأبناء بسبب عدم تلبية رغباتهم وتجنب كذلك القسوة الشديدة من الآباء أو التفريق بين الأبناء في المعاملة وعدم العدل بينهم والشعور بالعجز والشعور بالعداوة والعزلة كنتيجة لحرمانهم من الدفء العاطفي وعدم إشعار الطفل بالتقدير والحب والحنان. فهذه الأمور التي يحذر منها. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في معاملة الناس عامة والأطفال خاصة. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله وكذلك الجرأة والشجاعة والصدق. فالجرأة لا تأتي إلا إذا أعطينا الأبناء الفرصة في التعبير عن آرائهم واستمعنا إليهم. وينبغي تعزيز الجانب الروحي لدى الأبناء حيث يقوي لديهم الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر مما يجعلهم يواجهون الصعاب والتحديات والمحن بصبر واحتساب ويدعوهم إلى التفاؤل وتوقع حصول الخير. يجنبهم الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والوسواس والشعور بوهن العزيمة وإشغال البال بالأفكار السلبية. ومما ينبغي في التربية النفسية أيضا للأبناء متابعتهم في استخدام الألعاب الإلكترونية منع الأبناء من الألعاب التي تسبب العصبية والقلق والاضطرابات النفسية وحث الأبناء على حفظ الأوقات لتلاوة القرآن الكريم وتعلم العلم النافع والمحافظة على الأذكار وعلى الأدعية. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته إنه سميع الدعاء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.